وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم

إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله

أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

أن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

لكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع آية نحن بأشد الحاجة أن نستلهم معانيها وأبعادها، خاصة في عصرنا المليء بالتحديات، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سؤال لابد لكل من يقرأ هذه الآية أن يطرحه على نفسه: لماذا أكرم الله تعالى الصابرين بهذا الكرم؟ باختصار، لأن كل ما في هذه الدنيا من تكاليف ربانية لا يمكن أن يقوم الإنسان بتأديتها إذا لم يكن من أهل الصبر. التمسك بالحق يحتاج إلى الصبر، المحافظة على الصلاة تحتاج إلى صبر، المداومة على فعل الخير بده صبر، الامتناع عن ارتكاب المعاصي بده صبر، مواجهة الفساد، تحمل مجريات الحياة، التعامل بالحسن مع الزوجة، حسن تربية الأبناء، السعي للكسب الحلال، كل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. ولذلك كان حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من لطائف هذه الآية أنها تدعونا للبحث عن المعنى الحقيقي للصبر في الإسلام، واللي نتيجته إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر يا أخواننا مفهوم راقي، له أبعاد ودلالات عملية وحضارية رائعة، لا يمكن أبدا أن تشوه بالتصرفات الرعناء التي تصدر من هنا أو من هناك باسمه. لأن الصبر عندنا يعني الرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى، وحسن التعامل معه بقلب مؤمن متيقن بأن ما أصابه هو الخير وإن لم يعلم الحكمة منه. ثم يعني أيضا السعي البناء لمعالجة نتائج ما أصابنا، كما أن الصبر عمل صالح دؤوب وسعي مستمر، وأبدا ليس يأسا ولا عجزا. الصبر هو إنك تكون ثابت على الحق، ويكون عندك هذا الشعور بالعزة الإيمانية وبالثقة بالمولى سبحانه وتعالى، وإن اسودت الظروف من حولنا، وإن علت رايات الباطل لفترة من الزمن. وإلا هل يمكن مثلا لعقل إيماني واعي ولفكر نير أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذين أصيبوا بمصيبة معينة أو ببلاء معين أنهم يعدوا كل أعمارهم عم بيقولوا: ربنا إننا صبرنا، ولكن ما في عمل، ما في اجتهاد، ما في سعي لتحسين واقع العيش أو لتغيير الواقع الفاسد الذي يحيط بهم؟ وبالتالي الصبر في ديننا لا يكون إلا بعد حسن الأخذ بالأسباب، ثم ترك النتائج على المولى سبحانه وتعالى. وكل عمل أو كل مفهوم للصبر يخالف هذا المفهوم هو جناية بحق النفس وبحق المجتمع. المريض الذي يعيش في مجتمع فيه أطباء وفيه أدوية وفيه مختبرات وفيه مستشفيات وفيه بحث علمي توصل إلى علاج الكثير من الأمراض، ثم يترك كل هذا ويرفض التداوي وبيجي بيقول لك أنا صابر، هو مجرم بحق نفسه. المرأة التي ترى منذ بداية الطريق فساد زوجها وسوء خلقه وخبث سريرته، ثم تصر على العيش معه في جو من الكآبة والعنف والإهانة، ثم تقول أنا صابرة، هي جاهلة وجانية على نفسها. حتى المسلم الذي يتقاعس عن طلب الرزق ويصبح متبطلا مع صدق الإصرار والترصد، ثم يعلق كل أسباب فشله وفقره على انتشار البطالة وعلى أحوال البلاد والظروف، بيجي بيقول لك أنا صابر، هو بعيد عن حقيقة الإيمان. أيها الأحبة، من لطائف هذه الآية إنه إذا فهمنا حقيقة الصبر لوجدنا فعلا أنه ليس تقاعصا ولا ضعفا ولا جهلا ولا تخاذلا ولا قلة حيلة ولا إجراما بحق النفس والأسرة والمجتمع، وإنما الصبر خلق عظيم وعمل حضاري وفضل كبير لا يدرك قيمته ولا أهميته ولا أثره إلا المؤمن الحق. ولذلك جعل المولى سبحانه وتعالى الأجر الكبير عليه يوم القيامة، وأكبر أجر أنه سبحانه وتعالى منح معيته لحاملي هذه الصفة. الله عز وجل بالقرآن يقول إن الله مع الصابرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا واجعلنا من أهل الصبر قولا وعملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وزهرة جديدة من زهرات برنامجكم ومن حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. في هذا البرنامج نقتطف زهرات قرآنية وكلمات قرآنية قد تفهم أو قد يفهمها السامع بطريقة مغايرة لما هو مقصود في القرآن. مرد ذلك ومرجعه إلى واحد من أمرين، إما لطغيان العامية على الفصيحة بسبب أن الكلمة تستعمل في لهجتنا العامية المحكية بمعنى مغاير لما هو وارد في القرآن الكريم، والسبب الآخر ربما أن للجذر العربي الواحد في العربية الفصيحة في معاجمها معاني عدة

0: فيذهب ذهن السامع إلى معنى وليس المعنى المقصود من السياق القرآني. فنحاول أن نقتطف هذه الزهرة ونوضح معناها القرآنية في سياقها، معتمدين بذلك على أمور ثلاثة: على السياق القرآني بالدرجة الأولى، وعلى ما أجمعت عليه آراء المفسرين القدماء ومن بعدهم المحدثون، وأيضا على ما أجمعت عليه المعاجم القديمة والحديثة، وليس ذلك جزافا واعتباطا. أحبتي، من هذه الأزاهير القرآنية قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في حديثه عن المنافقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. صدق العظيم. إخواني، كلمة ولكنهم قوم يفرقون قد يهيأ للسامع في الوهلة الأولى أن معنى يفرقون من التفريق ومن الفرقة، لكن طبعا ذلك في البداية لا ينسجم البتة، لا ينسجم مع السياق القرآني. يعني كيف سيقول القرآن ويحلفون بالله هؤلاء المنافقون للمؤمنين للمسلمين؟ طبعا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحذيره من المنافقين، لو أمسكنا أو تأملنا السياق القرآني كاملا، انظروا معي أحبتي، فلا تعجبك أموالهم. الله سبحانه وتعالى ينهى محمدا عليه الصلاة والسلام عن أن يعجب بأموالهم وأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، عندهم أموال عندهم أولاد، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم، تزهق أي تموت تذهب أنفسهم وهم كافرون، أي يريد الله لهم العذاب في الدنيا بحياة الذل التي سنراها في الآية اللاحقة، ويموتون وهم على الكفر. ويحلفون بالله، يقسمون هنا من الحلف القسم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. لمن يحلفون؟ للمؤمنين للمسلمين، لقومك يا محمد، للمسلمين الأشداء الأقوياء، إنهم لمنكم وما هم منكم. لأن التدخل القرآني كجملة معترضة، وما هم منكم، التدخل القرآني من الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام في سرده سياق الحديث المنافقين للمؤمنين، فيقول وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو أخذنا معنى يفرقون أنهم يتفرقون من الفرقة والتفريق لكان المعنى فاسدا، لكان المعنى غير منسجم مطلقا مع السياق القرآني. أولا، السياق لا ينسجم مع الفرقة. ثانيا أحبتي، بالعودة إلى المفسرين القدماء، القرطبي الرازي في الكشاف لدى الزمخشري، لدى المفسرين القدماء عموما، يقولون إن هذه الكلمة تعني إنهم قوم يخافون، فعذابهم في الدنيا الذي ورد في الآية السابقة الذي ذكرناه قبل قليل أنهم يعيشون بحياة ذل، فيبكون أذلاء، يحلفون للمؤمنين إنهم منهم وليسوا منهم، ويموتون على الكفر، ولهم بذلك عذابان: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأما المعاجم، وهو الركيزة الثالثة في حديثنا عن هذه الكلمة، وأما المعاجم فكل المعاجم تقر بأن الجذر فرقة، له معان كثيرة، منها التفرق، منها الفرقة، منها، والذي يعنينا فقط في هذه الكلمة معنى الخوف، فيفرقون. وتمثل المعاجم على هذه الآية، أو بهذه الآية عفوا، على معنى الخوف، بأن المنافقين يخافون من المؤمنين فيحلفون لهم إنهم منهم وليسوا منهم، فليفرقون أي يخافون، أي يخافون. أحبتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كلمة جديدة وزهرة جديدة نقطفها معا من كلمات القرآن العظيم في حلقة جديدة. من برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الجبار. الجبار بألف ولام التعريف اسم من أسماء الله الحسنى. وإن كانت صفة الجبر كوصف للمخلوق صفة ذميمة، فهي في حق الله عز وجل من الصفات الواجبة لكمال الله تعالى المطلق. فهو تبارك اسمه وعطاؤه الذي جبر الفقير حين شرع الزكاة والصدقات وجعل الحسنة بعشر أمثالها، وعلمنا أن الصدقة توضع في يده قبل أن توضع في يد الفقير، وهو الذي جبر المريض حين جعل له أجرا إذا تقبل البلاء بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، وجعل زيارته زيارة له عز وجل. وإذا تأملنا أيضا النظام الكوني وعلى وجه الخصوص المجموعة الشمسية، نجد أن الشمس تدور حول نفسها بسرعة معينة، كذلك الأرض وسائر الكواكب الأخرى تدور حول نفسها بما يترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار، وتدور أيضا حول الشمس بما يترتب على ذلك من تعاقب فصول السنة. وهذه الدورات تتم في تناسق معجز يكفل انتظام تعاقب الليل والنهار وانتظام تعاقب فصول السنة. ما الذي يجعل هذه الكواكب والتي هي أجسام جامدة تسير كأنها كائنات عاقلة حكيمة؟ إنه الجبروت الإلهي الذي أخضع هذه الأجسام للإرادة الإلهية. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجبار له الأسماء

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإسلام قدم للإنسان تفسيرا عميقا جدا ودقيقا ومتناسقا للكون والحياة والإنسان. الإنسان بحسب المنظور القرآني والنبوي خلق للجنة في الأصل، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. ولأن الله هو الخبير، خبير بطبيعة النفس البشرية، لا تسعد إلا عقب جهد مبذول من قبل الإنسان. دقق في الحياة الدنيا، الذي ورث مالا عريضا وهو جاهل، لم يبذل جهدا في تحصيله، ولم يبذل جهدا في تثقيف نفسه، تجده تافها على الرغم من غناه. أما الذي نال شهادة عليا بجهد كبير، يستمتع بالحياة أضعافا مضاعفة مما يستمتع بها الجاهل. إذن حكمة الله تقتضي أن تكون لهذه الجنة التي خلق الإنسان لها حياة دنيا يمتحن فيها. هل من معهد على وجه الأرض في القارات الخمس بلا امتحان؟ مستحيل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لو أن المدرس أمر بعدم نجاح الطالب بعلمه، يدعي الطالب ويقول أنا أول طالب بالصف، أما عقب الامتحان، الامتحان يسكت. إذن أول نقطة في هذا الدرس، لا بد من أن تمتحن، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت. إنا كنا مبتلين. أن إنسانا ينجو من الابتلاء هذا مستحيل، مهما كان عظيما، حتى لو كان نبيا. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. أنت حينما توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، تتقبل الامتحان بنفس رضية. والابتلاء أي الامتحان، والامتحان عند الله بزمرتين من المقررات، بالسراء هذه زمرة، وبالضراء هذه زمرة، بإقبال الدنيا أو بإدبارها، بالقوة أو بالضعف، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو المرض، بزوجة رائعة مؤمنة وزوجة متعبة. لمجرد أن توطن نفسك على أنك مبتلى، تتلقى هذا الابتلاء على أنه متوقع، وعلى أنه شيء طبيعي في الحياة. لا ينجو إنسان كائنا من كان، مؤمنا أو غير مؤمن، من ابتلاء في ماله، في نفسه، في أهله، في من حوله، في صحته. لذلك أيها الإخوة، لا بد من الابتلاء، ولا خلاص لأحد إلا بالابتلاء. لا يمكن أن تنال الشهادة إلا بامتحان. بالضبط، يجب أن تعد الابتلاء امتحان. لا يمكن أن تعطى دكتوراه إلا بامتحان، صعب. إنا كنا مبتلين. الآن أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أنه يمكن أن تبتلى بالسراء بالغنى. أنت حينما يأتيك المال يجب أن تعلم أنك محاسب عليه. لذلك الناس يوم القيامة يسألون من أين اكتسبوا وكيف أنفقوا، فهم أربع فرق: فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، جمعه من حلال من تجارة مشروعة لكنه أنفقه على الموائد الخضراء والليالي الحمراء فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى وأنفقه في حلال، تزوج وأنجب أولاد وربى أولاده فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام هذا بديهي أنه إلى النار. لكن الفريق الرابع جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، هذا يحاسب، يقال قفوه فاسألوه هل تاه بماله على من حوله، هل قال من حوله يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا. فأجمل ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر قال فما زال يسأل ويسأل، يعني شيء ممل، فما زال يسأل ويسأل. إذن أن توطن نفسك على أنه لا بد من أن تبتلى، وزمر الابتلاء زمرتان: بالسراء والضراء، بما يرضيك وبما لا يرضيك، بما يسرك وبما لا يسرك، بما يسعدك وبما لا يسعدك. ونبلوهم بالشر والخير فتنة، والفتنة الامتحان. الآن أيها الإخوة إلى بعض الآيات: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شيء جميل لكنك لا تملك ثمنه، أتصبر عنه أم تكسب المال الحرام من أجله؟ هذا ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تسكن في بيت والقانون معك والبيت ليس لك وأصحابه في أمس الحاجة إليه، ولك بيت أنت لكن هذا البيت أرقى، أيعجبك هذا البيت فتغتصبه بقوة القانون أحيانا؟ امتحنك الله عز وجل أم تعطيه لأصحابه هم أحق به وعندك بيت آخر؟ هم ليسوا مكلفين أن تسكن في بيت كبير بأجر يسير. صدقوا أيها الإخوة أنك ممتحن في كل دقيقة، في كل دقيقة ممتحن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبلوناهم بالحسنات والسيئات يجعلك قويا. هل تدعوك قوتك إلى ظلم الناس؟ إنسان قدم لك نصيحة تسحقه قوي لأنه، إنسان لم يبالغ في تعظيمك توقع به أذى كبير، القوة امتحان. أعطاك مالا هل تنفقه في المعاصي والآثام أم في البر والإحسان؟ إنا كنا مبتلين. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحيانا البلاء قد تنجح فيه وأحيانا لا تنجح، لكن الدقة، وسأوضحها بمثل: لو أن رجلين عاشا بعمر محدود، كل واحد عاش 60 عام واحد امتحانه الفقر، واحد امتحانه الغنى. افتراضا لو أن الغني سقط في امتحان الغنى فاستعلى بماله وأنفقه في الحرام، ولو أن الفقير فرضا نجح في امتحان الفقر فصبر وتجمل وانتهى العمر، الفقير الذي عانى من قلة الدخل وعانى من شظف العيش ومن خشونته سيتمتع بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، والذي رسب في امتحان الغنى تمتع بالمال وقت محدود انتهى بالموت، وسيدفع ثمن هذا الرسوب إلى أبد الآبدين. إنا كنا مبتلين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. النص الآخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. هذه آيات في كتاب الله، في مجملها يتضح أن الابتلاء حتمي. لذلك حينما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا بهذا الكلام لست متشائما، لكنني واقعي. وطن نفسك على أنه لا بد من أن تمتحن حتى ولو كنت مؤمنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت ممكن كلما أصابتك مصيبة لا سمح الله ولا قدر أن تلوم زيدا أو عبيدا أو فلانا أو علانا، فلان غدرني وفلان أساء لي. لكن لو كنت فقيها، لو كنت متعمقا في الدين، لا تلومن إلا نفسك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون، وأخذي كلام زل فيزول. الآن دققوا: فمن وجد خيرا فليحمد الله. الخير الذي أصابك محض فضل من الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، شيء ما أعجبه، زواج غير موفق، تجارة غير رابحة، جار سيء جدا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخواننا الكرام، هذه بطولة. كلما أصابك مكروه دعك من الناس، ما الذي فعلته حتى أستحق من الله هذا؟ بتلاقي الإنسان الجاهل صخاب، بلعن فلان وبلعن علان وبندب حظه وبتبرم وبيسخط وبقول لك الزمان صعب وما في خير واتقي شر من أحسنت إليه. هذا كلام إنسان لا يعرف الله. أما حينما تعرف الله تقرأ قوله تعالى فيقشعر جلدك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، اتهم نفسك. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، غني عن إيقاع الأذابنا، غني عن الألم، غني عن الفقر، هو غني. لذلك عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. الله موجود ولا موجود سواه، يد الله فوق أيديهم. لا تقول هالطغاة البعيدون أوقعوا الأذى بنا، نحن السبب، تقصيرنا جلب عدوان الطغاة علينا، تفلتنا من منهج ربنا سلط الأعداء علينا. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يلومن إلا نفسه. صدقوا أيها الإخوة أن منتهى العقل أن تلوم نفسك وحدها، أنا مقصر في واجب لم أؤديه، في معصية ارتكبتها، في مال ليس مشروعا اكتسبته، في علاقة آسمة فعلتها، فاستحق من الله هذا التأديب. أنت حينما تتعامل مع الله بهذا المنطق وبهذا الفهم وبهذا التنزيه للذات العلية، لا يلومن أحد إلا نفسه. لا أنفي أن تطالب بحقك، لا، موضوع تانيات. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، تطالب بحقك. أنا لا أسمح لإنسان يقود مركبة بشكل طائش وأن يرتكب حادث أن أقول هذا ترتيب الله، لا، أحاسبه وأضعه في السجن تأديبا له، هذا موضوع آخر. أنا أتحدث عن التوحيد، لئلا تحقد على أحد، هذا الذي أوقع بك أذى سمح الله له أن يفعل ذلك، ولولا أن هذا الذي وقع بك له حكمة بالغة قد تكشفها بعد حين لما وقع. لذلك لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أنا أخشى أن يفهم من كلامي هذا أنه إنسان دخل إلى بيته سارق، ترتيب الله، ماذا نفعل؟ سمح الله له، وتقف هيك أنت مستسلم كما يفعل المسلمون اليوم، عم ينتظروا رد الفعل. هم لا يفعلون شيئا، ينتظرون ماذا يفعل بهم، بين أن تفعل وبين أن يفعل بك. أوضح مثل حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أن تتهم السيدة الأولى السيدة عائشة بالزنا خير، هيك الله قال، إنه الله عز وجل امتحن المؤمنين. الذي ينطوي على إيمان ضعيف أو الذي يقترب من النفاق روج الخبر وفرح به وفضح نبيه، وأما المؤمن فظن في نفسه خيرا. فرز المؤمنون. أنت قد تقول أن الذي روج الخبر لا ذنب له لأن الله شاء أن يفتضح هذا الأمر، لا، والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. دققوا في هذه الكلمة، التوحيد لا يعفي من المسؤولية. حديثي فقط من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تنقم على أحد، من أجل ألا تسحق، لكن الخطأ خطأ ومحاسب عليه. أضرب مثل آخر، لو جاء مريض بحالة إسعاف والطبيب المناوب يطالع جريدة ويدير حديث آسم مع ممرضة، قال لهم دعوه قليلا فمات. لو أن الطبيب قال سبحان الله مات بأجله، هذا إنسان كاذب يحاسب كقاتل. أصر لأنه كان ممكن يسعفه. يعني تقول أنه هيك ترتيب الله عز وجل وترتيب سيدك وشو بيدنا وما بيدنا شيء، هذا كله كلام زعبرة وتلبسة. أنت حينما تؤمن أن الذي وقع أراده الله هذا لا يعفيك من المسؤولية، تحاسب. بس التوحيد من أجل ألا تحقد، من أجل ألا تندب حظك، من أجل ألا تتهم الله بالظلم. فاعلم، دقيق، فاعلم، ما قال فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء بيده. وإن جاءني شيء لا يعجبني، جاءني قضاء مكروه، قال واستغفر لذنبك. ما علاقة القسم الثاني بالأول قسم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء وقع أراده الله. يا رب لماذا أوقعت بنا هذا المصاب؟ قال له واستغفر لذنبك، لولا أنك فعلت شيئا يستوجب هذا لما وقع. هي الحقيقة المرة. لكن سهل جدا تقول استعمار وموساد وغرب وطغيان، قضية سهلة جدا، أنت مرتاح، لا تقدم ولا تؤخر، والأخطاء كلها مصر عليها، وبتتهم بقى الطغاة في العالم. لا، الله عز وجل بيده كل شيء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الفكرة في هذا الدرس، أنت إذا أصابك بغي ينبغي أن تنتصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن ينبغي ألا تحقد، لا تحقد. هذا الذي أوقع الأذى بك سمح الله له لحكمة بالغة بالغة بالغة. إذا كشفت لك ذبت لله محبة وشكرا. كم من إنسان سلط على إنسان فكان هذا التسليط سبب هدايته وسبب توبته. أخشى ما أخشى أن يفهم الدرس خطأ، أن نستسلم، أن نقعد، أن ننتظر ماذا يفعل بنا. الحياة فيها فعل وفيها رد فعل. الإنسان الموفق يفعل ويضع الآخرين في موقف حرج، يتصرفون بحسب ما خطط. أما إذا قصر واستسلم ومال للراحة ينتظر ما يفعل به، الآخرون يخططون له وهو ينتظر ماذا سيفعلون. هي مشكلة كبيرة جدا. البطل هو الذي يفعل ويوقع الآخرين في حرج، الآخرون مكلفون برد فعل لفعله. أما إذا هو ترك المبادرة واستسلم ينتظر ما يفعل به، هي مشكلة كبيرة. بالنهاية إما أن تخطط وإما أن يخطط لك، إما أن تخطط وإما أن تكون رقماً لا معنى له في خطة عدوك. إذن الإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي السعي، والإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي المسؤولية، والإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أن تستسلم. أوضح شيء، دخل لص للبيت، بتقول دخل بمشيئة الله لا إله إلا الله، لكن أم تنهض وتقبض عليه وتسلمه للشرطة؟ مو كل قضاء نستسلم له. أما مرض ما بيدنا شيء، الأطباء قال مرض عضال، أنا أستسلم ماذا أفعل؟ أما عدو اقتحم بلادي أستسلم؟ ممكن أن أصحح هذا الخطأ لا أصححه؟ هذا كلام مرفوض. لكن الملخص، لا بد من أن نبتلى شئنا أم أبينا، وقد نبتلى بالغنى وقد نبتلى بالقوة. لكن الملاحظة أن الناجحين في ابتلاء القوة والغنى قلة، وأن الناجحين في ابتلاء الضعف والفقر كثرة. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وخير: أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني امتحان الفقر والضعف قد يكون أسلم من امتحان الغنى والقوة. الغني يطغى أحيانا. الدليل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان حينما يغتني ينسى الله عز وجل، وهذا شيء والله ملاحظ في البلاد الغنية جدا، أهلها استغنوا عن الله عز وجل، استغنوا عن طاعته. وفي البلاد التي تعاني ما تعاني، لعل هؤلاء في العناية المشددة، الضغوط التي عليهم لعلها تدفعهم إلى باب الله عز وجل، الضغوط التي لا تحتمل لعلها تدفعنا جميعا إلى الصلح مع الله. لذلك إنا كنا مبتلين. أختم هذا الكلام بقول الإمام الشافعي مرة أخرى: يا إمام، ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك أنه في امتحان، وقد يكون صعب الامتحان. والبطولة ليس ألا تبتلى، البطولة أن تنجح فيما تبتلى. لست بطلا إن لم تبتلى، لكنك بطل إذا ابتليت ونجحت في الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام امتحن بالفقر فصبر. أعندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. امتحن بالغنى فأنفق، نجح. امتحن بالقهر بالطائف فصبر. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. امتحن بالنصر بمكة، دخل متأطئ الرأس. امتحن بفقد الولد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وامتحن بتطليق البنتين، طلقت بنتاه. وامتحن بسمعة لا تحتمل لزوجته السيدة عائشة. وامتحن بالهجرة. امتحن بالغنى والفقر والنصر والقهر وموت الولد وتطليق البنت. امتحن امتحانات لا تعد ولا تحصى. لذلك قال عن نفسه: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هذا المقام العلي الذي وصله بعد امتحان طويل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعله إماما؟ بعد أن امتحن ونجح. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تمتحن بالفقر، هل تمد يدك إلى الحرام؟ تمتحن بالغنى، هل تنفق المال على ملذات لا ترضي الله؟ تمتحن بالقوة، هل تسحق من يعارضك؟ يا رسول الله مثل بهم، مثلوا بعمك الحمزة. قال: لا أمثل بهم، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. وجد تمرة على السرير، قال: يا عائشة، لولا أنني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة، اشتهت نفسه أن يأكلها، تمرة واحدة. بيبلع كل شيء الآن، ما بيعرف حرام لما حلال. أيها الإخوة، إنا كنا مبتلين. اسألوا الله عز وجل أن يعيننا على أن ننجح في الابتلاء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

لله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: دعاء واستغفار، دعاء واستغفار، دعاء واستغفار، دعاء.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج ونقطف زهرة قرآنية وكلمة قرآنية نتناولها، لأن هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ في سياقها، ومرد ذلك ومرجعه إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة، فربما تكون هذه الزهرة القرآنية أو هذه الكلمة القرآنية استخدمت في المعنى الفصيح في القرآن الكريم ولكنها تستخدم في العامية بمعنى آخر، فيكون المعنى العامي المحكي قد طغى في استعمالنا على المعنى الفصيح، ولذلك نتوجه بأذهاننا وفهمنا لا شعوريا وتلقائيا لأن نفهم المعنى المحكي وهو ليس المقصود. ولربما يكون السبب في ذلك أن الجذر اللغوية المعجمية العربية الفصيح الواحد يحمل معاني عدة، ولكن الإنسان أو ولكن السامع يذهب إلى معنى من هذه المعاني، وفي الغالب يذهب إلى المعنى المشهور في الاستخدام ويتناسى أو ينسى أو يهمل أو يغفل عن المعنى المقصود في السياق القرآني. نحن نعود إلى هذه الأزاهير، إلى هذه الكلمات القرآنية، ليس جزافا وليس اعتباطا ولا ندعي أن الكمال وأننا نعرف كل شيء، نعود إلى هذه الكلمات معتمدين على واحد من ثلاث: إما على السياق القرآني وعلى ما أجمعت عليه آراء المفسرين وما أجمعت عليه المعاجم. فحتى نقول إن هذه الكلمة معناها كذا وكذا في السياق المستعملة به، يجب أن نعود إلى المعاجم ليكون لها جذر عربي صحيح ومعنى عربي صحيح أقرته المعاجم، والمعاجم طبعا هي الحافظة للعربية على مر العصور، وما أجمع عليه مفسرو القرآن أيضا، وأن تتناسب تناسبا صحيحا مع السياق القرآني ومع المعنى القرآني المقصود والمطلوب في هذه الآية. إخواني، من هذه الأزاهير أو هذه المعاني أو هذه الكلمات في القرآن الكريم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولم

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صدق الله العظيم. طبعا إخواني هذه الآية وردت مرتين، هنا في سورة هود عليه السلام، ووردت في سورة الأعراف أيضا. الذين كذبوا

0: الخاسرين. صدق العظيم. لو نظرنا أحبتي وتأملنا في كلمة كأن لم يغنوا فيها، وردت الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها مرتين في سياقين مختلفين في القرآن الكريم، لكن المعنى المقصود هو معنى واحد. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، ما معنى كأن لم يغنوا فيها؟ يعني من الغنى؟ هل هو من الغنى؟ يعني لو تأملتم معي أحبتي، هل المعنى المقصود من الغنى أنهم لم يستغنوا، لم يحصلوا على الغنى في هذه الديار؟ طبعا لا، مستحيل. أولا السياق القرآني، هؤلاء القوم الذين كذبوا شعيبا وكذبوا الأنبياء أخذتهم الصيحة، أخذهم العذاب، دمرت قراهم كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها. وبذلك وبهذا المعنى قالت الآراء المفسرين، وبهذا المعنى قالت المعاجم العربية الفصيحة، فغني بالمكان أي أقام به. فمثلا الغين والنون والحرف المعتل في مقاييس اللغة أصلان صحيحان، أحدهما يدل على الكفاية والآخر على صوت اللي هو الغناء، منه الغناء. والأول الغنى في المال، وغني القوم في دارهم، انظروا غني القوم في دارهم أي أقاموا، أي أقاموا، وكأنهم استغنوا بها، يعني أقاموا بها واستغنوا بها عن الأمور الأخرى. والمغاني، مغانيهم هي منازلهم. وأيضا أحبتي الغانية تطلق على المرأة، قال قوم معناه أنها استغنت بمنزل أبيها أو استغنت بمنزل بعلها، وقيل إن الغانية هي الفتاة أو الحسناء، المرأة الحسناء الجميلة، كأنها قد استغنت بحسنها عن الحلي، فهي جميلة ليست بحاجة للبس الحلي. فالكلمة كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها، وبذلك ورد السياق القرآني، ذلك ما أكده المفسرون، ذلك ما تؤكده المعاجم العربية، وتمثل بهذه الآية المعاجم العربية بهذه الآية على هذا المعنى المقصود. والله طبعا سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي أودعكم، وكل شوق للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، على أمل أن نقطف زهرات أخرى وكلمات أخرى من القرآن الكريم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد معا، أن ينفع بنا، أن ينفع بنا. فأودعكم وكل أمل بلقاء جديد في حلقة جديدة. أحبتي إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المتكبر. كبر بفتح الكاف وكسر الباء، أي أسن أو تقدم في العمر. وكبر بفتح الكاف وضم الباء، أي عظم وتعالى. والكبر أو الكبرياء تعني العظمة أو العلو والرفعة. والمتكبر كوصف للعبد صفة ذميمة، ولكنها صفة من صفات المدح الواجبة للكمال الإلهي المطلق. الله عز وجل رفع بعضنا فوق بعض درجات، فلا فضل ودور لنا إذن في ذلك. المتكبر اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، فإنه من مقتضيات الكمال الإلهي المطلق، وهو لا يعني أن الحق تبارك وتعالى يتكبر على عباده كما يفهم السطحيون، وإنما يعني أنه تعالى عظيم بذاته ومتعالي فوق عباده بحكم كونه الخالق الموصوف بصفات الكمال المطلق، وبحكم كونهم المخلوقين من العدم والقائمين به عز وجل، ولا قيام لهم بدونه أبدا. فسبحان الله تعالى المتكبر على الطغاة من خلقه، وسبحان جلاله الذي جعل التواضع سمة من سمات خلقه، بينما الكبرياء صفة من صفات كماله لصيقة بذاته المنزهة. وسبحان الذي قال عن نفسه وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتكبر، له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

يروي الداغستانيون في حكاياهم الشعبية أن هراً قد تسلط على قرية الفئران، وكان في كل يوم يقتل منهم أكثر من 10، حتى كادت الفئران تفنى على يديه. واستغل الفئران جلوس الهر مع حبيبته الهرة، وعقدوا اجتماعا فيما بينهم علهم يجدون حلا للمشكلة. عندها قام فأر كبير في السن تلقبه الفئران بالحكيم، وقال لهم إن الهر دوما يباغتنا، لهذا هو يملك عنصر المفاجأة. الحل الوحيد أن نعرف الوقت الذي سيهاجم فيه، وقد وجدت طريقة لذلك. فقالت الفئران: وما الحل أيها الحكيم؟ قال لهم: هذا جرس مربوط بحبل، لا نحتاج أكثر من أن يضعه أحدكم حول رقبته عندما ينام، فإذا قام أصدر الجرس صوتا فنعرف من قرع الجرس متى يصير في ناحيتنا. أعجبت الفئران بخطة الحكيم، وبقي الآن التنفيذ. وكلما نظر الحكيم إلى فأر يريد أن يكلفه بهذه المهمة وجد عنده عذرا. قال فأر: أنا بطيء في الركض وسيأكلني الهر لا شك. وقال آخر: أنا نظري ضعيف ولا أستطيع عقد الحبل حول عنق الهر. وقال ثالث: أنا مريض جدا. وهكذا بقيت الخطة قيد التنفيذ حتى أفنى الهر قرية الفئران. قالوا قديما: هدف دون خطة هو مجرد أمنية. ونقول: خطة دون شجاعة التنفيذ هي بناية على الورق لا تصلح للسكن، ورسمة لمركب لا يصلح للإبحار. نحن لا ينقصنا الخطة في الغالب، كلنا يعرف ما الذي عليه أن يفعله ولكننا لا نفعله، لهذا نبقى في أماكننا كالجالس على كرسي هزاز يتحرك ولا يسير. نخاصم صديقا ثم نتذكر أيامنا الحلوة معه، تزورنا ذكرياتنا الحلوة فنمشي خطوة إلى الأمام، ويرجعنا الكبرياء خطوتين إلى الوراء. وكلما طال الوقت زادت الجفة، تبا للكبرياء. يحصل بين أخ وأخيه جفاء على شيء من الدنيا، والدنيا كلها لا تستحق، فلا هذا يبادر ولا ذاك. ثم إذا مات أحدهما بكاه الآخر ووقف يتقبل به العزاء. ما نفع الدموع بعد فوات الأوان؟ إن وردة نضعها في يد حي أفضل من باقة نضعها على قبر ميت. الحياة تحتاج إلى جرأة، والنفس تحتاج إلى تأديب، وإلى من يحملها على الحق حملة. نفوسنا تشبه الأطفال، إن تركناهم لأمزجتهم لأمضوا الحياة في اللعب،

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. احنا وصلنا لشهر محرم من سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي عنده 60 سنة. السنة اللي فاتت يعني سنة 6 حصل صلح ما بين النبي والمسلمين وما بين قريش، فحصل شيء من السكون والهدوء وبدأت الناس تسمع عن الإسلام بدون الحروب وبدون عدم الاستقرار اللي موجود في الجزيرة. فدخل ناس كتير في الإسلام. عدد الناس اللي دخلوا في السنتين اللي بعد صلح الحديبية قد عدد الناس اللي دخلت في 19 سنة اللي فاتت. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعت المراسيل والرسل لملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. وبعدين صلى الله عليه وسلم التفت لحصون خيبر. حصون خيبر فيها اليهود اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاهدة المدينة اللي النبي كتبها أول مهاجر. وبعدين كل ما كان حد يخون النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يقتله، يفتح جبهة عشان المشركين يخشوا ويجتاحوا المدينة، النبي يجليهم يعني يمشيهم من المدينة. فتجمعوا في حصون خيبر. لما تجمعوا في حصون خيبر كانوا هم السبب في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما راح حيي بن أخطب رئيس قبيلة بني النضير يتفق مع المشركين عشان يجتاحوا المدينة في 10,000 مقاتل. يمكن الجيش ده كان أضعاف أضعاف جيش المسلمين. فلما النبي استقر الحال مع المشركين وبقى في صلح عشان ما يفتحش على نفسه جبهتين فيهم حرب، التفت النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء اللي خانوا العهد معاه وعمالين يدسوا الدسائس ويوقعوا بينه وبين القبائل عشان القبائل تغزو المدينة، وراح على حصون خيبر ب1400 مقاتل معهم 200 فرس. هم في الطريق الصحابة قعدوا بصوت عالي الله أكبر الله أكبر، فقال أربعوا على أنفسكم واحدة واحدة، إنما تدعون سميعا قريبا ولا تدعون أصما ولا غائبا، واحدة واحدة. وصل سيدنا النبي عند قرية خيبر فدعا دعاء دخول القرية الجديدة زي ما حكينا المرة اللي فاتت. ولما وصل صلى الله عليه وسلم بالجيش قرب حصون خيبر كان في رجعة مجموعة من المزارعين من يهود خيبر، كانوا طالعين بره الحصن بيزرعوا فراجعين ومعهم أدوات الزراعة. فأول ما شافوا جيش سيدنا محمد قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش القوي، محمد والخميس. فلما سيدنا النبي شافهم كده خايفين قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بيشجع الصحابة إنهم خايفين مننا، لأن عادة اللي بيخون ما بيحبش يواجه، اللي بيعمل دسائس وبيحاول ان يوقع بينك وبين الناس ويخون العهد لما بيشوفك بتواجهه بيبقى خايف منك، وإلا ما كانش خان من الأول. فوقف صلى الله عليه وسلم على حصن صعب جدا اسمه حصن الناعم. طلب من سيدنا أبو بكر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، أيام ورا بعض. طلب من سيدنا عمر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، حصن منيع جدا. فبات الصحابة وهم في حالة من الحيرة هنعمل إيه. فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، قيادة الجيش، لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يشتاقون لهذه الراية، لأن ربنا بيشهد للي هيديله الراية ده، سيدنا النبي بيشهد له يعني أن ربنا بيحبه والنبي بيحبه وهو كمان يحب الله ورسوله. فلما صحيوا الصبح وكان سيدنا عمر يقول والله ما اشتهيت الإمارة إلا في هذا اليوم، يقول فلما صحي الصبح على صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه، عنده رمط في عينيه فمش قادر أنه يبقى في وسطنا. فقال ائتوني بعلي، فجي وسيدنا علي عنده إصابة في عينيه، فتفل النبي في يده وسمى الله ومسح على عينيه فبرئت فكانت أصح من السليم. وقال يا علي خذ هذه الراية وانطلق إلى حصن الناعم ولا تلتفت يفتح الله على يديك. فسيدنا علي بن أبي طالب أم راكب الحصان بتاعه وجمع الناس وانطلق. وبعدين وهو بينطلق كده قريب من سيدنا النبي افتكر طب أنا إيه الأولويات بتاعتي، أما أروح أعمل إيه؟ فوهو عشان افتكر النبي قال له ما تلتفتش فصرخ يعني زعق كده يا رسول الله على ما أقاتلهم، طب أعمل إيه يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال ادعوهم أولا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فانطلق سيدنا علي بن أبي طالب اللي بيسمع ويطيع سيدنا محمد مع الجيش في اتجاه حصن الناعم. مشهد يفهمك هم كانوا بيحبوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وإزاي منسجمين جدا نفسيا مع طاعة النبي. النبي يقول له اذهب ولا تلتفت، فيجري سيدنا علي بعدين يفتكر هو إيه أهداف الفتح بالترتيب، فيصرخ بها من غير ما يبص للنبي: يا رسول الله مش عايز أقول له طب مش هلتفت، هو بقى ما تلتفتش، يا رسول الله على ما أقاتلهم. فيجي الوصية النبوية اللي فيها إيضاح هو ليه النبي موجود وليه كل واحد بيحب النبي المفروض يبقى موجود، بيعمل إيه في حياته. قال له: يا علي أول ما تفعل ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، وفي الرواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. واحدة واحدة، احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعرف ربنا فنعبده، بعد ان نعامل بعض كويس ونعمر الارض دي. لو انت في يوم من الايام كنت بتعمل حاجة غير ده، يبقى زي الموظف اللي راح شغله عمال يلعب، فتقال له انت ليه ما بتعملش الجوب ديسكريبشن بتاعك اللي هو المسمى الوظيفي؟ اتقال لهم هو انا مش المفروض العب؟ هو احنا مش بنيجي الشركة نلعب؟ فده ما يطلبش انه يقبض اخر الشهر. فانت لو جاي في الدنيا هنا في اولويات لوجودك. الاولوية الاولى انك تبقى نفع للخلق في معرفتهم لربنا، في معاملتنا البعض، في عمارة الارض. اي هداية منك تتصب في التلاتة دول ده خير لك من الدنيا وما عليها. لما تروح عند ربنا يوم القيامة: عرفت واحد على ربنا، كنت سبب في إصلاح أخلاق إنسان، كنت سبب إن حد يشتغل ويعمر الأرض وتفتح له باب رزق. أنت كده ماشي ورا الأنبياء. اللي بيكسر في ده بيحارب مجهود الأنبياء. فاللي بيبعد الناس عن ربنا أو سبب في إفساد أخلاق الخلق أو بيربي الناس على الكسل والكروتة وإفساد الأرض مش عمارة الأرض، هو النبي عليه الصلاة والسلام ماشي يمين وده ماشي شمال، وبيدعو الناس للاتجاه عكس اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فاسأل نفسك وراجع نفسك من أول ما تصحى الصبح: هل كنت سبب في هداية إنسان لمعرفة الله أو حسن أخلاقه؟ بالمناسبة، بمناسبة حسن الأخلاق، إنك تقدر طيبة بني آدم أو تشكر معروفه أو تشعر إن الأمانة دي صفة فعلا بتخلي البني آدم ليه قيمة عالية، بدل ما تتريق على طيبته أو تنكر جميله أو تتريق على أمانته إنها مأثرة على رزقه. يا عم غش يا عم، ما الناس كلها بتعمل كده. فتكسر مقاديف أخلاقه. خد بالك، لأن كتير من الناس أخلاقها عليت لما اللي قدامه ثمن وقدر أخلاقه، وكتير من الناس ترددت وتهزت لما حد اتريق على تمسكه بالقيم وقال له يا عم الشيخ، ولا قال لها ست الحاجة اللي انت عايشة اللي انت عايشاها دي، كلام بيكسر نفسية البني آدم. فتروح عند ربنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يا الله ربيض، الميزان التقيل ده، رزق واحد في ميزان حسناتي، صلاة واحد في ميزان حسناتي، طيبة قلب واحد وجدعنته في ميزان حسناتي. روح يوم القيامة بدل ما تبقى بني آدم تروح وزنك 10 عند ربنا، إيه الميزان التقيل ده؟ عشان كده خير لك من الدنيا وما عليها. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: المكان مكة وشعابها، الزمان القرن السادس الميلادي، المهمة إنقاذ العالم، المنفذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة القرآن. بينما كان العالم يسير بخطوات ثابتة إلى الهاوية والشر والظلم يضرب بأطنابه في ذلك المجتمع الذي فقد الرشد الذي جاءت به الديانات السماوية وتنكر للقيم الإنسانية، فلم تكن هناك وسيلة للحكم ولا للتعامل بين أفراده إلا مصطلحات السيد والعبد والأبيض والأسود، وكانت لغة التخاطب بين أفراده هي السيف والحرب ثم الحرب ثم الحرب. وبرزت آلهات متعددة، بعضها على شكل مجسمات وبعضها كانت قد تشكلت في النفوس، الجشع والطمع والاستغلال كلها كانت أوثان، وإن لم تظهر لأصحابها في الواقع إلا أنها كانت أكثر تأثيرا من الأصنام المجسمة. وفي وسط هذا التيه والضياع كان لابد للبشرية من أن تتوقف وتلتقط أنفاسها وتراجع مسارها وتحدد وجهتها، وكان لابد من خارطة للطريق، فكانت الخارطة هي القرآن. الخرائط عادة ترسم بشكل أفقي يتعامد مع الواقع، فالذي يريد أن يرسم خريطة ما ويحدد معالم لمنطقة معينة لابد عليه أن يكون إما مطلا هو من مكان عال، أو أن يتصور هذا العلو ذهنيا ثم يسقط ما يتصوره على ما يخطه. القرآن باعتباره كتاب علوي سماوي، مصدره العلي سبحانه وتعالى المطلع على عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح لعباده وما يصلحهم، فأنزل لهم هذا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ليتخذوه خريطة في سيرهم في هذه الحياة الدنيا. الخرائط أو الخريطة تحدد لك المسالك الوعرة في الطريق، وتقيس لك المسافات، وتختصر لك الأميال، وتضبط لك الاتجاه، وتقيك من ضلال الطريق. القرآن بوصفه خريطة يحدد لك طرق الوصول للغاية التي خلقت من أجلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقرآن يوضح لك السبل التي تقودك إلى الضلال ويحذرك من اتخاذها. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويبين لك المسالك الآمنة، ويحدد لك المحطات التي تحتاجها لتتزود فيها بزاد الطريق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القرآن يعطيك خريطة جاهزة تعلمك ما هي نقاط ضعفك وما هي نقاط قوتك، يحدثك عن أعدائك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويشرح لك أساليبهم وأسلحتهم التي يستخدمونها وكيف تتجنبها. القرآن يعطيك خريطة تتعرف من خلالها كيف تتعامل مع النفس، وكيف تتعامل مع أسرتك، وكيف تتعامل مع مجتمعك، وفوق هذا كله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. للأسف عندما تخلينا عن هذه الخريطة ضعنا وفقدنا الريادة والشهود الحضاري، تركنا الخريطة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبحثنا عن خرائط أخرى متناقضة مع قيمنا وهويتنا الإسلامية وتصورنا للإنسان والحياة والكون.
1: العودة إلى خارطة القرآن يكون بتفعيل التداول الاجتماعي للقرآن، كما يسميها فريد الأنصاري الانخراط في تفعيل آيات القرآن وسوره، والانتقال من القرآن إلى العمران، والانتقال من الاشتغال حول القرآن إلى الاشتغال بالقرآن وفي القرآن. وهذا ما سنقوم به في الفاتحة. سنقرأ الفاتحة كما لم نقرأها من قبل، نتفاعل مع آياتها آية آية، كلمة كلمة. بسم الله وعلى بركة الله.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كل جسم في الكون له كتلة، فلا بد أن يكون له جاذبية، وتتناسب قوة الجاذبية مع كتلة هذا الجسم، فكلما كان الجسم أثقل كانت جاذبيته أكبر. فالأرض تجذب إليها الناس لأن وزن الإنسان أصغر بكثير من وزن الأرض، والأرض تجذب إليها القمر لأنها أكبر منه وأكثر وزنا، فنجده يدور حولها بنظام فائق الدقة. إذن الشمس يقينا أثقل من الأرض 300,000 مرة، أما حجم الشمس فهو أكبر من حجم الأرض 1,300,000 مرة. ولولا هذا الحجم الكبير للشمس لم طفأت منذ زمن بعيد، ولم تعد قادرة على إمدادنا بالطاقة والحرارة. إن الله تعالى بقدرته يمسك هذا الكون، وسخر من أجل ذلك قانونا لا يختل أبدا، وهو قانون التجاذب الكوني، وهو ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: بعد النجاح الكبير طيلة الأعياد السابقة، ولأننا نتعبد الله في أيام العيد بإدخال الضحكات ورسم البسمات على وجوه الأطفال، مهرجان الإيمان للألعاب 47 ينطلق هذا العيد إلى مدرسة الإيمان سير الضنية، مدرسة الإيمان أبي سمراء، مدرسة الشمائل عكار برج العرب. على مدى 5 أيام متواصلة من أجواء العيد، من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساء.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة نشأت في أسرة عريقة النسب مشهود لها بالشرف والأدب، تعد أفضل امرأة في قريش وقتها مكانة ونسب. وفي أول ليلة مع زوجها رأت شعاعا من النور خرج منها فأضاء الدنيا من حولها حتى تراءت لها قصور بصرة في الشام، وسمعت هاتفا يقول لها لقد حملت بسيد هذه الأمة. طبعا عرفتم هنتكلم عن مين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد هذه الأمة وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أرحب بالغلية حبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب المصطفى. لما نتكلم النهاردة عن النسمة المباركة، من حملت هذه النسمة؟ هي صاحبة المقام الآن، السيدة آمنة بنت وهب بن كلاب بن مرة بن لؤي بن كعب. هذه الزهرة، وكانت تسمى زهرة قريش. اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى. لما نتكلم عن على أم النبي صلى الله عليه وسلم كده بنعطر شفانا بسرتها العطرة، أما نتكلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نذكر هذا الأصل الطيب. صحيح لم يعني يبلغنا شيء عن طبعها ولا أخلاقياتها، ولكن إذا عايزين نعرفها نعرف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نتعرف عليها نتعرف على ابنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، صاحب المروءة الحاني الكريم الذي يجمع بين كل كمالات الأخلاق حضرة النبي عليه الصلاة والسلام،
2: عليه أفضل الصلاة والسلام.
3: الحقيقة السيدة آمنة، وكانت كما يقولون زهرة قريش، لم يكن هناك من شباب قريش إلا وله رغبة في أن يتقدم ويرتبط بها. كان هناك شخص واحد وكانت بتتمنى هذا الشخص، ألا وهو عبد الله بن عبد المطلب أبو حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كانت بتستغرب هو تأخر ليه عن طلبها، لحد ما عرفت السبب. إن كان عبد المطلب والده جد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده أولاد، وكان يعير بذلك، فأقسم ندر لو جاله 10 ولاد هيدبح واحد فيهم. طبعا يعني الرهان كان صعب قوي والندر صعب قوي أنه يدبح حد من ضناه. فكبروا الأولاد وجه الوقت
2: وجاب عشرة
3: وجه الوقت إن لازم يوفي بالندر.
2: نعم.
3: فللأسف يضربوا الأقداح تطلع على مين؟ على عبد الله ابن عبد المطلب أصغر أبناء، فيضربوا الأقداح تطلع تاني، فكانت النساء تبكي. وكان هو عبد المطلب نفسه رضي الله عنه وأرضاه كان يعشق عبد الله، كان يحبه قوي وهو أصغر أبنائه. لحد ما رجل جاءهم من خيبر قال لهم هاتوا إبل 10 من الإبل وضربوا الأقداح، إذا جت على الأقداح يبقى زيدوا تاني، زيدوا تاني لحد ما زادوا 100، أخيرا جت على الإبل ففدوه بمية من الإبل.
2: نعم.
3: في الحالة دي تحرر وتقدم للسيدة آمنة.
2: أمي هتوقف نقطة دنيوية شوية، الندر حتى الآن في ناس بتندر بحاجات وحاجات فعلا بتبقى صعبة، فحضرتك تقول لهم إيه يعني؟
3: مش مطلوب هذا الكلام أبدا.
2: نعم.
3: لابد أن يكون الندر مما يمكن للإنسان أن يقوم به، لكن فوق طاقته ما ينفعش،
2: لأن
3: الندر لم يكن مفروضا، لكن إذا أوجبته علي وجب، لكن لابد أن يكون يعني مش ممكن يبقى بالشكل ده.
2: نعم.
3: ما فيهاش طبعا.
2: في ناس بتنظر كمان بأمور مادية أكتر من قدراتها، ممكن يروح يستلفوا وممكن يروحوا بالزبط.
3: لا، هي شوفي طالما أنها يعني ندرت لابد وأن تنفذ.
2: نعم.
3: لابد وأن تنفذ، لكن تقل منه زي ما بيقولوا، قل من ندر وقل منه، معلش خديها على مراحل، معلش.
2: نعم.
3: لكن لابد من تنفيذ الندر.
2: نرجع لأمنا آمنة،
3: نرجع لحبيبتنا بقى، وتقدم لها عبد الله، وكان عبد الله مش عايز أقول إن البنات كانت بتخطبه، من كان فتى وسيم وشجاع وكان له مكانته في قريش. لما تمت هذه الزيجة الناس كلها كانت سعيدة وفرحانة، لأنها فعل اجتمع اتنين خلاصة من الحسب والنسب والأدب والخلق والجمال. الأفراح تمت في 3 أيام، 3 أيام أفراح ستنا أمنة وزوجها عبد الله. ولما جت خرجت من بيت والدها كشأن كل عروس بكت إن البيت اللي عارفاه وعاشت فيه وتربت فيه هتسيبه وتروح بيت جوزها، فكان حانيا رقيقا تعامل معها بأسلوب أنساها هذه الغربة.
2: الله.
3: وساعدت أمنة أيما سعادة بهذا الزواج، وعاشوا في بيتهم الجميل وللأسف 10 أيام بس، يقال 10 أيام، في ناس بتقول 10 شهر، لكن هم 10 أيام اللي عاشهم معاها. وغالب مشاعره أنه مش عايز يسيب عروسته، لأن كان مرتبط بتجارة راح الشام، وودعها على أمل أنه مش هيتأخر كتير ويرجع لها. شيء جواها بيقول دي آخر مرة هتشوفه فيها، تغالب دموعها وترجع تاني تقول لا ده أنا عروسة وهو هيرجع لي تاني. لكن فوجئت بأن السفرية تأخرت، وتأخرت إلى أن جاء الحارس ابن عبد المطلب وأخبرهم بخبر أنه مريض، وهو عند إخواله في الأبواء بالمدينة رائد هناك، لكن قلبها برضو مش مصدقة لحد ما عرفت أنه توفي. 10 أيام بس عاشتهم السيدة آمنة، وبعدين فوجئت بأنها حامل. يبقى إذن قضية الذبح، هو نجي من الذبح عشان يترك هذه النسمة المباركة، نجي من الذبح عشان رسالة، هو تزوج هذه الأيام عشان هذه الرسالة، عشان هذه النعمة للبشرية كلها. وتحملت كل العذابات في تفكيرها في زوجها اللي تركها وهي عروس 10 أيام بس، ولم ترضى أن تذهب إلى أهلها وبقيت في بيتها. وكانت الحقيقة حامل، لكن لم تجد في هذا الحمل كما تجد النساء لا ألم ولا تعب ولا وحم ولا إحساس بثقل، بالعكس كانت تحمل خفة، كانت تقول كده كأنني لا أحمل شيئا.
2: سبحان الله.
3: لم تجد ما يجده النساء أبدا، إلى وكان كل شوية تشوف رؤية جميلة، تشوف رؤية تحس فيها بسعادة إنها اللي شايلاه ده مش حاجة بسيطة، ده حاجة كبيرة قوي. إلى أن جاء اليوم الذي نقول إيه، مولد حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مولد الهدى، فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وضياء. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت، تعالوا نشوف هي بتوصف بتقول إيه. رأيت نورا يخرج مني، ورأيت السيدة هاجر ومريم، شوف الجمال، وأم موسى من حولها،
2: سبحان الله،
3: ورأت ملائكة في معراج وإسراء دائم وهي في هذه الحالة،
2: الله.
3: ورأت هذا النور الذي كادت أن تراه يضيء الشام وقصور الشام،
2: الله.
3: ولم تشعر بألم المخاض، ولكن وجدت بجوارها نور على نور، فرح به عبد المطلب وسماه محمد لكي يبقى محمودا في السماء ومحمودا في الأرض. فرحت به السيدة آمنة ووجدته العوض، ووجدت فيه خير عوض عن الحبيب المفارق. حست أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ابنها، ده ابنها وزوجها وحبيبها اللي ما شافتوش، تفانت في يعني إسعاده. لكن كشأن العرب أنهم لابد أن يتركوا أبنائهم في البادية عشان تتقوى لديهم القدرة على اللغة العربية والفصاحة والشعر والرماية، ولما أيضا لجو البوادي من سحر وصحي أيضا،
2: نعم.
3: عكس جو المدينة.
2: هنتوقف يا أمي عند النقطة ديت، العروس الأرمل وبعد كده الأم الطيبة الجميلة، تفضل يا أمي.
3: ما أعتقدش في حد، ما فيش أم في الدنيا ما بتقولش يا ريتني كنت هي.
2: طب
3: ما فيش أم في الدنيا بتقول
2: طبعا
3: يعني ما تتمناش تبقى هي أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: الشاهد أرضعته ونزلت على رغبة عبد المطلب بأن سلمته لحليمة السعدية.
2: لم تتزوج وقتها يا أمي؟
3: لا لا لا لا طبعا، تتزوج من؟ هي عايشة على 10 أيام، لأنه كان نعمة الزوج الحاني،
2: نعم.
3: وزي ما قلت يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خد كل هذه السلوكيات والمحامد منين؟ من أولا رباه الله سبحانه وتعالى وأحسن تأديبه، ثانيا أخذ من أمه ومن أبوه، وهذه معلومة ده حتى في
2: حتى الإخلاص والوفاء، يعني ممكن نقول
3: كل شيء،
2: نعم.
3: المهم صبرت واحتملت حتى أعادته مرة أخرى، قعد 4 سنوات عند، رجع لها بعد 2 سنين، وبعدين طلبوا منها أنهم ياخدوه تاني علشان يكمل، لأن فعلا كان الأجواء في مكة لم تكن سليمة، وكان هناك العديد من المشكلات الخاصة بالصحة وكذا،
2: أوبئة وحاجات زي
3: رجع لها بعد كده، فرحت قوي وحست ان جنبها راجل، وحست انه بقى بدأ كده، وكان يا حبيبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لديه يعني لديه القوة ولديه الإحساس، كل اللي يشوفه يحس ده مش طفل، ده حاجة أكبر من انه يبقى طفل، ده يعني صبي مدرك مع ان كان عنده 6 سنين. المهم قالت له كده في هدوء، يلا بينا نروح، جه الوقت ان نروح نزور قبر ابيك.
2: الله.
3: فهو كان متعلق بابوه اللي سمع عنه حواديت كتير قوي منها، فكان نفسه يروح يشوف هذا القبر. خدته واخدت معاها ام ايمن اللي هي بركه، وراحوا على المدينه عشان يزوروا اخوال. وهي في الطريق قعدت بقى، راحوا القبر وقعدوا شهر هناك، وفضلت تبكي أمام القبر وهو ينظر إلى القبر، هنا والدك لا يعرف هو الموت يعني إيه، يعني ما فيش مش هنشوفه، تقول له هذا هو الموت. المهم يبكي كما تبكي ويحتضنها ويقبلها، ويشوفها تاني تبكي يبكي عليها ويحتضنها ويطبطب عليها، إحساس مش طفل عادي. ولكن هبت ريح عنيفة جدا، سموم كما يقولون هناك، فأصيبت ومرضت وتوفيت في هذا المكان
2: في الرحلة.
3: لم يصدق محمد صلى الله عليه وسلم أن حتى أمه توفيت، وحتى هذه التي بقيت له راحت، أخذ يبكي ويحتضنها ويبكي ولا يعرف ماذا يفعل. لكن أم بركة أو أم أيمن بركة خدته في حضنها ورجع الموكب الحزين بعد ما كان رايح هو وأمه والمربية وهو سعيد وفرحان. رجع الموكب الحزين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأم أيمن وهو لا يعرف حتى هذه اللحظة كيف يغتال الموت آخر ما تبقي له أم التي أحبها.
2: أصبح يتيم الأب ويتيم الأم.
3: وأصبح يتيم الأب والأم.
2: نعم.
3: وعاش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه.
3: يحمل في قلبه حبا كبيرا لكل أم. ولذلك كان يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. صحيح ما شافهاش لكن كان يعشق الأمومة.
2: نعم.
3: ويستشعرها في كل امرأة كبيرة. وكان يقول لأم أيمن هي أمي بعد أمي.
2: الله.
3: وهي بقايا أهلي. واستشعر هذه المحبة حتى مع زوجته خديجة.
2: نعم.
3: وعاش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير للدنيا ورحمة للعالمين بهذا الحزن الدفين في قلبه لفقد أعز الحبايب أمه آمنة بنت وهب.
2: أمي اسمحي لي أسألك سؤال، هل أمنا أمنة كانت موحدة بالله أو هل ولا كانت بتعبد الأصنام في الوقت ده؟
3: لا، لم تكن تعبد الأصنام، لأن هؤلاء فطروا على اليقين.
2: نعم.
3: كانت لديهم يعني إدراك للحنيفية الأولى، ولهذا هناك يعني أقوال كثيرة أربأ ونربأ بأنفسنا أن نذكرها. لا، إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا، من الأولى أن يشفع لأمه وأبيه، وخاصة أنهم لم تصلهم الرسالة. فربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم ما يخفى علينا وما لا نعلم.
2: لو حبينا ننصح أخواتنا وحبايبنا، وأنا أرجوك معاهم يا أمي، تنصحينا كأمهات تنصحينا بإيه؟
3: إلزامي الفطرة. لما ربنا سبحانه وتعالى أمرك بإرضاعه سنتين، يعني ترضعيه سنتين، ويعني تعطيه هذا الرزق الموفور من أجله فقط. لما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إزاي تكوني أم حاضنة، يعني تكوني أم حاضنة ومربية وحانية. ادي شلالات الحنان والحب لضناكي.
2: ده أهم من الشغل يا ماما.
3: ما تشغليش نفسك بحاجة أبدا، لأن الأمومة الحقيقية ما فيهاش أصلي كنت بشتغل، أصلي كنت بعمل، عشان تبقى فعلا اكتمل بقى سوي. الشخصية السوية لن يتأتى السواء النفسي إلا من حنينة. صدر أم حنينة.
2: نعم. طب أمي برضو في نقطة هتوقف عنها، إن هي سابته يروح عشان دي كانت مصلحة لي. في أمهات دلوقتي برغم إن هو كان طفل رضيع، في أمهات دلوقتي بترفض إن ابنها عشان عريس ورايح يشتغل بره هو وزوجته، بترفض إنه يعيش بعيد عنها. في أمهات بتغير لمجرد إن ابنها خرج من بيتها وراح بيت تاني وبتنسى إن دي مصلحته.
3: تقولها إيه؟ لازم نقول إن الأم عطاء بلا من.
2: نعم.
3: الأم مش منتظرة حاجة، زي ما بتقول الطيبات لله، هي بالضبط بتأدي هذا الدور حسبة لله. وأهم حاجة تشوفه سعيد. الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمها بأمومة حقيقية، هي اللي تحب ضناها يكون سعيد.
2: مصلحته فين؟
3: حتى لو كان مع زوجته، حتى لو كان في سفر. إنما الأم اللي بتغير يبقى معلش، هي محتاجة تصحح نظرتها، لأن احنا بعد فترة معينة دورنا استشاري. وعشان ما افقدوش، وعشان ما افقدش حب ابني، يبقى دايما اخلي دوري استشاري واشوفه هو عايز ايه. واهم حاجة اني ما اديلوش احساس ان انا مش راضي عنك لو عملت كده. احيره ليه وعذبه ليه؟
2: أيوة.
3: ده ضناك.
2: نعم. احنا اقتدينا بأمنا آمنة في كثير من القصص والحكاية الجميلة اللي حضرتك حكيتيها، وخاصة النقطة الأخيرة ديت، ان هي عشان مصلحته سابته يروح ويبعد عنها، ورغم ان هي كانت بلا زوج وبلا،
3: بس في نفس الوقت. نعم. برضو لازم الابن يحس بأمه
2: طبعا،
3: لكن مش مثلا يعني خلاص اتجوز وشاف حياته نسي أمه.
2: لا، فينعزل عنها. أعوذ بالله.
3: الأمومة في الإسلام علاقة تبادلية. الأم بتدي في الصغر، هو بيديها في الكبر.
2: صح.
3: فيعني نحذر الجحود ونحذر العقوق. ممكن أم ما تشتكيش، ممكن أم تتألم وتبكي وعلى مخدتها ووحدتها بالليل ومحدش معاها،
2: يا ويلو يا ويلو اللي أمه آه تعمل كده.
3: فخدوا بالكم، مش عشان أخد يعني أنا مثلا عايزة أفوز بزوجي أو محرم أمه منه، ما ينفعش.
2: لا يا أمي.
3: ومسيرك يا مرات الابن تبقي حما.
2: نعم.
3: وخلوا بالكم.
2: بشكرك يا ماما، كانت حلقة جميلة وخفيفة وجميلة ورائعة. بشكرك يا حبيبتي.
3: العفو حبيبتي.
2: بشكر الدكتور عبلة الكحلاوي، وبشكركم على حسن استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. وخير نساء الأرض.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: خصائص البلد الحرام. اختص الله البلد الحرام بجملة من الخصائص التي زادته شرفا وتعظيما على سائر بقاع الأرض، منها أنه جعله بلدا آمنا، قال تعالى: وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فمكة آمنة وبيته آمن، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. أنه بلد مبارك، قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو مبارك بالنماء والزيادة، ومبارك بالبقاء والدوام، وفيه يضاعف الثواب وتجبى إليه الثمرات، وإليه حج المسلمين، ونزل به الوحي وختمت به رسالات الله. واختصه الله بأن جعله بلدا حراما، قال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فيحرم فيها القتل والصيد واللقطة إلا لمنشد، ولا يقطع شجرها، وغير ذلك مما حرم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. واختص الله حرمه بأن جعله طاهرا، قال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو بيت طاهر حسا ومعنى، طاهر من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وهكذا ينبغي أن يكون. ومن خصائص البلد الحرام أنه مثابة للناس وأمنا، قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالناس يذهبون إلى بيته الحرام ويرجعون إليه من بين كل بلدان الدنيا، سواء للحج أو العمرة أو الزيارة. واختصه الله بأن جعله قبلة للعالمين، قال تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك

0: في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون إليه للصلاة واختصه الله بأن جعله هدى للعالمين قال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فهو هداية للناس إلى ربهم وإلى مقصدهم في صلاتهم وإلى سعادتهم في معاشهم ومآلهم ومن خصائص هذا البلد بأن جعله قياما للناس قال سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فبه يقوم صلاحهم وأمرهم وبه يقوم أمنهم ومعاشهم وسعادتهم ومن خصائصها أن الله تعالى خصها بالمشاعر المقدسة التي تتعلق بأداء مناسك الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ومنها أنها مهبط الوحي ومركز نزول القرآن وابتداء ظهور الإسلام وبها ولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حرس الله مكة وحماها وزادها تعظيما وتشريفا
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. وحلقنا مع الحجاج في رحلتهم العظيمة في مناسكهم من منسك إلى منسك، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الطواف، وبينا أننا عندما نطوف كما تطوف كل الخلائق، كلها تدور وكلها تدور جهة اليسار، فنحن في تناسق مع هذا الكون، لا صراع بيننا وبين الطبيعة، فنحن عبيد لله وكل ما في هذه الطبيعة خاضع لله رب العالمين. ونطوف سبعة أشواط، في السبعة أشواط هذه ليس فيها دعاء مخصوص سوى دعاء واحد يقوله الحاج أو المعتمر بين الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني هو الركن المكشوف قليلا قبل أن نصل إلى الحجر الأسود، فقبل الحجر الأسود هناك الركن اليماني، فبين الركن اليماني والحجر الأسود نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ورد، هذا الحديث الصحيح فقط في الدعاء في الطواف، غير ما في أي حديث صحيح. فنطوف سبعة أشواط حول بيت الله الحرام، ندعو بما شئنا ونتذكر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام وكل من كان له فضل علينا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأقارب وأرحام وأزواج، وندعو لذريتنا وندعو بما شئنا. فنحن في صلاة، لا ننسى الطواف صلاة. وإذا وصلنا إلى حجر إسماعيل، هذا القوس الذي قرب الكعبة، نطوف خارجه، لا يجوز الطواف داخله، لأنه الطواف داخله كأننا طفنا داخل الكعبة، والطواف يجب أن يكون خارج الكعبة. أما الركنين الآخرين، الركن العراقي والركن الشامي، لا يوجد لهما أي مزية. أما الركن اليماني فمن استطاع أن يلمسه فيلمسه ويقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ولا يوجد دعاء مخصوص هنا. ومن لم يستطع أن يلمسه لا يشير إليه ولا يكبر، إما أن تلمسه فتكبر أو تمر عليه بدون إشارة. الركن الوحيد الذي يشار إليه هو الحجر الأسود إذا لم يستطع الإنسان أن يقبل أو يلمسه. فهذا باختصار هو أمر الطواف وما فيه من عبادة. قال بعض العلماء أن التعلق بأستار الكعبة أو بالذات عند باب الكعبة هذا من السنة، توجد في بعض الأحاديث ليست صحيحة في قضية هذا التعلق وهذا الالتزام، لا يوجد حديث صحيح، وإن كان قد اشتهر بين الناس وحتى بين بعض العلماء، فإن فعله الإنسان لا حرج، لا ننكر عليه، لكن لا يوجد حديث صحيح في قضية الملتزم والدعاء عند الملتزم. وكذلك ميزاب الكعبة، الميزاب هو مثل الأنبوب الذي ينزل منه الماء المطر، فلا يوجد أيضا أي حديث صحيح في أن الماء الذي ينزل من الميزاب هذا يعني فيه بركة خاصة ولا غير، لا توجد أي أحاديث صحيحة ولا يوجد أي دعاء أيضا خاص بهذا. أنا أحب أن أذكر هذه المسائل لأن انتشرت بعض القضايا بين الناس فأحببت أن أوضحها. فطفنا سبعة أشواط ثم انتهينا، بدأنا عند الحجر الأسود وننتهي كذلك عند الحجر الأسود. بعد الانتهاء من الحجر الأسود من السنة، ليس واجبا لكن من السنة، أن نصلي ركعتين، هي ركعتي الطواف. يمكن أن يصليها الإنسان في أي مكان في المسجد، في الطابق الأرضي أو الأعلى أو السرداب، ما يهم. والأفضل إذا كان في سعة وبدون زحمة وبدون أن يضيق على الطائفين، في أذى على الناس، إذا لم يضيق على الطائفين وما كان في ازدحام ولا في أذى، فمن الأفضل أن يصليها خلف مقام إبراهيم عليه السلام. مقام إبراهيم كلمتين بس عن مقام إبراهيم. ما قصة مقام إبراهيم؟ هناك اختلاف في الروايات حول قصة مقام إبراهيم. الرواية الأرجح عندي هو أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة ما كان عنده أدوات بناء، يعني مسطرة يقيس بها ولا متر يقيس به المسافات، ما كان يقدرها تقدير. وكما ذكرت لكم في بناء الكعبة، الكعبة لما بنيت كانت بنيت حجارة فوقها بعضها فوق بعض بدون سمنت بدون طين يلصق بينها، كانت يقولون حجارة رضخا، يعني توضع بعضها على بعض فواقفة باعتمادها على بعضها مستندة إلى الركن، فهذا أصل بناءها. طبعا بناها بإرشاد من جبريل عليه السلام بحجم معين أدله عليه جبريل. ولذلك الكعبة إلى اليوم لو واحد أخذ مقاييسها بالضبط هي ليست متساوية المسافات، يعني الطول والعرض ليس متساوي، وكذلك الارتفاعات من ركن إلى ركن غير متساوية، في فروق بسيطة بينها. هكذا بنيت، هكذا أرادها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كان قادر يعطي مقاييس دقيقة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يترك هذا البناء لتقديرات إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما كان يبني حتى يتأكد أن الكعبة متساوية كان يرجع إلى مكان المقام ويقف يتأمل. وطبعا لأن مع البناء كان في أحيانا يحدث ماء أو مطر أو غيره، فكان يقف مسافة أو فترة طويلة في هذا المكان، فتركت رجلاه أثرا في ذلك المكان. وذلك الذي يذهب إلى مقام إبراهيم، هذا القبة الزجاجية الصغيرة المذهبة، لو تأمل داخلها يجد داخلها أثر لرجلين كبيرتين. هذه آثار إبراهيم عليه السلام، هذه آثار قدمي إبراهيم الشريفتين عليه السلام، فتركت آثار. فالله سبحانه وتعالى أمر حتى يتذكر إبراهيم، حتى نعرف عظمة هذا الرجل العظيم الرسول الكريم النبي الذي هو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا، هناك اتفاق بين العلماء على أن أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي الرسل الثلاثة العظام من أولي العزم نوح وموسى وعيسى، لكن الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو إبراهيم، هو أعظم الرسل والأنبياء. فمن أجل أن نتذكر إبراهيم عليه السلام حتى لا تنسى قصته، وحتى يعني يلهج الناس بذكره وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، حتى يتذكر، الله سبحانه وتعالى أمر فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم صلوا عنده، وفاء لهذا الرجل العظيم الموحد أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فوفاء لإبراهيم وتخليدا لذكرى إبراهيم، وحتى نتذكر أننا على نهج إبراهيم وسيرة إبراهيم، وهو أبو الأب الأكبر لنبينا عليه السلام وأبو معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان لابد من تخليد هذا الذكر، فكان هذا المقام تخليدا لأثره، وكانت الصلاة خلف المقام تخليدا لإبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم، من أقرب الناس وأولى الناس بتعظيم إبراهيم؟ من أولى الناس بإبراهيم؟ للذين اتبعوه، الذين آمنوا به، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. فإن كنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نؤمن بعظمة إبراهيم، نحن من أولى الناس به أن نكرمه ونعظمه ونتذكره ونلهج بذكره. ألا ترون أننا نصلي عليه في كل صلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا التمجيد الخاص لإبراهيم لأنه ثاني أعظم نبي، وهو أبو نبينا وأبو الأنبياء، وهو باني كعبتنا، ومن أجله كانت هذا المنسك العظيم. كل مناسك الحج لها ارتباط بقصة إبراهيم عليه السلام. فتعظيم إبراهيم من عظمة هذا الدين الذي يستحق التخليد هم أمثال هؤلاء الذين تركوا أثرا خالدا صالحا غير البشرية. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان أول المسلمين، بمعنى أنه سلم تسليما كاملا لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى وصفه في أوصاف كثيرة جدا في القرآن الكريم، أوصاف عظمة. وإبراهيم الذي وفى، وفى بماذا؟ وفى بكل ما عهد الله عليه، وفى بكل ما طلبه الله سبحانه وتعالى منه، لم يتخلف عن أمر من أوامر الله عز وجل. فمن أجل تعظيم هذا الرجل العظيم كانت الصلاة في مقام إبراهيم، فتذكروا هذا المعنى وأنتم تصلون عند مقام إبراهيم. هناك رواية أخرى أن المقام كان ملتصق بالكعبة، كان ملتصق بالكعبة، وكان إبراهيم يقف فيقيس الكعبة تحت الكعبة، هذه رواية أخرى. ولما جاء عمر بن الخطاب وجد أن الناس يزدحموا على الصلاة خلف المقام، و أدى ذلك إلى تعطيل الطواف، فحرك المقام من مكانه إلى هذا المكان الذي نراه نعرفه حتى يفتح مجال للطائفين. هذه رواية أخرى، والله أعلم أين الصواب فيها، يعني كلا الروايتين بنفس القوة تقريبا. فهذه قصة الركعتين خلف مقام إبراهيم. بعد أن نصلي الركعتين، ركعتي الطواف عند خلف مقام إبراهيم ومرة أخرى أو في أي مكان في المسجد دون حرج، فمن أجل التخفيف على الناس ومن أجل عدم يعني مضايقة الطائفين بالذات، الأولى أن نبتعد عن مقام إبراهيم حتى نوسع للناس ونصليها في أي مكان في المسجد. بعد أن نفعل ذلك، من السنة التي غفل عنها كثير من الناس أن نرجع بعد الركعتين فنقبل الحجر الأسود أو نلمسه أو نشير إليه ونقول بسم الله والله أكبر بعد الركعتين عند مقام إبراهيم. ثم بعد ذلك نتوجه نحو زمزم. طبعا زمزم هي البئر العظيمة الموجودة قرب الكعبة، والتي بدأت بقصة هاجر. ودعوني أذكر القصة حتى نأخذ منها العبر ونعرف معنى زمزم من ورائها. لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يأخذ ابنه إسماعيل وامرأته هاجر، امرأته هاجر، إلى بيت الله الحرام، سار معه. لما وصل إلى مكان البيت ما كان في بشر، ولا في مدينة، ولا في زرع، ولا في ماء. تركهما هناك ورجع في اتجاه الشام، في اتجاه فلسطين. تعجبت هاجر أم إسماعيل، تركنا في مكان ما في أحد. فتركت ولدها وبدأت تلحق إبراهيم عليه السلام. قالت يا إبراهيم ماذا تفعل؟ إلى من تتركنا هنا؟ لا زرع، لا ماء، لا بشر، لا أحد. وإبراهيم عليه السلام ولا متردد أبدا، ماشي وراجع، يسبح ويذكر ويدعو الله عز وجل ولا يتردد. شوفوا التسليم الكامل لله رب العالمين، من أجل هذا استحق هذا التخليد وهذا التعظيم. فظلت وراء، يا إبراهيم على الأقل تركنا في مكان فيه ماء، تركنا في مكان فيه بشر، سنموت نالك هنا. وهو سائر، وظلت وراءه حتى قالت كلمتها العظيمة، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هل هذا الفعل أنك تتركنا في هذا المكان بأمر من الله رب العالمين؟ قال نعم. فقالت كلمة تعلم بها الرجال قبل النساء، قالت إذن لن يضيعنا. الله الله، لن يضيعنا ما دام هذا أمر الله عز وجل، لن نضيع. شوفوا أي واحد يلتزم بأوامر الله عز وجل لن يضيع. بعض الناس اليوم يتعامل بالربا، أقول له يا أخي بنك إسلامي بديل، يبدأ يعطي هذا البنك فيه شبهة وكذا. طيب إذا فيه شبهة الذنب على العلماء الذين أفتوا بأنه إسلامي. طيب هذا البنك يعطيني نسبة أقل وكذا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا التزمت بالحلال لن يضيعك، لن يضيعك، والله لن يضيعك. تعلم من هاجر أم إسماعيل، إذا معرضة حياتها وولدها للموت، مع ذلك بكل اطمئنان، ما دام هذه أوامر الله لن يضيعنا. إذا التزمنا بأوامر الله لن نضيع. سنضيع إذا تركنا الجهاد وبدأنا نتبع الشرق والغرب ونتبع الأمم الأخرى، نضيع. لكن إذا التزمنا بأوامر الله رب العالمين لن يضيعنا. يا لها من كلمة علمت بها الرجال قبل النساء، ورجعت بكل اطمئنان. طبعا جلست عند ولدها ترضعه حتى جف حليبها، ما في طعام، ما في شراب، وبدأ البلد الولد يتلوى من الجوع والعطش. فالأم ما استطاعت الأم أن تصبر على هذا الذي حدث أمامها، فبدأت تتلفت تبحث عن بشر، تبحث عن ما في شيء. وإذ بأقرب جبل إليها الصفا، فصعدت إليه، تلفتت يمين ويسار، ما في شيء، لابد أن تبحث عن مكان آخر. أقرب تل بعد الصفا هو المروة، فتوجهت نحو المروة. لما صارت في بطن الوادي بدأت تركض، لأن أسهل الركض هناك. فلما صعدت بدأت تمشي مرة أخرى، فصعدت على المروة، تلفتت يمين ويسار وظلت، وسأقول لكم لماذا فعلت هذا في الحلقة القادمة. رجعت سبعة أشواط بين الصفا والمروة. في المرة السابعة وهي على المروة سمعت صوتا، فقالت صه صه. تسكت من؟ ما في إلا هي تسكت نفسها. اسمعي اسمعي. فسمعت صوتا فقالت أغث إن كان لديك غوث، إذا في عندك شيء من طعام من ماء، من أنت؟ بعدين خافت على ولدها، فبدأت تجري نحو ولدها اللي موجود في جنب مكان الكعبة، ما كان في كعبة في ذلك الوقت، في الأرض. وإذ بالمنظر العجيب، الماء نبع من الأرض عند قدم إسماعيل عليه السلام. ماذا حدث؟ كان سيدنا جبريل عليه السلام سيد الملائكة قد نزل إلى الأرض وضرب الأرض بجناحه، فشق الأرض فنبعت زمزم، بدأ نبع زمزم. الأم فرحت، ماء، كيف جاء هذا الماء؟ برحمة من الله، لن يضيعنا، لن يضيعنا. فماذا فعلت؟ من شدة حماسها واستعجالها، ماء ما زال بسيط، الآن بدأ ينبع. فأخذت تأخذ التراب وتجمعه حول الماء حتى يتكون حوض، وهي تقول زم زم زم زم من أجل أن يتجمع، فمن هنا سميت زمزم. يقول صلى الله عليه وسلم، يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. هذا في البخاري الحديث، لو تركته ما جمعته لصار زمزم نهرا يجري في جزيرة العرب، لكنها استعجلت عليه، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، استعجلت عليه فمنعت خروجه بالكامل، ولا هو كان سيخرج ينبع بالكامل، لكنها أوقفته مع بداية خروجه. هذه قصة زمزم وقصة السعي بخلاصتها. ما الأسرار، ما المعاني من وراء زمزم، وما الأسرار وما المعاني من وراء السعي بين الصفا والمروة؟ معاني عظيمة وأسرار جليلة، أحدثكم بها في لقائنا القادم إن شاء الله، عندما نتحدث عن زمزم والدعاء عند زمزم والسعي بين الصفا والمروة، في أحكام عظيمة وأسرار جميلة في لقائنا القادم بإذن الله. استودعكم الله، وشكرا الله لكم حسن متابعتكم. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله يتجلى على عباده المؤمنين في هذا اليوم، يقول سبحانه وتعالى: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا يا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. يا معشر المسلمين، إن ابن عباس رضي الله عنهما كان واقفا بعرفات يذكر الله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقال له أحد الصحابة: يا ابن عباس، أتذكر في هذا اليوم وكان الأفضل أن تتوجه إلى الله بالدعاء، لأن دعاء يوم عرفة مستجاب؟ فقال ابن عباس: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. إن ذكر الله، إن ذكر الله تطمئن به القلوب. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أحلي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أيها الإخوة الأعزاء، من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الرحيم؟ من الكريم؟ من الحليم؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من المريد؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من العليم؟ من الوهاب؟ من القهار؟ من الغفور؟ من الجبار؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الرافع؟ من الرافع؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. ابن آدم، ابن آدم، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. تذكر جميلي، تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم الي الامر، سلم الي الامر، سلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي، ادبر احكامي وافعل ما اشاء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله جيء له يوم عيد الاضحى ب فلما

وجاء لهم الثاني فسمى الله اكبر وقال اللهم ان هذا عن فقراء المسلمين فلا تحزن ايها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير. ضحى عنك حبيب الفقراء سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا جلاء البصر يا ذهاب الهم والغم والحزن لو ان انسانا تغير ملة ما اختار الا دينك الفقراء المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة الى اين انتقل بحضراتكم اليوم واليوم عيد الاضحى الى مسرح الاحداث هناك ومسرح الاحداث في منى فهيا بنا الى منى. نحن الان معشر الاخوة في منى ومع الدرس 38 بعد 130 اقف بين الخليل ابراهيم وبين الحبيب محمد. اما الخليل ابراهيم فقد دعا الله قائلا رب هب لي من الصالحين. هذه الدعوة بعدما بلغ ابراهيم 86 سنة كاملة. دعا الله الولد. دعا الله الولد ليرزقه. بعد 86 سنة كاملة بعدما جف العود واشتعل الرأس شيبا ووهن العظم وبلغ من الكبر عتيا فجاءت الاجابة ممن يقول للشيء كن فيكون فبشرناه بغلام حليم. الفاء عاطفة على ما قبلها. رب هب لي من الصالحين. ففرع الله الاجابة على الدعاء فبشرناه بغلام حليم وانما عطف بالفاء ولم يقل ثم بشرناه لان الاجابة لا تحتاج الى احضار الات او معدات لانه لم يقل يا روسيا ولم يقل يا امريكا انما قال ربي هب لي من الصالحين. ربي اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد ولا يكون الا ما اريد. فبشرناه بغلام حليم. والحلم هو الصبر على جهالة الجاهلين. خلق كريم. فماذا حدث؟ بلغ الغلام السعر. اصبح في سن 12 من عمره. فماذا حدث بعدها؟ ماذا حدث؟ ان الذي حدث درس من دروس التاريخ لا ينسى. يجب ان يكون تذكرة ويجب ان تعيه اذن واعية لكل من يقول لا اله الا الله. ماذا حدث؟ جاء اسماعيل على حين غياب طويل طويل من الزمان البعيد البعيد ووصل حبه وتغلغل في قلب ابيه وجد قلبا خاليا فتمكن
مكن في القلب فضل تمكن. واذا وصلت المسألة الى هذا الحد لا بد ان يدخل الله العبد في اختبار. فيوسف لما تربى على ناصية العرش اليعقوبي وجلس

كان الفراق بين يعقوب ويوسف 40 عاما. حتى ان يعقوب رأى ملك الموت في المنام فقال له: يا ملك الموت، هل قبضت روح يوسف؟ قال له: يا نبي الله، لم اقبض روحه، وان الله تعالى يقول لك: ان الله لن يميتكما حتى يجمع بينكما في الدنيا. فلما التقى يعقوب وابنه يوسف ويوسف على عرش مصر، قال يوسف لأبيه: يا أبت، لما أكثرت من البكاء علي حتى ابيضت عيناك؟ ألم تكن تعلم يا أبت أن الله إن لم يجمع بيننا في الدنيا فسوف يجمع بيني وبينك يوم القيامة؟ فقال يعقوب: يا بني، والله ما كنت أبكي، ما كنت أبكي كما تقول، إنما كنت أبكي خوفا عليك أن تغير دين الإسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. لا إله إلا الله وحده، فماذا قال ربك لإبراهيم؟ لابد أن يدخل الامتحان، لكن امتحان إبراهيم كان من نوع فريد، وكان من طراز رفيع من السمو الروحاني العجيب. إبراهيم يرى في المنام أنه يذبح ولده، لم يقل يذبح أحد أولاده، فلم يكن له أولاد، لم يقل يذبح أحد ولديه، لم يكن له يومها إلا إسماعيل. وإسماعيل من جاء على كبر، وجاء بعدما توهج الفؤاد على وضع الحليب، ومع ذلك يرى في المنام أنه يذبح. لم يرى في المنام أنه سيقدم له في جامعة من الجامعات أو أنه سيزوجه، إنما يرى في المنام أنه يذبحه. فهل يقص الرؤيا على أحد؟ إن رؤيا الأنبياء وحي وحق لا تقص على أحد. ولذلك لما قال الحبيب محمد لأصحابه وتلا عليهم قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كان ذلك وحيا، لان رؤيا الانبياء وحي، ورؤيا الصالحين حق. قال نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهل يقص إبراهيم رؤياه على أحد؟ وكيف وهو النبي

ولكن ابليس لم ييأس، فذهب الى ام اسماعيل هاجر رضي الله عنها وقال لها: يا ام اسماعيل، اتعلمين الى اين ذهب ابنك مع ابيه؟ قالت له: والله اعلم. قال لها: انه ذهب ليذبحه اعتمادا على رؤيا شيطانية رآها، اسرعي لتنقذ ابنك من الذبح. فهل ولولت؟ هل صرخت؟ هل شقت الجيب؟ هل لطمت الخد؟ هل دعت بدعوى الجاهلية؟ قالت له: يا عدو الله، ان كان هذا بامر ابراهيم فابراهيم ابوه ولست

رب العالمين. ايمان واعتماد، اعتماد على الله، ثقة بالله، انا وابني وزوجي فداء لامر الله. ولم يبقى امام ابليس الا اسماعيل نفسه، اسماعيل الذي لم يكد يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم. قال له اللعين: يا اسماعيل ان اباك سيذبحك. فقال اسماعيل: ان كان هذا بامر ابي فانه ارحم علي منك، وان كان هذا بامر الله فانا وابي فداء لامر الله. هكذا قالها بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. فماذا حدث؟ على حين الصفاء والوفاء، قال الوالد لولده: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. خاطبه بلسان الرحمة: يا بني، ولم يقل له يا اسماعيل، انما قال يا بني، ولفظ بني تصغير ابن، وليس التصغير هنا للتحقير، انما التصغير هنا تصغير رحمة وحنان. وقال ارى ولم يقل رأيت، لان التعبير بالمضارع عن الماضي يستعمل بلاغة لاستحضار الصورة، كأن ابراهيم يستعيد شريط ما رأى في الليالي الماضية: اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وكان يستطيع ان يذبحه على حين غفلة، لا يستشيره ولا يعرض عليه الامر، لكنه فعل ذلك واستشاره، مع ان المسألة مسألة الله، وما امر الله به لا يحتاج الى مشورة. لو انه ذبحه على حين غفلة وقطع رأسه على حين الفجاءة ما كان لاسماعيل فضل، لكنه استشار ليسجل الله رأي اسماعيل. فماذا قال اسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. لم يقل له افعل ما ترى. ابراهيم قال له: فانظر ماذا ترى. لم يقل له اسماعيل: فافعل ما ترى. لانه لو قال له افعل ما ترى لكان الرأي رأي ابراهيم، لكن افعل ما تؤمر، لان الامر هنا امر الله وحده. ولم يقل له افعل ما تأمر بالبناء للفاعل، انما قال له افعل

0: تؤمر بالبناء لما لم يسمى فاعله، او بالبناء للمجهول لماذا، لان الامر ليس امر ابراهيم، انما الامر امر الله، فالامر الحقيقي هو الله. يا ابت افعل ما تؤمر. ولم يقل له يا ابت اذبحني، لو قال له يا ابت اذبحني لكانت المسألة قاصرة على الذبح. اما يا ابت افعل ما تؤمر، لو كان هناك شيء اشد من الذبح امر الله به فافعله يا ابتا، ولا تترخص في امر الله. ان كان هناك تقطيع الايدي والارجل والاصابع والاذنين والانف واعضاء الجسم فافعل اكثر من الذبح ان كان ذلك بامر الله، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. من الصابرين، لم يقل ستجدني ان شاء الله صابرا، انما تواضع واعتمد وسلم وقال ستجدني بعض الصابرين. اي لست انا الصابر وحدي حتى افتخر، انما انا واحد من الذين صبروا على قضاء الله، ولذلك صبر واحتسب. اما كليم الله موسى عندما قال للخضر ستجدني ان شاء الله صابرا ولم يقل من الصابرين، لم يستطع ان يصبر، وقال له الخضر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما اسماعيل قال من الصابرين، جزء من ملايين العباد. من انا؟ انا واحد من هذا الطابور المتماسك الذي صبر على قضاء الله وقدره. فماذا حدث وماذا دار بين الذبيح وبين والده؟ قال له يا ابت كبني على وجهي حتى لا تنظر الى وجهي فتأخذك الشفقة بي. فتتأخر عن تنفيذ امر الله فصرعه على وجهه. قال له اشدد وثاقي، اشدد وثاقي يعني احكم رباط الحباب في يدي ورجلي. لماذا؟ خشية ان اتحرك والسكين في يدك فتجرحك يا ابتا. الذبيح يخاف على الذابح، انها التربية الاسلامية، انها طاعة الوالدين. ذبيح يخاف على ذابحه، يا ابتا يا ابتا اشحب السكين واسرع بمرورها على عنقي وارفع طرف ثيابك عني حتى لا ينتضح بدمي فتراه امي فتحزن، واذا رجعت الى امي فاقرها مني السلام. فلما اسلم بألف التثنية هكذا، بألف المثنى الفاعل، أسلم إبراهيم الأمر لله، وأسلم الذبيح الأمر لله، وتله لجبينه، أي ألقاه على جبينه ليذبحه من قفاه، وحرك السكين، والسكين حامية تكاد تقطع الهواء فلم تتحرك السكين، لم تتحرك السكين، والله ما جرحت منه شيئا ولا خدشت من جلده ولا اصابت من لحمه. فاخذ يحركها ذات اليمين وذات الشمال فلم تتحرك. الخليل يريد ان يسبح والجليل يريد الا يذبح، فارادة الجليل اقوى من ارادة الخليل. واذا بالامين جبريل عليه السلام ينزل بذبح عظيم، والذبح العظيم يجري على ساحة منى وجبريل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقال الخليل ابراهيم لا اله الا الله والله اكبر. فقال الذبيح اسماعيل الله اكبر ولله الحمد. فصار ذلك تكبيرا نزين به اعيادنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. واذا باسماعيل وابراهيم اذا باسماعيل يفك من قيوده واذا بابراهيم ينادى يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. معشر الاخوة الاعزاء لما ماتت اولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شمت الشامتون وقال اليهود والمشركون ان محمدا ماتت اولاده في حياته فاذا مات انقطعت ذكراه فلم يبق له ولد يخلد ذكراه. واذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يسمع ما قال الاعداء فينزل عليه الامين جبريل ويقول له السلام يقرئك السلام ويقول لك اتدري بما رفع الله ذكرك. قال الحبيب الله اعلم يا جبريل بما رفع الله ذكرك الله اعلم يا جبريل. فقال له سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء ان السلام يقرئك السلام ويقول لك رفعت ذكرك بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمك. اذا ليس الولد هو الذي يخلد ذكرى ابيه انما الذي يخلد الذكرى هو العمل الصالح. وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. كل من جاء يوم القيامة ولم يؤمن بمحمد فلن تفتح له ابواب السماء ولن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل يستطيع الجمل الكبير ان ينفذ من ثقب الابرة؟ سم الخياط هو ثقب الابرة. هل يستطيع الجمل ان يدخل من ثقب الابرة ليخرج من الجهة الاخرى؟ محال. فكذلك كل من لم يؤمن بسيدنا محمد فمحال عليه دخول الجنة لان المعلق على المستحيل مستحيل مثله. ثم ماذا؟ لن يذكر اسمي الا ومعه اسمه وينزل عليه بصورة خالدة شامخة باذخة راسخة شافية كافية وافية جامعة مانعة انا اعطيناك الكوثر. هل الذي يعطى الكوثر تنقطع ذكراه؟ وما الكوثر؟ نهر من انهار الجنة ماؤه اشد بياضا من اللبن وريحه اطيب من ريح المسك. وما هو احلى من العسل، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، صل لله وانحر اضحيتك، ان شانئك اي الذي يكرهك ويبغضك هو الابطر، اي هو الذي ستنقطع ذكراه بعد موته. اما انت يا حبيبي يا محمد نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. معشر الاخوة الاعزاء، يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ضحوا فانها سنة ابيكم ابراهيم. ويقول: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ايها السادة الاعزاء، اعود بحضراتكم من مسرح الاحداث ببنا الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. واشهد ان لا اله الا الله. علت الوجوه لجلال جبروته، وخشعت الاصوات لعظم ملكوته. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم. معشر الاخوة الاعزاء، ما كان ينبغي للاغنياء ان يأكلوا اللحم اليوم، وانما يتنازلون عن اللحم اليوم للفقراء. فيكفي الاغنياء انهم اكلوا 360 يوما، فليتركوا هذا اليوم للفقراء الذين اذا مر احدهم بالجزار يخاطب الضأن قائلا: السلام عليك، الى لقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. ما كان ينبغي للاغنياء ان يذبحوا الضحايا ثم يعكفون على تصنيفها وتنويعها واكلها وشرب ما حرم الله بعدها، وتقام الحفلات الراقصة، وتحتكى الكؤوس المحرمة، وتقضى الليالي الحمراء على الموائد الخضراء. ان هذا اليوم هو يوم الفقراء. اسمع ماذا صنع الحبيب محمد. ضحى بكبشين، وجاء اخر النهار يوم العيد، وسأل امنا عائشة رضي الله عنها: ماذا بقي من الاضحية يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، تصدقنا بها ولم يبق الا ذراعها. الذراع الرجل الامامية. فماذا قال الحبيب؟ اسمعوا ماذا قال الحبيب. هي قالت: لم يبق الا ذراعها، والحبيب قال: كلها باقية عند الله الا ذراعها. الذي تصدقنا به يبقى، والذي سنأكله يفنى ويبلى. اذا اردتم ان يفرج الله كروبكم فتصدقوا على الفقراء والمساكين. ان الامام علي رضي الله عنه قال: مرضت فاطمة بنت رسول الله، فقلت لها: يا فاطمة، ماذا تشتهين من الطعام والشراب؟ فقالت لي: يا علي، اريد ان اكل الرمان. قال علي: فلم اجد في بيتي الا درهم واحد، فاشتريت به رمانة لفاطمة. وبينما انا في الطريق اليها اذ لقيت مريضا مسكينا يجلس على الارض. فسألته ماذا تشتهي ايها المريض؟ فقال اشتهي رمانة اكلها. فماذا يفعل علي؟ ايعطيه الرمانة وليس معه سواها ويحرم فاطمة منها، ام يعطيها لفاطمة وينهر السائل وهو الذي يقرأ؟ واما السائل فلا تنهر. قال علي فقسمت الرمانة قسمين، اعطيت نصفها للمريض الفقير فسمى الله واكل نصفها، فبمجرد ما اكل نصفها قام وقد شفاه الله، لانها من الحلال، وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. ودخلت بنصفها الاخر على فاطمة فسالتني اين نصفها؟ قلت تصدقت به على مريض مسكين فسمت الله واكلت نصفها فشفاها الله. وجلس علي واذا بالباب يطرق واذا بالطارق سلمان الفارسي ومعه طبق مغطى، وقال له خذ هذا الطبق يا علي. فكشفه علي فوجد به 9 رمانات. فقال لسلمان من اين هذا الرمان؟ من اين هذه 9؟ فقال سلمان انها من الله الى رسول الله اليك. فقال علي يا سلمان لو كانت من الله لكانت 10 رمانات. فاخرج سلمان رمانة من كم وقال والله انها 10 وقد خبأتها لاختبر ايمانك مع الله يا علي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، فله 10 امثالها. داووا مرضاكم بالصدقة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ان امرأة صالحة وضعت الاكل امامها لتأكل ولم يكن معها الا رغيف واحد وضعته في فمها، وقبل ان تنبغ اول لقمة منه طرق الباب مسكين فاخرجت اللقمة من فمها قبل مضغها واعطتها للسائل المسكين وتركت رضيعها، تركت ولدها الرضيع امام بيتها لتسعى على لقمة عيشها. فجاء الذئب من الخلاء وخطف ولدها بين اسنانه، واذا برب العزة يأمر ملكا من ملائكة السماء ان يهبط الى الارض فورا ويخلص الرضيع من بين انياب الذئب، ويقول للمتصدقة يا امة الله ان الله تعالى يقول لك لقمة بلقمة. خرجت اللقمة من فمك فاخرجنا الولد من بين انياب الذئب. الديان لا يموت، الديان لا يموت. يا ايها السعداء احسنوا الى البائسين والفقراء، امسحوا دموع الاشقياء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها الاخوة الاعزاء صلوا ارحامكم، وانا اعلم ان المسلمين في شدة خلاف وقطيعة رحم وسوء تفاهم، خلاف بين الولد وابيه، خلاف بين الرجل وزوجته، خلاف بين الرجل ووالديه، خلاف بين الرجل واخيه واخته. قطعت الارحام، صلوا الارحام واصلحوا ذات بينكم وتواضعوا لله، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام على أحده.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.

0: بعد النجاح الكبير طيلة الأعياد السابقة، ولأننا نتعبد الله في أيام العيد بإدخال الضحكات ورسم البسمات على وجوه الأطفال، مهرجان الإيمان للألعاب 47 ينطلق هذا العيد إلى مدرسة الإيمان سير الضنية، مدرسة الإيمان أبي سمراء، مدرسة الشمائل عكار برج العرب. على مدى 5 أيام متواصلة من أجواء العيد، من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار، نبيل عيسى الخطيب.
2: أبو العباس.
3: أيوة سياف.
2: أنا حكيت للقائد إنه إحنا بدلنا أماكننا وهو زعل وحكالي فورا كل واحد يرجع لمكانه.
3: أوف أوف، على إيش؟ ما إحنا كلنا معرضين للموت.
2: حبيب الله يرضى عليك، هذه عسكرية وفيش فيها جدال، خد مجموعتك وتسهل على مكانك.
3: يا زلمة هو القائد شايف.
2: أبو العباس ما توقعنيش في ورطة، الله يرضى عليك، هذه أوامر عسكرية، يلا بسرعة.
3: خلص ماشي زي ما بدك.
4: الو كين كين، اها طيب بالصدر بالصدر، اوكي اوكي باي باي.
5: شوفي ميخائيل،
4: اجانا امر من القيادي انه احنا نغير كل خط سيرنا، خد شمال خد شمال.
5: طب ليش صار اشي جديد؟
4: صحيح، المتعاون معنا اعطى اشاره انه في تحركات غريبه.
5: مش المتعاون معنا موجود في المنطقه؟
4: يبدو يا إسحاق إنه المتعاون انكشف، لازم نرجع على القاعدة الآن. يعني من الآخر يا إسحاق، تم إلغاء العملية.
2: أبو أحمد، شايف السيارة اللي كانت جاية علينا ورجعت شرقة؟ إزعق عليه خليه يوقف.
6: إيه إيه، وقف وقف وقف أنت يا فلكس فلكس، وقف أنت.
2: يبدو إنه سيارة مشبوهة، اطلق النار اطلق النار عليها.
6: الله
7: أكبر. ألو، من بركان واحد لبركان اثنين، بركان اثنين إن كنت على سمع رسل أجل. بركان واحد معك، بركان اثنين على السمع.
8: يا بركان اثنين، في إطلاق نار طرفكم؟
9: في بلوك زرقة كانت متجهة علينا وغيرت مسارها للشرق، ويبدو انها سيارة مشبوهة وتم التعامل معها باطلاق النار. من طرفكم الحيطة والحذر والانتباه الجيد.

0: أبو هاني أبو هاني صوت طخ يا أبو هاني، إيش فيه؟
1: يا بنت الناس سبيني نايم نايم.
0: قوم يا راجل قوم، شكله حرب.
1: لا إله إلا الله، إيش بدك؟ إيش فيه؟
0: صوت طخ زي القلية.
1: يمكن عرس ولا حد طالع من السجن ولا إشي. خلصنا فكينا.
0: ساعة تنتين يا زلمة، في عرس هالقيت؟ أنت مش سامع كمان صوت الزنانات؟
1: طب إيش أعمل لك؟ إيش أسوي لك؟
0: اطلع شوف إيش النكبة.
1: حاضر حاضر، هطلع أشوف. ولا هاني هاني، ولك ارفع هالجوال من ايدك وقيم هالسماعات اللي في دنيك.
2: ايوه يابا ايوه، ايش في؟ مالك؟
1: في صوت طخ، ايش النكبه؟ حرب ولا اجتياح ولا ايش؟
2: ما فيش يابا، هاي النت ما فيش عليه ولا ايش.
1: طب قوم قوم تنطلع على السطح نشوف ايش فيه. قوم.
2: حاضر يابا. فيش يابا، فيش صوت.
1: يعني أمك قومتني بس على الفاضي من أحلى نومة؟
2: يعني يابا يمكن واحد هيك بس بطوخ، يعني هيك يعني، لأنه لو يعني مفيش حرب، لأنه لو في حرب كان كل الدنيا قامت.
1: طيب ماشي ماشي، وانت كمان روح سكر جوالك ونام. امشي امشي.
2: حاضر يابا.
0: طمني ايش فيه؟
1: هو انت كل ما بدك تحلمي لك حلم بدك تصحيني وتقولي لي قوم شوف ايش فيه؟
0: يا زلمة هو حلم؟ هو انا نمت يا زلمة؟
1: ما فيش ما فيش، طلعنا على السطح وطلقينا وصرمين طخن وراح.
0: طب ورب الكعبة اني سمعت طخ؟
1: ربنا يهدخ ان شاء الله، نخمد ونامي.

0: سيدي إذا السيارة هذه مكان فيها قوات خاصة.
1: بغض النظر قوات خاصة أو ناس مشبوهة، إحنا تعاملنا معاهم زي القانون العسكري ما بقول.
0: أخ بس لو إنها مرقت من عند النقطة اللي أنا فيها، أي والله كان خردق التتخردق.
1: يا سيدي يبدو إنه المتعاون معاهم معطيهم معلومات غلط، لأنه الظاهر إنهم اكتشفوا إنهم ماشيين في الطريق غلط.
0: تقلقش، هو إحنا بالرابط ليش؟ علشان نضيع وقت في الليل؟ علشان نصيدهم هدول الأوباش ويعرفوا إنه اللي بده يخش على غزة كأنه خاشش على غابة الجحيم.
1: المهم إيش بدي أقول؟
0: قبل ما تقول بدي أعمل قهوة، تشرب قهوة ولا نعمل نص كافيه؟
1: لا لا لا لا، أنا بدي أخلص الملف اللي فيدي وأطلع.
0: يعني بدك تقطع فيه يعني؟ أي والله خرمان على كاسة قهوة.
1: يا سيدي ماشي براحتك، بس كنت بدي أقول لك هالإشي.
0: إيش الدعوة؟
1: الحج محتاجة.
0: إيش يعني محتاجني؟
1: يعني بدي يقعد معاك.
0: يعني بدي أخذ شغل منك أوصل له إياه على فلاش تقارير؟ مش فاهم، وضح.
1: بده يقعد معاك قعدة خاصة.
0: سياف انت عارف معنى قاعدة خاصة؟ بتوغش الواحد.
1: هو مالك ارتعبت وصرت تتعرى؟ عادي الحاج بده يقعد معاك. هو يعني قبل هيك ما قعدش معاك؟
0: ما هو لما بده يقعد معايا بقول له انا.
1: يا سيدي خلص اعتبره هو اللي قال لك.
0: ووقتيش؟
1: يمكن بكرة يمر عليك في مكتبك. المهم انت ما تروحش قبل الدوام.
0: خلص ماشي ماشي. استر يا رب، استر يا اللي بتستر.
2: الله يصبحك بالخير يا ابو لؤي.
3: يسعد صباحك يا ابو لؤي.
2: هيني جهزت لك ترمس القهوه تبعك عشان تاخده على المحل.
3: يسلم ايديكي. وين لؤي؟
2: هيو صحي قاعد بغسل بوجهه.
3: ازعجي لي اياه.
2: بدك تاخده معك؟
3: وليش ما اخده بدل ما يسند حيطان في الدار؟
2: بس بالله عليك بشوش عليه، بضل صغير يا ابو لؤي.
3: يعني انت شايفاني ماسك نبوت وبدي انزل على كتفه فيه؟
2: برضو يعني احيانا كلام بزعله.
3: حاضر حاضر يا ام لؤي، بس ازعجي لي اياه.
2: ماشي يا لؤي. لؤي.
3: ايوه يا اما.
2: صباح الخير يا اما.
3: يسعد صباحك.
2: نشف وجهك يا اما وروح لابوك.
3: ايش الدعوه؟ ايش فيه؟
2: ايش فيه يعني؟ بده يقطع رقبتك؟ بده يشوفك.
3: حاضر يا اما. صباح الخير يا ابا.
4: صباح الخير.
3: بدك اشي مني يا ابا؟
4: بديك تغير الترنج وتلبس اواعي الشغل وتلحقني بترمس القهوة.
3: عوين الحقك يا ابا؟
4: على شركة السيارات المرسيدس تبعتنا، على المحل اللي بطعميك خبز وبكبر كتافك.
3: بس انا يا ابا طموحي بيختلف عن شغل المحل.
4: ولك اسب ابوك على ابو طموحك؟ اه قلي. ولك وبعدين معك؟ ولك فهمني مين اللي لاعب في مخك؟ ولك لو مخ مسجل بدل مخك وقلبنا السالب مطرح الموجب بيخربطش زي ما انت بتخربط هيك. ولك ايش اللي جرالك
3: يابا؟ باختصار شديد انا مش هاوي الشغلانه تبعتك.
4: طب وايش اللي هاوي انت يابا؟
3: انا عندي عده افكار وبدرس فيهن.
4: افكار؟ افكار ايش يابا؟
3: يابا انت ليش بتضغط علي؟ سيبني اشق طريقي بنفسي.
4: تشق طريقك بنفسك؟
3: صحيح يابا، مش انا بنادم.
4: الترنج اللي انت لابسه هذا مين اللي اشترى لك اياه؟
3: امي اللي اشترته من سوق الجمعه.
4: وامك من وين جابت المصاري؟
3: اكيد منك.
4: الجمعة اللي فاتت لما رحت حلقت من مين اخذت مصاري؟
3: منك.
4: البوت اللي بتلبسه اللي زي بص ابو طبقين هذا من وين جبت حقه؟
3: منك يابا.
4: والساعة اللي في ايدك من وين؟
3: منك.
4: والاكل اللي حضرتك بتاكله؟
3: منك يابا.
4: كل هذا وبتقول لي بدك تشك طريقك بنفسك؟
3: اذا انت بدك تعيرني يابا باللقم اللي بتطعميني اياها وبالبوت اللي بدك تشتري لي اياه، خلاص انا من اليوم وطالع بديش اخذ منك ولا حاجه. انا اصلا في الخطه تبعتي تبعت الطموح راسم ان انا مش ماخذ ولا حاجه من حدا، لازم اركن على نفسي، وهذا اللي اسمه التمرد. بدي اتمرد على الواقع اللي بذلني، بدي اعتمد على نفسي.
4: ازيحه كف اخبطه في المغسله هلقيت. ولك فهمني ايش اعمل فيك؟ ولك الواحد له سند غير اهله هو صغير؟ انت يا بني لسه قدامك وقت عشان تركن على نفسك. لسه يابا لسه بدك تكمل تعليم في الثانوية وبعديها عليك جامعة، وبعد الجامعة ويصير معك شهادة شيك طريقك. أما هلقيت يا بني أنت لازم تنسند على أبوك.
3: آسف يابا معلش، خطته في الطموح بتقولي زي هيك.
4: ولا قلت لك مالهوش إلا مطرق الليمون، هاتي لي إياه من ورا الباب.
2: خلص يا بلو أي خلص، أي أنت بدك تلاحقه؟
4: ولك مش شايفاه ايش قاعد بيحكي، ولك بصار مين لاعب في مخه. انا بدي واحد يقف معايا ويسندلي في المحل. الناس بتخلف ليش؟ مش عشان يجيب لها ولد يقف معاه ويسنده.
2: طب خلص انت ما تزعلش حالك يا ابو لؤي، هلقيت انا بخليه يروح معك، هلقيت خلاص.
4: ماشي انا هيني متسهل وطلع على شغلي، واذا ابنك بده النقا والزين بيلحقني، واذا بده الطموح اللي بيحكي عليه انا اليوم بفرجيه كيف الطموح.
2: ماشي بس توكل على الله. خلاص
3: دائما دائما الطريق السهلة بتكون اخطر من الطريق الوعرة.
2: ولا تتفلسفش تتفلسفش، والله لسانك بده قص.
3: اسمعيني بس، في العسكرية لو في مجموعة ماشي في مكان والمكان هاد مكانش فيه اشي بدل على خطر، لازم تعرف انه في كمين والطريق اللي فيها اطلاق نار وفيها عدو مبين، هذا اسهل من الطريق هديك، لانه الانسان عرف خصمه وشافه.
2: وانت خصمك ابوك؟
3: مش قصدي اقولك انه خصمه ابويا، قصدي اقولك المشكلة اللي صارت هادي بتحفزني اكتر اني احقق طموحي، لاني شفت الخصم تبعي.
2: طيب يما بعينك الله، خد ترمس القهوة وروح اكسر الشر.
3: عشانك بس يما، لانه انتو مخكم مش ناضج عشان تعرف ايش هو الطموح.
2: حاضر يما، لما انت تحقق طموحك بتفهمنا. طيب
3: بقصرش معكم يما.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية يحتاج كل مسلم إلى الوقوف عندها والتفكر فيها واستلهام اللطائف التي تتضمنها، خاصة بعصرنا يلي وبكل أسف عم نشوف أنه الخلافات الزوجية وحالات الطلاق تنتشر بيننا كانتشار النار في الهشيم، حتى وصل اعتقاد البعض أن الزواج كمؤسسة إيمانية مباركة هو أفشل ما عرفته البشرية. بداية يقول الله تعالى ومن آياته، أي أن الزواج بحد ذاته هو آية من آيات الله. شو يعني آية؟ يعني عملية الزواج هو حدث مليء بالعبر. رجل وامرأة من بيئات مختلفة، ثقافات مختلفة، أجواء مختلفة، طباع وتربية مختلفة، كيف ألف الله بين قلوبهم وجعل المحبة بين النفوس؟ هذا الأمر بحد ذاته آية. وقد أشار المولى سبحانه وتعالى إلى هذا البعد في آية أخرى فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن يا كل إنسان مؤمن، إياك أن تنظر إلى الزواج على أنه معركة بين طرفين ولا بد لأحدهما أن ينتصر أو أن يقهر الآخر. إياك أن تعتقد أن الزواج هو عملية صراع وجودي بين زوجين ولا بد لأحدهما أن يرضخ للآخر، ولكن ابدأ الحياة الزوجية وأنت متيقن بأنها من آيات الله. ثم لتسكنوا إليها، أي ليكون كل واحد منكم سكنا للآخر، أي السبب في راحة وسعادة واستقرار وطمأنينة وسرور وفرح الآخر. شو يعني سكن؟ يعني محل الاستقرار. وبالتالي على الزوج والزوجة أن يكونوا سكنا لبعضهم البعض، وفوق هذا السكن وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني إضافة إلى كل المنطلقات المطلوبة منكم لتحقيق معنى السكن، أيضا على كل زوج وزوجة أن يتعاملوا بالمودة والرحمة. وهون نسأل سؤال، ما هي المودة؟ بكل بساطة هي ما يمكن أن نطلق عليه أرقى أنواع المحبة، حيث تكون نقية خالصة لا أذى ولا إهانة ولا عنف ولا إساءة فيها، بل تعامل بالحسنى مع الآخر طاعة لله تعالى. ومع هذه الرحمة وهذه المودة لابد أن تتجلى الرحمة التي تجعل من مؤسسة الزواج منظومة إنسانية وأخلاقية راقية يراعي فيها كل طرف مشاعر وأحاسيس وظروف الطرف الآخر. من لطائف هذه الآية المباركة ليس فقط أنه تبين لنا كيفية البناء الصحيح للأسرة، وإنما أيضا كيف منحافظ على استمرار ونجاح وسعادة هذه الأسرة وأفرادها. وهنا لابد أن نقول لكل الإخوة والأخوات، الزواج في ديننا الحنيف ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، ليس فقط إجراء عقد شرعي بين طرفين وانتهى الأمر، بل هو ولا نبالغ في قولنا بناء للمستقبل. ليه؟ لأن الزواج نتيجته الأبناء. طيب هؤلاء الأبناء بدورهم سيؤسسون في المستقبل أسرا خاصة بهم، وهذه الأسر ستكون هي المجتمع. فإذا لم نبني مؤسسة الزواج منذ البداية كأباء وأمهات بشكل صحيح، ولم نتعامل كزوج وكزوجة بشكل صحيح، ولم نربي الأبناء بشكل صحيح، وأيضا لم نقدم لهم الصورة الراقية عن الزواج، نحن سنكون حينها من الذين يدمرون مستقبل المجتمع بأيدينا. ولعل ما نراه في حاضرنا اليوم من مشاكل وسلبيات وخلاف عند كثير من الأزواج هو بأساسه نتيجة لسوء بناء مؤسسة الزواج منذ فترة طويلة. أيها الأحبة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هو قاعدة إيمانية إنسانية وأخلاقية راقية تخبرنا أن بناء الأسر وأن الأساس الذي لابد أن يكون وأن التعامل معها هو وفق المنهج الرباني. أي إفساد، أي إضلال، أي نوع من الخلل يدخل إليها ستكون النتيجة كارثية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع ككل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بعائلاتنا وأن يرزق أبناءنا وبناتنا حسن السير في طريق بناء الأسر، وأن يجعلنا من الذين حققوا مراده في هذه الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مستمرون متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تميز
0: عبر

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: الشمس على خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، يوم عرفة، ليدفع الركاب الشريف من منى.
1: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى، من هناك كما تبدو في عمق المشهد، متوجها إلى عرفة. فلما مر من هنا من المزدلفة كما تبدو مآذن مسجد المشعر الحرام، ما كانت قريش تشك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف هنا، وأنه لن يجاوز المشعر الحرام، لأن قريشا ما كانت تقف في الجاهلية في عرفة التي هي خارج الحرم، وإنما تقف في المزدلفة التي هي من الحرم، ويقولون نحن أهل بيت الله فلا نقف إلا في حرم الله. فلما مر صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة جاوزها ولم يقف بها، وأفاض إلى عرفات من هذا الطريق عملا بقول ربه: ثم

صلى الله عليه وآله وسلم بالناس ومع الناس، يدنو منه من شاء ويكلمه من شاء ويسأله من شاء، وفي الطريق من المزدلفة إلى عرفة عرض له أعرابي فأمسك بخطام ناقته واستوقفها، فوقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضج الناس حوله ماله، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أرب ماله، أي له شأن، له قضية، له أرب، له حاجة ملحة يريد أن يسأل عنها. ثم نظر إليه وكأنما يقول: سل عما بدا لك. وإذا بالأعرابي الألمعي الذكي يشعر أن هذا الطريق لا يستوعب الشرح والتفصيل ولا الأسئلة الجزئية، فاختار أكبر قضية وأضخم سؤال قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. أضخم سؤال وأكبر قضية: دلني على عمل يدخلني الجنة. فنظر إليه بأبيه وأمي وقال، وهو يجمع له معاقد الإسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. صار الركاب النبوي الشريف يتدفق في هذه البطاح ويسيل بين هذه الشعاب حتى وصل.

0: وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى نمرة، فإذا قبته قد ضربت له فيما يشتمل عليه بناء هذا المسجد، مسجد نمرة، فجلس فيها سويعات الضحى المتعالي حتى إذا زالت الشمس رحلت له راحلته فركبها، ثم هبط إلى بطن الوادي، وادي عرنة. هبط صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوادي، وادي عرنة، وهو على ناقته القصواء، واجتمع الناس حوله، وكأنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان ليقف فيه ويجتمع الناس حوله، لأنها أرض واسعة دمثة منبسطة يسهل اجتماع الناس فيها وجلوسهم عليها. وقف صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان على راحلته، وأطافت به القلوب، واشرأبت إليه الأعناق، ونظرت إليه العيون اللامعة بحب إلى مرآه. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقف على راحلته متحفز لأمر عظيم يريد أن يقوله،
1: فأجابته تلك الجموع بالجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. أهذا الذي حبسنا ابتغاؤه؟

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، قالها هارون الرشيد لسحابة محملة بالمطر. وفي البداية والنهاية يذكر ابن كثير في كتابه سنة 87 أن جاء للرشيد كتاب من ملك الروم نكفور بنقد الهدنة التي كانت بين المسلمين وبين الملكة ريني ملكة الروم، وقال في الكتاب من نكفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها أحمالا وذلك لضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل قبلك من أموالها وإلا فسيف بيننا وبينك. قالها كلمات قوية وبعثها إلى الرشيد، فلما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضبا حتى ما تمكن أحد أن ينظر في وجهه فضلا عن أن يخاطبه، وتفرق جلساؤه من الخوف، واستعجم الرأي على الوزير. ثم دعا الرشيد بدوات وكتب على ظهر كتابه، على نفس الكتاب الذي وصله من ملك الروم، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام. ثم صار ونزل بباب هرقل وفتحها وغنم من الأموال شيئا كثيرا، فطلب منه نكفور بعد ذلك الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فأجابه الرشيد إلى ذلك وأعاد الهدنة من جديد. فهل كان هارون مثلا وحيدا فريدا لرفعة الأمة ومكانتها؟ حديثنا عن أمتنا ونصرها الوشيك لا سيما فلسطين، ويطيب لنا في هذا المقام أن نستضيف الفنان الدكتور محمد أبا راتب، فأهلا ومرحبا بحضرتك.
1: حياكم الله ومرحبا، ومقدمة جميلة جدا،
0: الله يكرمك،
1: وفيها هيك أمل النصر إن شاء الله.
0: أيام عشناها والأمة قادرة أنها تعيدها من جديد. يعني هارون الرشيد هل كان بدعا من البشر؟ هل
1: أبدا.
0: يعني كان أمر خارق؟ هل كان العصر الذهبي للأمة في عهد هارون الرشيد بس؟
1: مرت الأمة بعصور كثيرة ذهبية،
0: نعم،
1: وكتب فيها شعراء كثير، ومما أنشدت في هذا المعنى: سل خلف بحر الروم

0: الله الله، جزاك الله خيرا ما شاء الله. ذكرتني حضرتك بكلمة الإمام ابن تيمية في مرة، يعني قبل المعركة وقف وهو بين المسلمين أقسم وحلف إن ربنا سبحانه وتعالى هينصر المسلمين. فالبعض قال له يعني طب قول إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أنا بقول إن شاء الله وأنا واثق، بقولها بس عشان المشيئة والأدب مع ربنا، لكن أنا واثق من النص وقد تم، انتصر المسلمون فعلا في المعركة. فيعني ماذا يفتقد المسلمون ليتحقق النصر من جديد؟ هل منتظرين ابن تيمية جديد ولا إيه
1: الحقيقة؟ عوامل النصر كثيرة، من الأصغر مسلم إلى القائد. فنحن نحتاج إلى يعني تربية المسلمين بشكل عام، يرجعوا للكتاب، كتاب الله وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونحتاج إلى قيادة، الأمة تحتاج إلى قيادة فعلا. ونحن أيضا في الإنشاد دائما نركز على أنه فعلا نحتاج من ينهض بهذه الأمة. ولذلك من كلمات الشاعر الراحل سليم عبد القادر أنشدت من للأمة، إن شاء الله نقولها الآن.

0: ربنا يجعلنا كلنا هذا المن
1: جنود هذه الأمة إن شاء الله.
0: آمين يا رب. آمين. جزاك الله خيرا. طيب أبو راتب الدكتور والفنان، لكنك يعني متابع لشأن الأمة وترى أن فلسطين بحسابات البشر معادلة صعبة أو رقم صعب في المعادلة. نعم. كيف نعمم هذه التجربة ونستفيد من غزة العزة؟ إزاي يعني بلد صغيرة بظروف قاسية وما شاء الله قادرة تقف قدام جيش الباطل؟
1: نعم، يعني أنا بعتبر غزة جزء من ثقافة الأمة عم تتحقق فيها بالصبر بالإرادة، رغم الحصار، رغم قلة ذات اليد، ولكن سبحان الله عم بيضربوا أمثال كبيرة جدا للشعوب العربية وغير العربية.

0: بعد ما شفنا الأنشودة وعشنا مع غزة العزة باختصار وبساطة، يعني كيف انتصر المسلمون الأوائل؟ تكلمنا على هارون الرشيد أو ابن تيمية والأمثلة كتير طبعا في تاريخ الأمة، انتصروا إزاي؟ هو نفس الإسلام ونفس الناس، بس إيه الفرق؟
1: أنا أتصور الأمور واضحة، يعني الرجوع إلى الإسلام الحقيقي في قرآنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون هناك تربية لجنود المسلمين وللأمة الإسلامية، أن يكون هناك قيادة صحيحة أن تقود الأمة إلى النصر، وبعد ذلك عليك العمل والنتيجة على الله سبحانه وتعالى، وأكيد النصر سوف يأتي بهذه المواصفات عندما يتحقق النصر. الله سبحانه وتعالى جعل سنن، ولا بد لنا أن نتبع هذه السنن. أيضا في الإنشاد
0: كنت لسه حسأل بقى لو في أنشودة
1: في الإنشاد

يعني دائما نحن نذكر أنشودة بتعطينا الأمل وبتعطينا العناوين العريضة لطريق النصر، نقول فيها

0: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا هو الطريق.
0: هو أوجزت وأصبت، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طيب حتى يعود فينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بنوره في قائد كصلاح الدين كما تغنيت.
1: نعم.
0: يعني المشهد الحالي مع قيادات طيبة أو اجتهادات من المسلمين أجمعين، هل تراه مشهدا إيجابيا؟
1: طبعا الأمل باقي إلى يوم القيامة، والأمل في هذه الأمة باقي، والخير في هذه الأمة باقي، ولذلك سيعود المجد وسيعود، يعني هذا أملنا بالله، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى أن لهذه الأمة دورة أخرى، دورة قيادة للبشرية ستعود إن شاء الله. ويعني هنا أتذكر أنشودها قلناها سابقا عدد من المشدين، تقول ألف

0: آمين يا رب، آمين إن شاء الله. طيب حضرتك قلت بشباب صلوا الفجر، طيب من واقع ملاحظة حضرتك وخبرتك ورؤيتك، هل شايف فرق كبير بين شباب الأمس واليوم؟ هل شباب الأمة زمان غير شبابها النهاردة؟
1: بفضل الله أنا أرى بمنظار إيجابي دائما أنه الخير في هذه الأمة باقي. يعني الصحوة الإسلامية التي بدأت في الستينيات من القرن الماضي أو بداية السبعينيات مرت بأطوال كثيرة، ولكن ما زالت صامدة بفضل الله، رغم الضربات ورغم الامتحانات ورغم بعض الفشل في الأداء، ولكن ما زال هناك. تجد الشباب في المساجد، تجد النساء المحجبات، تجد الشيوخ الذين يعطون الفكر والآراء الصحيحة. وأملنا كبير جدا بهؤلاء الذين يرابطون في الأقصى ويرابطون في غزة، وأملنا أن تعاد لهذه الأمة المجد، مجدها. والقدس دائما أيقونة الأمة، وهي التي تعيد الحياة للأمة. وما نراه الآن في القدس كل علامات إن شاء الله تعيد للأمة الحياة وتوقظها من نومها. وأنا يعني دائما بستبشر خير بأنشودة سويتها في فلسطين، أقول والله

0: فعلا اجمل ومسك الختام ما شاء الله. مش بعناش من حضرتك لكن الوقت كالعاده بيمر سريعا، ويعني استمتعنا مع حضرتك وحسيت ان الامه كلها بتجتمع على الكلمات الطيبه واللحن الراقي.
1: شكرا لك يا
0: الله يكرمك
1: يا ياسر، ان شاء الله دائما نلتقي على خير ونكون في صوتنا وكلماتنا حشد للامه في اعاده المجد والنصر ان شاء الله.
0: امين يا رب. والله انا احسب بدون مبالغه ولا مجامله لحضرتك، احسب ان ده متحقق من زمان. احنا تربينا على نشيد حضرتك والكلام اللي بنسمعه لغايه دلوقتي بيحرك قلوبنا وبيقوي حماسنا، فان شاء الله الامه تجتمع وتنتصر وتبقى فلسطين نموذج للنجاح ويعمم على الأمة كلها إن شاء الله. نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الوقت الجميل والفن الراقي، ونشكركم أحبتنا ومتابعينا في كل مكان، نشكركم شكرا جزيلا ونحييكم إلى طيب المتابعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة عيد الأضحى المبارك، والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة المباركة، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان، وجعلنا ورثة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنزل في هذه الأيام تمام القرآن، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي وحد كلمة الأنام على الإسلام. الحمد لله الذي اختارنا لحمل رسالته بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. الحمد لله الذي اختارنا من بين الخلق هداة مهديين وأئمة متقين، وجعلنا على الصراط المستقيم. نسأله جل وعلا أن يرعى مسيرة الحق التي بدأها رسوله الكريم، والتي حملناها من بعده بعزيمة وقوة ومضاء. أما بعد أيها المسلمون، إن البشرية كلها تعيش أحلك فترات التاريخ، يتهددها الخوف والهلع، إنها تنتظر أحداثا جساما. إن البشرية على شفا حفرة من النار، وإنقاذها لا يتم إلا بالإسلام. فكونوا الدعاة إلى هذا الدين، واتركوا كل دين غير الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كل الذين يبحثون عن أسباب السعادة والطمأنينة فإنهم غير واجدينها إلا بالإسلام. الإسلام الذي جعله الله تعالى هداية ونورا وصراطا مستقيما يقود الناس إلى سعادة الدارين. المسلمون اليوم في منى وكانوا بالأمس في عرفات يؤكدون وحدة الصف على الله، فوحدوا صفوفكم على الله واجعلوها صفا واحدا مرصوصا كالبنيان المرصوص حتى يحبنا الله تعالى. إننا نعتقد ونؤمن بأن الإسلام هو المخرج، وأن كل الترقيعات والحلول لا تجدي فتيلا. ولو كان الإنسان يستطيع أن يضع الحلول لنفسه لما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب. إنما الإنسان تختلف به الآراء وتعصف به الأهواء، فحتى لا يعيش الناس بالأهواء العاصفة أنزل شريعة جعلها ميزانا. فزنوا بشرع الله تعالى أعمالكم وأقوالكم، واجعلوا كتاب الله تعالى منهاج حياتكم، وتولوا ربكم ونبيكم والمؤمنين، فإن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أخبر أن نبيه وخليله إبراهيم قد ضحى بكل شيء من أجل أن ينتصر الحق الذي آمن به. إن خليل الله إبراهيم قد كسر بيديه أصنام قومه، وكان وحيدا لا معين له إلا الله، فما خشي الناس ولا خاف إلا الله. حطم أصنام قومه بيده، فعلى المسلمين أن يحطموا أصنامهم وأصنام الناس بأيديهم حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل. وإن نبي الله إبراهيم خاصم أقرب الناس إليه، خاصم أباه لأنه كان منحرفا عن دين الله. فلا تصاحبوا عدوا لله ولو كان أخا أو كان صديقا أو صاحبا، فإن الله تعالى أولى بأن يطاع وأولى بأن يود. فلا تودوا غير ما يحب الله، يقول لكم نبيكم ويقول لكم ربكم فيما أنزل على نبيكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا تودوا غير من يود الله، يقول لكم ربكم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها
3: منك وفضل. اللهم إنا قد آمنا بك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وتبرعنا من الكفر وأهله وتبرعنا من أعدائك الذين ناصبون العداء ونحن ماضون في الحياة ماضون على صراطك المستقيم حتى تحقق لنا النصر المبين الذي وعدت في كتابك وأنت القائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. إن كل الخطط التي ترسم في بلادنا من أجل الخروج من الفتن والمحن كلها خطط بشرية قاصرة لا تحقق للإنسان أمنا ولا تحقق للمصلحة صلاحا. نحن نطرح الإسلام بديلا عن كل الصيغ، فإن الله تعالى قد نسخ بالقرآن جميع الكتب وأبطل بالإسلام كل الأديان. فدينوا بدين الله واثبتوا على الحق واتبعوا محمدا ومن والاه. أيها المسلمون، كبروا الله في أعيادكم وكرروا التكبير لله وحقروا وصغروا كل ما سواه، فإن الله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. التزموا درب نبيكم وضحوا من أجل دينكم كما ضحى خليل الله بولده إرضاء لله ورفعا للواء الحق. ضحوا بأهوائكم، ضحوا بمصالحكم من أجل أن يرتفع لواء الحق في حياتنا ومن أجل أن ينتصر الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. عباد الله، إن سنة الأضحى هي الأضاحي، والأضحية رمز عن الفداء، فقد فدى الله تعالى إسماعيل الذبيح بكبش ثمين، فافدوا أنفسكم بالذبيحة والأضحية وأحيوا شعائر الإسلام، ولا تقولوا بأن الأضاحي غالية فكل شيء يرخص من أجل إحياء دين الله وتعظيم شعائر الإسلام، فكبروا الله عليها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، اذبحوا الأضاحي واجعلوها فداء عنكم وعن أولادكم وفداء عن أموالكم، اجعلوها لله تعالى تعظيما له ورفعا لغاية الحق، فإن الحجيج اليوم قد نحروا وهذا هو يوم النحر، والله تعالى أنزل على رسوله الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أعطاكم الله الكوثر الخير الكثير، وأي شيء أكثر من الهداية، أي شيء أكثر من القرآن، أي شيء أكثر من قدوة الأنام عليه الصلاة والسلام، فاشكروا الله تعالى وسبحوه وكبروه بكرة وأصيلا، أعيدوا للإسلام مجدا بحمل راية الإسلام، ارفعوا أصواتكم وشعار الحق مجلجلا وقولوا إنا مسلمون، إنا مسلمون، إنا مسلمون، ولو كره الكافرون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين عليك، اللهم إنا نسألك أن توحد الصف عليك، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إن الكفار قد بغوا علينا، اللهم دافع عن عبادك، اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا، واجعل تدبير الأعداء تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء بحرزك وحفظك وعنايتك وسائر ديار المسلمين. اللهم ثبتنا على الحق واجعلنا من الدعاة إلى سبيلك على بصيرة منك، واجعلنا على خطى سيد المرسلين محمد بن عبد الله، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المتقين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكل عام وجميع المسلمين في العالم بخير، وقد توحدت كلمتهم على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا وقنابل لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل

نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نحن معكم في هذه الفترة الإنشادية التي تحاكي فلسطين وغزة والجهاد والأقصى. طبعا ما زلنا معكم, سنستمع بإذن الله تعالى بعد هذه الأنشودة إلى تكبيرات العيد. دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

Jazzul Căunii. يقول العلماء إن قانون التجاذب الكوني ينص على أن كل جسم في الكون له كتلة، فلا بد أن يكون له جاذبية، وتتناسب قوة الجاذبية مع كتلة هذا الجسم، فكلما كان الجسم أثقل كانت جاذبيته أكبر. الأرض تجذب إليها الناس لأن وزن الإنسان أصغر بكثير من وزن الأرض، والأرض تجذب إليها القمر لأنها أكبر منه وأكثر وزنا، فنجده يدور حولها بنظام فائق الدقة. إذن الشمس يقينا أثقل من الأرض 300,000 مرة، أما حجم الشمس فهو أكبر من حجم الأرض 1,300,000 مرة. ولولا هذا الحجم الكبير للشمس لانطفأت منذ زمن بعيد ولم تعد قادرة على إمدادنا بالطاقة والحرارة. إن الله تعالى بقدرته يمسك هذا الكون، وسخر من أجل ذلك قانونا لا يختل أبدا، وهو قانون التجاذب الكوني، وهو ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحقيبات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد, أثير واحد وصوت واحد.
1: مستمعين الأعزاء, مرحبا بكم مجددا عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوتي الأكارم, حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها. يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا رحمن يا رب.
3: يا الله.

0: أكبر.
1: الله يفتح عليك.
0: صل على حضرة النبي.
1: الله الله.
2: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟
1: الله الله.

0: الآن.
1: الله الله الله أكبر.
2: صلى على حضرة النبي.
1: صلى على حضرة النبي. الله يكرمك عليك. يا الله يا عم الحاج.
3: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
1: نجي وقت في لطيف.
3: يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.

0: أكبر.
1: الله يفتح عليك يا
0: حاج. الله
1: يكرمك. حفظك الله يا عم.
2: الله يفتح عليك. الله.
3: كلا لا وزر.

0: حنث كريم يا رب.
1: اي والله.
2: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
0: الله الله الله الله.

0: اكبر. صلي عليه. نور عليك يا عم. نعم يا سيدي نعم.
1: الله الله الله. جنة.

0: أيوه الله الله يا سيدي.
1: نعم
2: يا عم
1: افتح حبيبي.
2: أمين يا رب.
3: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: الله الله الله.

0: قبلت وتذرون الآخرة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

0: رب إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.

0: الله أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب

0: تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: سلم يا الله.

0: الله أكبر.
1: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
0: لا إله إلا الله.

0: الله الله يا شيخ الله أكبر
1: سيد
0: الله يكرمك
1: الله
2: الله يفتح عليك
3: أنا التكريم يا رب.
4: فلا صدق ولا صلّى

أيحسب الإنسان أن يترك سدى

0: قادر.
1: قالك يا رب
0: كبير كبير. الله.
2: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
0: أحسب الله سبحانك يا كريم يا رب.

0: القادر سبحانه وتعالى أنك كريم.
1: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة

0: أكبر.
1: عليك يا حاج السيد.
2: صلوا على حضرة النبي.
0: وصل عليه.
2: نور على نور يا عم.
1: الله يفتح عليك.
0: جزاك الله أمان يا مولانا.
2: يا رب يا رب يا رب يا رب.
1: صل على النبي.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. احنا وصلنا لشهر محرم من سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي عنده 60 سنة. السنة اللي فاتت يعني سنة 6 حصل صلح ما بين النبي والمسلمين وما بين قريش، فحصل شيء من السكون والهدوء وبدأت الناس تسمع عن الإسلام بدون الحروب وبدون عدم الاستقرار اللي موجود في الجزيرة، فدخل ناس كتير في الإسلام. عدد الناس اللي دخلوا في السنتين اللي بعد صلح الحديبية قد عدد الناس اللي دخلت في 19 سنة اللي فاتت. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعت المراسيل والرسل لملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. وبعدين صلى الله عليه وسلم التفت لحصون خيبر. حصون خيبر فيها اليهود اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاهدة المدينة اللي النبي كتبها أول مهاجر. وبعدين كل ما كان حد يخون النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يقتله يفتح جبهة عشان المشركين يخشوا ويجتاحوا المدينة، النبي يجليهم يعني يمشيهم من المدينة، فتجمعوا في حصون خيبر. لما تجمعوا في حصون خيبر كانوا هم السبب في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما راح حيي بن أخطب رئيس قبيلة بني النضير يتفق مع المشركين عشان يجتاحوا المدينة في 10,000 مقاتل، يمكن الجيش ده كان أضعاف أضعاف جيش المسلمين. فلما النبي استقر الحال مع المشركين وبقى في صلح عشان ما يفتحش على نفسه جبهتين فيهم حرب، التفت النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء اللي خانوا العهد معاه وعمالين يدسوا الدسائس ويوقعوا بينه وبين القبائل عشان القبائل تغزو المدينة، وراح على حصون خيبر ب1400 مقاتل معهم 200 فرس. هم في الطريق الصحابة قعدوا بصوت عالي الله أكبر الله أكبر، فقال أربعوا على أنفسكم واحدة واحدة، إنما تدعون سميعا قريبا ولا تدعون أصما ولا غائبا، واحدة واحدة. وصل سيدنا النبي عند قرية خيبر فدعا دعاء دخول القرية الجديدة زي ما حكينا المرة اللي فاتت. ولما وصل صلى الله عليه وسلم بالجيش قرب حصون خيبر كان في رجعة مجموعة من المزارعين من يهود خيبر، كانوا طالعين برا الحصن بيزرعوا فراجعين معهم أدوات الزراعة، فأول ما شافوا جيش سيدنا محمد قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش القوي، محمد والخميس. فلما سيدنا النبي شافهم كده خايفين قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بيشجع الصحابة إنهم خايفين مننا، لأن عادة اللي بيخون ما بيحبش يواجه، اللي بيعمل دسائس وبيحاول أن يوقع بينك وبين الناس ويخون العهد لما بيشوفك بتواجهه بيبقى خايف منك، وإلا ما كانش خان من الأول. فوقف صلى الله عليه وسلم على حصن صعب جدا اسمه حصن الناعم، طلب من سيدنا أبو بكر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، أيام ورا بعض. طلب من سيدنا عمر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، حصن منيع جدا. فبات الصحابة وهم في حالة من الحيرة هنعمل إيه، فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، قيادة الجيش، لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يشتاقون لهذه الراية، لأن ربنا بيشهد للي هيديله الراية ده، سيدنا النبي بيشهد له يعني أن ربنا بيحبه والنبي بيحبه وهو كمان يحب الله ورسوله. فلما صحيوا الصبح وكان سيدنا عمر يقول والله ما اشتهيت الإمارة إلا في هذا اليوم، يقول فلما صحي الصبح على صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب، فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه، عنده رمط في عينيه فمش قادر أنه يبقى في وسطنا. فقال ائتوني بعلي، فجي وسيدنا علي عنده إصابة في عينيه، فتفل النبي في يده وسمى الله ومسح على عينيه فبرئت فكانت أصح من السليم. وقال يا علي خذ هذه الراية وانطلق إلى حصن الناعم ولا تلتفت يفتح الله على يديك. فسيدنا علي بن أبي طالب أم راكب الحصان بتاعه وجمع الناس وانطلق. وبعدين وهو بينطلق كده قريب من سيدنا النبي افتكر طب أنا إيه الأولويات بتاعتي أما أروح أعمل إيه. فهو عشان افتكر النبي قال له ما تلتفتش فصرخ يعني زعق كده يا رسول الله على ما أقاتلهم طب أعمل إيه يا رسول الله على ما أقاتلهم. قال ادعوهم أولا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فانطلق سيدنا علي بن أبي طالب اللي بيسمع ويطيع سيدنا محمد مع الجيش في اتجاه حصن الناعم. مشهد يفهمك هم كانوا بيحبوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وازاي منسجمين جدا نفسيا مع طاعة النبي. النبي يقول له اذهب ولا تلتفت فيجري سيدنا علي بعدين يفتكر هو ايه أهداف الفتح بالترتيب فيصرخ بها من غير ما يبص للنبي يا رسول الله مش عايز أقول له طب مش هلتفت هو ما تلتفتش يا رسول الله على ما أقاتلهم. فيجي الوصية النبوية اللي فيها إيضاح هو ليه النبي موجود وليه كل واحد بيحب النبي المفروض يبقى موجود بيعمل إيه في حياته. قال له يا علي أول ما تفعل ادعوهم إلى لا إله إلا الله فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها وفي الرواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. واحدة واحدة احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعرف ربنا فنعبده بعدين نعامل بعض كويس ونعمر الأرض دي. لو انت في يوم من الأيام كنت بتعمل حاجة غير ده يبقى زي الموظف اللي راح شغله عمال يلعب فتقال له انت ليه ما بتعملش الجوب ديسكريبشن بتاعك اللي هو المسمى الوظيفي. اتقال لهم هو انا مش المفروض العب هو احنا مش بنيجي الشركه نلعب. فده ما يطلبش انه يقبض اخر الشهر. فانت لو جاي في الدنيا هنا في اولويات لوجودك. الاولويه الاولى انك تبقى نفع للخلق في معرفتهم لربنا في معاملتنا لبعض في عماره الارض. اي هدايه منك تتصب في الثلاثه دول ده خير لك من الدنيا وما عليها. لما تروح عند ربنا يوم القيامة عرفت واحد على ربنا كنت سبب في إصلاح أخلاق إنسان كنت سبب إن حد يشتغل ويعمر الأرض وتفتح له باب رزق. أنت كده ماشي ورا الأنبياء. اللي بيكسر في ده بيحارب مجهود الأنبياء. فاللي بيبعد الناس عن ربنا أو سبب في إفساد أخلاق الخلق أو بيربي الناس على الكسل والكروتة وإفساد الأرض مش عمارة الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام ماشي يمين وده ماشي شمال وبيدعو الناس للاتجاه عكس اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فاسأل نفسك وراجع نفسك من أول ما تصحى الصبح هل كنت سبب في هداية إنسان لمعرفة الله أو حسن أخلاقه. وبالمناسبة بمناسبة حسن الأخلاق إنك تقدر طيبة بني آدم أو تشكر معروفه أو تشعروا أن الأمانة دي صفة فعلا بتخلي البني آدم ليه قيمة عالية بدل ما تتريق على طيبته أو تنكر جميله أو تتريق على أمانته أنها مأثرة على رزقه. يا عم غش يا عم ما الناس كلها بتعمل كده. فتكسر مقاديف أخلاقه. خد بالك لأن كتير من الناس أخلاقها عليت لما اللي قدامه ثمن وقدر أخلاقه وكتير من الناس ترددت وتهزت لما حد اتريق على تمسكه بالقيم وقال له يا عم الشيخ ولا قال لها ست الحاجة اللي انت عايشة اللي انت عايشاها دي كلام بيكسر نفسية البني آدم. فتروح عند ربنا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يا رب ياض الميزان التقيل ده رزق واحد في ميزان حسناتي صلاة واحد في ميزان حسناتي طيبة قلب واحد وجدعنته في ميزان حسناتي. روح يوم القيامة بدل ما تبقى بني آدم تروح وزنك عشرة عند ربنا. إيه الميزان التقيل ده؟ عشان كده خير لك من الدنيا وما عليها. والحمد لله يا رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق.

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم

وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعلا ونصر عبده وأعز جنده وهزم.

0: صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة،
1: صرخة للمقاومة، صرخة
0: في مواسم المساومة،
1: في مواسم المساومة،
0: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة ألقاكم بها

غضب أحدنا ونطق بكلمة آلمته عندما هدأ. كم من مرة تصرف أحدنا تصرفا في حال الغضب

فذهب إلى سياج الحديقة ودق مسمارا أولا، ثم غضب مرة ثانية دق مسمارا ثانيا وثالثة ثالثا ورابعة رابعا. كان دق المسامير يؤلمه ويزعجه، لم تكن سهلة، لكنه كان يدق مسامير في سياج الحديقة. في اليوم الأول دق مسامير عديدة، في اليوم الثاني قل عدد المسامير، في اليوم الثالث قل أكثر، في الرابع قل أكثر، وهكذا حتى وصل إلى يوم من الأيام لم يدق فيه ولا مسمار في سياج الحديقة. فرح الابن ومضى مسرعا نحو أبيه، قال: يا أبي، يا أبي، أنا اليوم لم أغضب، لم أدق ولا مسمار في السياج. ابتسم الأب وخرج إلى الحديقة مع ابنه للسياج، نظر إلى السياج وإذا به مملوء بالمسامير. قال: أحسنت يا ولدي، الآن صرت تضبط نفسك، لكن أنا أريد منك اليوم وبدءا من الآن، اليوم الذي لا تغضب فيه تنزع مسمارا من السياج. قال: لا بأس. وبالفعل مضى الولد في كل يوم لا يغضب فيه ينزع مسمارا من السياج، ومرت به الأيام ينزع مسمارا فمسمارا فمسمارا فمسمارا حتى فرغ السياج من المسامير. أيضا فرح هذا الولد ومضى مسرعا نحو أبيه، يا أبي، يا أبي، لقد صار السياج فارغا من المسامير. ابتسم الأب وقال: أحسنت يا ولدي صنعا، تعال معي. أمسك بيد ابنه ومشيا مع بعضهما البعض باتجاه سياج الحديقة. نظر الأب إلى السياج، بالفعل السياج لا يوجد عليه شيء من المسامير، لكن الثقوب قد مزقت هذا السياج. قال الأب لابنه: يا ولدي، انظر إلى السياج كيف صار مثقبا كله، لعلنا لا نستطيع إصلاح هذه الثقوب. هكذا الغضب، لعلك لا تستطيع في يوم من الأيام إصلاح الثقوب التي صنعتها في أثناء غضبك. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. كيف تسيطر على الغضب؟ هذه حلقة تساعدك في معونتك في أن تسيطر على نفسك عندما تغضب. نعم، طبيعتنا بأننا نغضب، أنت تغضب وأنا أغضب وهو يغضب وهي تغضب، لكن إذا غضبت لا تتكلم كلاما لا يناسب، لا تتصرف تصرفا لا يناسب، لا تقرر قرارا لا يناسب. كيف تسيطر على أفعالك إذا أنت غضبت؟ خمسة أمور سأهديها إليك في هذه الحلقة لتساعدك على السيطرة على الغضب. الأمر الأول: أكثر من ذكر الله، لأن الله عز وجل يقول في قرآنه الكريم: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر الله تعالى يرزقك قلبا مطمئنا، لا يتلاعب الشيطان بك في كل حين وحين. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس والشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، يعني ابتعد الشيطان عنه. كيف تسيطر على الغضب؟ خمسة أمور: الأمر الأول أكثر من ذكر الله، الأمر الثاني غير حالتك، إذا كنت واقفا فاقعد، إذا كنت قاعدا فاضطجع، إذا كنت متحركا فقف، إذا كنت راكضا فقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. لماذا هذا الكلام؟ طبعا يا أيها الإخوة، الإنسان الذي يتحرك لعله وهو غضبان أن يدفع شيئا أمامه، لعله أن يسقط رجلا أمامه، لعله أن يضربه ضربا موجعا، ولعلك إذا كنت تتحرك وأنت غضبان
وكنت تقطع الشارع ربما صدمتك سيارة وأنت لم تنتبه لأنك مغضب ولأنك متوتر ولأنك لا تراعي الجو الذي حولك بسبب ما يدور في داخلك. غير من حالتك، هذا هو الأمر الثاني الذي يساعدك على السيطرة على الغضب. الأمر الثالث، استخدم الماء، توضأ أو اغتسل، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء. ألم تروا إلى احمرار وجنتي من يغضب وإلى الحمرة في عينيه؟ إنه الدم الذي يفور في رأسه من شدة الغضب. لذلك استخدم الماء، تشعر بهدوء، تشعر بالراحة، بسكينة تنزل عليك. ثم بالمناسبة عندما تذهب لتتوضأ، يعني مثلا رجل يكون مع زوجته، حصل بينهما كلام وأخذ وعطاء وصار هناك لحظة غضب شديدة، إذا خرج هو من الغرفة ليتوضأ وعاد إلى هذه الغرفة بعد دقيقة أو دقيقتين، يكون جو التوتر قد خف إن لم يكن قد انتهى. ثم أمر ثالث أيضا، عندما تتوضأ أنت فبالحركة التي تمررها على يديك أو على قدميك تدفع بالدماء تجري إلى يديك وإلى قدميك وتنزل من هذا التوارد الشديد في رأسك. كيف تسيطر على الغضب؟ 5 أمور تساعدك بالسيطرة على الغضب. أولها، أكثر من ذكر الله. ثانيها، غير من حالتك. ثالثها، استخدم الماء. الأمر الرابع، وهو أمر دقيق جدا، لا تتكلم. إذا غضبت لا تتكلم. أنا أعلم بأن هذا الأمر صعب، لكن وهو يحتاج إلى تدريب، لكنك تستطيع أكيد، وأنت تستطيعين. درب نفسك، إذا غضبت لا تتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليسكت. كم من رجل طلق امرأته في حال الغضب؟ وكثير بالمناسبة يا أيها الإخوة، يسألوا أناس العلماء ومراجع الفتوى، يقولون والله أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان، وقع الطلاق أم لم يقع؟ الجماهير أن طلاق الغضبان، من العلماء أن طلاق الغضبان واقع، حالة واحدة فقط لا يقع فيها طلاق الغضبان، إذا كان الغضب قد أودى بعقله وصار كالمجنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق على عقله وصار كأنه مسلوب العقل هذا لا يقع طلاقه، باقي الناس يقع طلاقهم ولو كانوا في حالة الغضب. لذلك درب نفسك أن لا تتكلم وأنت غضبان، لا تبرم عقدا وأنت غضبان، لا تبع بيتك وأنت غضبان، لا تشتري محلا وأنت غضبان، لا تنطق بكلمة وأنت غضبان، لا تقدم استقالتك وأنت غضبان. انتظر حتى تهدأ، حتى ترتاح، حتى تسكن نفسك، عندها تستطيع أكيد أن تفكر أنت وتحرك عقلك في المسألة لتقرر تفعل أو لا تفعل. 5 أمور بها تسيطر على الغضب: أكثر من ذكر الله، غير من حالتك، استخدم الماء بالوضوء أو بالغسل، لا تتكلم، 5 وأخيرا، اكظم غيظك. لعلك مع كل هذه الأمور الأربعة ما تؤثر فيك التأثير المطلوب، ماذا عليك أن تفعل؟ احبس هذا الغيظ، تريد منه ثوابا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخلقه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

كل جسم في الكون له كتلة، فلا بد أن يكون له جاذبية، وتتناسب قوة الجاذبية مع كتلة هذا الجسم. فكلما كان الجسم أثقل كانت جاذبيته أكبر. فالأرض تجذب إليها الناس لأن وزن الإنسان أصغر بكثير من وزن الأرض، والأرض تجذب إليها القمر لأنها أكبر منه وأكثر وزنا، فنجده يدور حولها بنظام فائق الدقة. إذن الشمس يقينا أثقل من الأرض 300,000 مرة، أما حجم الشمس فهو أكبر من حجم الأرض 1,300,000 مرة. ولولا هذا الحجم الكبير للشمس لانطفأت منذ زمن بعيد ولم تعد قادرة على إمدادنا بالطاقة والحرارة. إن الله تعالى بقدرته يمسك هذا الكون، وسخر من أجل ذلك قانونا لا يختل أبدا، وهو قانون التجاذب الكوني، وهو ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

لمتابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، قالها هارون الرشيد لسحابة محملة بالمطر. وفي البداية والنهاية يذكر ابن كثير في كتابه سنة 87 أن جاء للرشيد كتاب من ملك الروم نكفور بنقد الهدنة التي كانت بين المسلمين وبين الملكة ريني ملكة الروم، وقال في الكتاب من نكفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها أحمالا وذلك لضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فردد ما حصل قبلك من أموالها وإلا فسيف بيننا وبينك. قالها كلمات قوية وبعثها إلى الرشيد، فلما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضبا حتى ما تمكن أحد أن ينظر في وجهه فضلا عن أن يخاطبه، وتفرق جلساؤه من الخوف، واستعجم الرأي على الوزير. ثم دعا الرشيد بدوات وكتب على ظهر كتابه، على نفس الكتاب الذي وصله من ملك الروم، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام. ثم صار ونزل بباب هرقل وفتحها وغنم من الأموال شيئا كثيرا. فطلب منه نكفور بعد ذلك الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فأجابه الرشيد إلى ذلك وأعاد الهدنة من جديد. فهل كان هارون مثلا وحيدا فريدا لرفعة الأمة ومكانتها؟ حديثنا عن أمتنا ونصرها الوشيك لا سيما فلسطين، ويطيب لنا في هذا المقام أن نستضيف الفنان الدكتور محمد أبا راتب. فأهلا ومرحبا بحضرتك.
1: حياكم الله ومرحبا، ومقدمة جميلة جدا.
0: الله يكرمك.
1: وفيها هيك أمل النصر إن شاء الله.
0: أيام عشناها والأمة قادرة أنها تعيدها من جديد. يعني هارون الرشيد هل كان بدعا من البشر؟ هل يعني كان أمر خارق؟ هل كان العصر الذهبي للأمة في عهد هارون الرشيد بس؟
1: مرت الأمة بعصور كثيرة ذهبية، وكتب فيها شعراء كثير، ومما أنشدت في هذا المعنى: سل خلف بحر الروم، سل خلف

0: الله الله، جزاكم الله خيرا ما شاء الله.
1: حياكم الله.
0: ذكرتني حضرتك بكلمة الإمام ابن تيمية في مرة، يعني قبل المعركة وقف وهو بين المسلمين، أقسم وحلف إن ربنا سبحانه وتعالى هينصر المسلمين.
1: الله.
0: فالبعض قال له يعني طب قول إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أنا بقول إن شاء الله وأنا واثق، بقولها بس عشان المشيئة والأدب مع ربنا، لكن أنا واثق من النص وقد تم، انتصر المسلمون فعلا في المعركة. فيعني ماذا يفتقد المسلمون ليتحقق النصر من جديد؟ هل منتظرين ابن تيمية جديد ولا إيه العائق؟
1: حقيقة عوامل نصر كثيرة، من الأصغر مسلم إلى القائد. فنحن نحتاج إلى يعني تربية المسلمين بشكل عام، يرجعوا للكتاب، كتاب الله وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونحتاج إلى قيادة، الأمة تحتاج إلى قيادة فعلا. ونحن أيضا في الإنشاد دائما نركز على أنه فعلا نحتاج من ينهض بهذه الأمة. ولذلك من كلمات الشاعر الراحل سليم عبد القادر أنشدت من للأمة، إن شاء الله نقولها الآن.

0: ربنا يجعلنا كلنا هذا المن
1: جنود هذه الأمة الشعب.
0: آمين يا رب. آمين. جزاك الله خيرا. طيب أبو راتب الدكتور والفنان، لكنك يعني متابع لشأن الأمة وترى أن فلسطين بحسابات البشر معادلة صعبة أو رقم صعب في المعادلة. نعم. كيف نعمم هذه التجربة ونستفيد من غزة العزة؟ إزاي يعني بلد صغيرة بظروف قاسية وما شاء الله قادرة تقف قدام جيش الباطل؟
1: نعم، يعني أنا بعتبر غزة جزء من ثقافة الأمة عم تتحقق فيها بالصبر بالإرادة، رغم الحصار، رغم قلة ذات اليد، ولكن سبحان الله عم بيضربوا أمثال كبيرة جدا للشعوب العربية وغير العربية، لكل حر في هذه الأرض. نعم. عم بيضربوا مثل إنه بالصبر يأتي النصر.
0: نعم.
1: وأنا أنشدت لها لغزة ونشوفه وسويت فيديو كليب لإلها.
0: الله.
1: أتمنى أن نشوفه مع بعض
0: إن شاء الله. نفضل نشوف.

0: بعد ما شفنا الأنشودة وعشنا مع غزة العزة باختصار وبساطة، يعني كيف انتصر المسلمون الأوائل؟ تكلمنا على هارون الرشيد أو ابن تيمية والأمثلة كتير طبعا في تاريخ الأمة، انتصروا إزاي؟ هو نفس الإسلام ونفس الناس، بس إيه الفرق؟
1: أنا أتصور الأمور واضحة، يعني الرجوع إلى الإسلام الحقيقي في قرآنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون هناك تربية لجنود المسلمين وللأمة الإسلامية، أن يكون هناك قيادة صحيحة أن تقود الأمة إلى النصر، وبعد ذلك عليك العمل والنتيجة على الله سبحانه وتعالى، وأكيد النصر سوف يأتي بهذه المواصفات عندما يتحقق النصر. الله سبحانه وتعالى جعل سنن، ولا بد لنا أن نتبع هذه السنن. أيضا في الإنشاد
0: كنت لسه حسأل بقى لو في أنشودة
1: في الإنشاد، يعني دائما نحن نذكر أنشودة بتعطينا الأمل وبتعطينا العناوين العريضة لطريق النصر، نقول فيها

0: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا هو الطريق.
0: هو أوجزت وأصبت، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طيب حتى يعود فينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بنوره في قائد كصلاح الدين كما تغنيت.
1: نعم.
0: يعني المشهد الحالي مع قيادات طيبة أو اجتهادات من المسلمين أجمعين، هل تراه مشهدا إيجابيا؟
1: طبعا الأمل باقي إلى يوم القيامة، والأمل في هذه الأمة باقي، والخير في هذه الأمة باقي، ولذلك سيعود المجد وسيعود، يعني هذا أملنا بالله، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى أن لهذه الأمة دورة أخرى، دورة قيادة للبشرية ستعود إن شاء الله. ويعني هنا أتذكر أنشودها قلناها سابقا عدد من المشدين تقول الفن

0: آمين يا رب، إن شاء الله. طيب حضرتك قلت بشباب صلوا الفجر، طيب من واقع ملاحظة حضرتك وخبرتك ورؤيتك، هل شايف فرق كبير بين شباب الأمس واليوم؟ هل شباب الأمة زمان غير شبابها النهاردة؟
1: بفضل الله أنا أرى بمنظار إيجابي دائما أنه الخير في هذه الأمة باقي. يعني الصحوة الإسلامية التي بدأت في الستينيات من القرن الماضي أو بداية السبعينيات مرت بأطوال كثيرة، ولكن ما زالت صامدة بفضل الله، رغم الضربات ورغم الامتحانات ورغم بعض الفشل في الأداء، ولكن ما زال هناك. تجد الشباب في المساجد، تجد النساء المحجبات، تجد الشيوخ الذين يعطون الفكر والآراء الصحيحة. وأملنا كبير جدا بهؤلاء الذين يرابطون في الأقصى ويرابطون في غزة، وأملنا أن تعاد لهذه الأمة المجد، مجدها. والقدس دائما أيقونة الأمة، وهي التي تعيد الحياة للأمة، وما نراه الآن في القدس كل علامات إن شاء الله تعيد للأمة الحياة وتوقظها من نومها. وأنا يعني دائما بستبشر خير بأنشودة سويتها في فلسطين، أقول والله

0: آه فعلا أجمل. آه ومسك الختام ما شاء الله. ما شبعناش من حضرتك لكن الوقت كالعادة بيمر سريعا، ويعني استمتعنا مع حضرتك وحسيت أن الأمة كلها بتجتمع على الكلمات الطيبة واللحن الراقي.
1: شكرا لك يا الله يكرمك يا سير. شكرا ان شاء الله دائما نلتقي على خير ونكون في صوتنا وكلماتنا حشد للامه في اعاده المجد والنصر ان شاء الله.
0: امين يا رب. والله انا احسب بدون مبالغه ولا مجامله لحضرتك، احسب ان ده متحقق من زمان. احنا تربينا على نشيد حضرتك والكلام اللي بنسمعه لغايه دلوقتي بيحرك قلوبنا وبيقوي حماسنا. فان شاء الله الامه تجتمع وتنتصر وتبقى فلسطين نموذج للنجاح ويعمم على الأمة كلها إن شاء الله. نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الوقت الجميل والفن الراقي، ونشكركم أحبتنا ومتابعينا في كل مكان. نشكركم شكرا جزيلا ونحييكم على طيب المتابعة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تتقدم من مستمعيها الكرام.
1: تتقدم من مستمعيها الكرام.
0: بأسمائيات المباركة والتهنئة.
1: بأسمائيات المباركة والتهنئة.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان، وكل عام وأنتم بخير.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: أبو العباس.
3: أيوة سياف.
2: أنا حكيت للقائد إنه إحنا بدلنا أماكننا وهو زعل وحكالي فورا كل واحد

0: وتسهل على مكانك.
1: يا زلمة هو القائد شايف.
0: أبو العباس ما توقعنيش في ورطة الله يرضى عليك، هذه أوامر عسكرية، يلا بسرعة.
1: خلص ماشي زي ما بدك.
2: ألو كين كين، أها طيب بالصدر بالصدر، أوكي أوكي باي باي.
3: شوفي ميخائيل،
2: إجانا أمر من القيادة إنه إخنا نغير كل خط سيرنا، خد شمال خد شمال.
3: طب ليش صار إشي جديد؟
2: صحيح، المتعاون معنا أعطى إشارة إنه في تحركات غريبة.
3: مش المتعاون معنا موجود في المنطقة؟
2: يبدو يا إسحاق إنه المتعاون انكشف، لازم نرجع على القاعدة الآن. يعني من الآخر يا إسحاق، تم إلغاء العملية.
0: أبو أحمد، شايف السيارة اللي كانت جاية علينا ورجعت شرقة؟ ازعق عليه خليه يوقف.
4: ايه ايه ايه وقف وقف وقف انت يا فلكس فلكس، وقف انت.
0: يبدو انه سيارة مشبوهة، اطلق النار اطلق النار عليها.
4: لا لا اكبر.
5: الو من بركان واحد لبركان اثنين، بركان اثنين ان كنت على سمع رسل اجيب. بركان واحد معك بركان اثنين على السمع.
6: يا بركان اثنين في اطلاق نار طرفكم،
7: في بلوك زرقاء كانت متجهة علينا وغيرت مسارها للشرق، ويبدو انها سيارة مشبوهة وتم التعامل معها باطلاق النار. من طرفكم الحيطة والحذر والانتباه الجيد.

0: أبو هاني أبو هاني، صوت طخ يا أبو هاني، إيش فيه؟
1: يا بنت الناس سبيني نايم نايم.
0: قوم يا راجل قوم، شكله حرب.
1: لا إله إلا الله، إيش بدك؟ إيش فيه؟
0: صوت طخ زي القلية.
1: يمكن عرس ولا حد طالع من السجن ولا إشي. خلصنا فكينا.
0: ساعة تنتين يا زلمة، في عرس هالقيت؟ أنت مش سامع كمان صوت الزنانات؟
1: طب إيش أعمل لك؟ إيش أسوي لك؟
0: اطلع شوف إيش النكبة.
1: حاضر حاضر، حطلع شوف. ولا هاني هاني، ولك ارفع هالجوان من ايدك وقيم هالسماعات اللي في ذنيك.
2: ايوه يابا ايوه، ايش في؟ مالك؟
1: في صوت طخ، ايش النكبة؟ حرب ولا اجتياح ولا ايش؟
2: ما فيش يابا، هاي النت ما فيش عليه ولا ايش.
1: طب قوم قوم تنطلع الصوت ونشوف ايش فيه. قوم.
2: حاضر يابا. فيش يابا، فيش صوت.
1: يعني أمك قومتني بس على الفاضي من أحلى نومة؟
2: يعني يابا يمكن واحد هيك بس بطوخ، يعني هيك يعني، لأنه لو يعني مفيش حرب، لأنه لو في حرب كان كل الدنيا قامت.
1: طيب ماشي ماشي، وانت كمان روح سكر جوالك ونام. امشي امشي.
2: حاضر يابا.
0: طمني ايش فيه؟
1: هو انت كل ما بدك تحلمي لك حلم بدك تصحيني وتقولي لي قوم شوف ايش فيه؟
0: يا زلمة هو حلم؟ هو انا نمت يا زلمة؟
1: ما فيش ما فيش، طلعنا على السطوح وطلقينا وصار مين طخن وراح.
0: طب ورب الكعبة اني سمعت طخ.
1: ربنا يهدك ان شاء الله، نخمد ونامي.
3: اي بدي قص ايدي اذا السيارة هذه مكان فيها قوات خاصة.
4: بغض النظر قوات خاصة او ناس مشبوهة، احنا تعاملنا معاهم زي القانون العسكري ما بقول.
3: اخ بس لو انها مرقت من عند النقطة اللي انا فيها. اي والله كان خردق التتخردق
4: يا سيدي. يبدو انه المتعاون معاهم معطيهم معلومات غلط، لانه الظاهر انهم اكتشفوا انهم ماشيين في الطريق غلط.
3: تقلق ايش؟ هو احنا بالرابط ليش؟ علشان نضيع وقت في الليل؟ علشان نصيدهم هدول الاوباش ويعرفوا انه اللي بده يخش على غزة كأنه خاشش على غابة الجحيم.
4: المهم ايش بدي اقول؟
3: قبل ما تقول بدي اعمل قهوة. تشرب قهوة ولا نعمل نص كافيه؟
4: لا لا لا لا، انا بدي اخلص الملف اللي فيدي واطلع.
3: يعني بدك تقطع فيه يعني؟ اي والله خرمان على كاسة قهوة.
4: يا سيدي ماشي براحتك، بس كنت بدي اقول لك هالاشي.
3: ايش الدعوة؟
4: الحج محتاجة.
3: ايش يعني محتاجني؟
4: يعني بدي يقعد معاك.
3: يعني بدي اخد شغل منك اوصل له اياه على فلاش تقارير؟ مش فاهم، وضح.
4: بده يقعد معاك قعدة خاصة.
3: سياف انت عارف معنى قاعدة خاصة؟ بتوغش الواحد.
4: هو مالك ارتعبت وصرت تتعرى؟ عادي، الحاج بده يقعد معاك. هو يعني قبل هيك ما قعدش معاك؟
3: ما هو لما بده يقعد معايا بقول له انا.
4: يا سيدي خلص اعتبره هو اللي قال لك.
3: ووقتيش؟
4: يمكن بكرة يمر عليك في مكتبك. المهم انت ما تروحش قبل الدوام.
3: خلص ماشي ماشي. استر يا رب، استر يا اللي بتستر.
5: الله يصبحك بالخير يا ابو لؤي.
6: يسعد صباحك يا ام لؤي.
5: هيني جهزت لك ترمس القهوه تبعك عشان تاخده على المحل.
6: يسلم ايديكي. وين لؤي؟
5: هيو صحي قاعد بغسل بوجهه.
6: ازعجي لي اياه.
5: بدك تاخده معك؟
6: وليش ما اخده بدل ما يسند حيطان في الدار؟
5: بس بالله عليك بشوش عليه، بضل صغير يا ابو لؤي.
6: يعني انت شايفاني ماسك نبوت وبدي انزل على كتفه فيه؟
5: برضه يعني احيانا كلام بزعله.
6: حاضر حاضر يا ام لؤي، بس ازعجي لي اياه.
5: ماشي يا لؤي. لؤي.
6: ايوه يا امه.
5: صباح الخير يا امه.
6: يسعد صباحك.
5: نشف وجهك يا امه وروح لابوك.
6: ايش الدعوه؟ ايش فيه؟
5: ايش فيه يعني؟ بده يقطع رقبتك؟ بده يشوفك.
6: حاضر يا امه.
2: صباح الخير يابا.
7: صباح الخير.
2: بدك اشي مني يابا؟
7: بدي اياك تغير الترنج وتلبس واعي الشغل وتلحقني بترمس القهوة.
2: عوين الحقك يابا؟
7: على شركة السيارات المرسيدس تبعتنا، على المحل اللي بطعميك خبز وبكبر كتافك.
2: بس انا يابا طموحي بيختلف عن شغل المحل.
7: ولك اصب ابوك على ابو طموحك؟ اه قل لي. ولك وبعدين معك، ولك فهمني مين اللي لاعب في مخك؟ ولك لو مخ مسجل بدل مخك وقلبنا السالب مطرح الموجب بيخربطش زي ما انت بتخربط هيك. ولك ايش اللي جرالك
3: يابا؟ باختصار شديد انا مش هاوي الشغلانة تبعتك.
7: طب وايش اللي هاوي انت يابا؟
3: انا عندي عدة افكار وبدرس فيهن.
7: افكار؟ افكار ايش يابا؟
3: يابا انت ليش بتضغط علي؟ سيبني اشوك طريقي بنفسي.
7: تشوك طريقك بنفسك؟
3: صحيح يابا، مش انا بني ادم.
7: الترنج اللي انت لابسه هذا مين اللي اشترى لك اياه؟
3: امي اللي اشترته من سوق الجمعة.
7: وامك من وين جابت المصاري؟
3: اكيد منك.
7: الجمعة اللي فاتت لما روحت حلقت من مين اخذت مصاري؟
3: منك.
7: البوت اللي بتلبسه اللي زي بص ابو طبقين هذا من وين جبت حقه؟
3: منك يابا.
7: والساعة اللي في ايدك من وين؟
3: منك.
7: والاكل اللي حضرتك بتاكله؟
3: منك يابا.
7: كل هذا وبتقول لي بدك تشوك طريقك بنفسك؟
3: إذا أنت بدك تعيرني يابا باللقمة اللي بتطعميني إياها وبالبوت اللي بدك تشتري لي إياه، خلاص أنا من اليوم وطالع بديش أخذ منك ولا حاجة. أنا أصلا في الخطة تبعت الطموح راسم إن أنا مش ماخذ ولا حاجة من حدا، لازم أركن على نفسي، وهذا اللي اسمه التمرد. بدي أتمرد على الواقع اللي بذلني، بدي أعتمد على نفسي.
7: أزيحه كف أخبطه في المغسلة هالجيت. ولك فهمني إيش أعمل فيك؟ ولك الواحد إله سند غير أهله هو صغير؟ أنت يا بني لسه قدامك وقت عشان تركن على نفسك. لسه يابا لسه بدك تكمل تعليم في الثانوية وبعديها عليك جامعة، وبعد الجامعة ويصير معك شهادة، شيك طريقك. أما هلقيت يا بني أنت لازم تنسند على أبوك.
3: آسف يابا معلش، خطتي في الطموح بتقولي زي هيك.
7: ولا قلتلك مالهوش إلا مطرق الليمون، هاتيلي إياه من ورا الباب.
5: خلص يا بلو أي خلص، أي أنت بدك تلاحقه؟
7: ولك مش شايفاه ايش قاعد بيحكي؟ ولك بصار مين اللي عفو مخه؟ انا بدي واحد يقف معايا ويستنتف في المحل. الناس بتخلف ليش؟ مش عشان يجيب لها ولد يقف معايا ويستنده.
5: طب خلص انت ما تزعلش حالك يا بلو اي، هلقيت انا بخليه يروح معك، هلقيت خلص.
7: ماشي انا هاني متسهل وطلع يا شغلي، واذا ابنك بده النقا والزين بيلحقني، واذا بده الطموح اللي بيحكي عليه انا اليوم بفرجيه كيف الطموح.
5: ماشي بس توكل على الله خلص.
2: دائما دائما الطريق السهلة بتكون أخطر من الطريق الوعرة.
5: ولا تتفلسفش والله لسانك بده قص.
2: اسمعيني بس، في العسكرية لو في مجموعة ماشي في مكان والمكان هاد مكانش فيه إشي بدل على خطر، لازم تعرف إنه فيه كمين والطريق اللي فيها إطلاق نار وفيها عدو مبين، هذا أسهل من الطريق هديك لأنه الإنسان عرف خصمه وشافه.
5: وإنت خصمك أبوك؟
2: مش قصدي أقولك إنه خصم أبويا، قصدي أقولك المشكلة اللي صارت هادي بتحفزني أكتر إني أحقق طموحي لأني شفت الخصم تبعي.
5: طيب يما بعينك الله، خد ترمس القهوة وروح أكسر الشر.
2: عشانك بس يما، لأنه أنتو مخكم مش ناضج عشان تعرف إيش هو الطموح.
5: حاضر يما، لما أنت تحقق طموحك بتفهمنا. طيب
2: بقصرش معكم يما.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية يحتاج كل مسلم إلى الوقوف عندها والتفكر فيها واستلهام اللطائف التي تتضمنها، خاصة بعصرنا يلي وبكل أسف عم نشوف إنه الخلافات الزوجية وحالات الطلاق تنتشر بيننا كانتشار النار في الهشيم، حتى وصل اعتقاد البعض أن الزواج كمؤسسة إيمانية مباركة هو أفشل ما عرفته البشرية. بداية يقول الله تعالى: ومن آياته، أي أن الزواج بحد ذاته هو آية من آيات الله. شو يعني آية؟ يعني عملية الزواج هو حدث مليء بالعبر. رجل وامرأة من بيئات مختلفة، ثقافات مختلفة، أجواء مختلفة، طباع وتربية مختلفة، كيف ألف الله بين قلوبهم وجعل المحبة بين النفوس؟ هذا الأمر بحد ذاته آية. وقد أشار المولى سبحانه وتعالى إلى هذا البعد في آية أخرى فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن يا كل إنسان مؤمن، إياك أن تنظر إلى الزواج على أنه معركة بين طرفين ولا بد لأحدهما أن ينتصر أو أن يقهر الآخر. إياك أن تعتقد أن الزواج هو عملية صراع وجودي بين زوجين ولا بد لأحدهما أن يرضخ للآخر، ولكن ابدأ الحياة الزوجية وأنت متيقن بأنها من آيات الله. ثم لتسكنوا إليها، أي ليكون كل واحد منكم سكنا للآخر، أي السبب في راحة وسعادة واستقرار وطمأنينة وسرور وفرح الآخر. شو يعني سكن؟ يعني محل الاستقرار. وبالتالي على الزوج والزوجة أن يكونوا سكنا لبعضهم البعض، وفوق هذا السكن وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني إضافة إلى كل المنطلقات المطلوبة منكم لتحقيق معنى السكن، أيضا على كل زوج وزوجة أن يتعاملوا بالمودة والرحمة. وهون بنسأل سؤال: ما هي المودة؟ بكل بساطة هي ما يمكن أن نطلق عليه أرقى أنواع المحبة، حيث تكون نقية خالصة لا أذى ولا إهانة ولا عنف ولا إساءة فيها، بل تعامل بالحسنى مع الآخر طاعة لله تعالى. ومع هذه الرحمة وهذه المودة لابد أن تتجلى الرحمة التي تجعل من مؤسسة الزواج منظومة إنسانية وأخلاقية راقية يراعي فيها كل طرف مشاعر وأحاسيس وظروف الطرف الآخر. من لطائف هذه الآية المباركة ليس فقط أنه تبين لنا كيفية البناء الصحيح للأسرة، وإنما أيضا كيف نحافظ على استمرار ونجاح وسعادة هذه الأسرة وأفرادها. وهنا لابد أن نقول لكل الإخوة والأخوات: الزواج في ديننا الحنيف ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، ليس فقط إجراء عقد شرعي بين طرفين وانتهى الأمر، بل هو، ولا نبالغ في قولنا، بناء للمستقبل. ليه؟ لأن الزواج نتيجته الأبناء. طيب، هؤلاء الأبناء بدورهم سيؤسسون في المستقبل أسرا خاصة بهم، وهذه الأسر ستكون هي المجتمع. فإذا لم نبني مؤسسة الزواج منذ البداية كأبا وأمهات بشكل صحيح، ولم نتعامل كزوج وكزوجة بشكل صحيح، ولم نربي الأبناء بشكل صحيح، وأيضا لم نقدم لهم الصورة الراقية عن الزواج، نحن سنكون حينها من الذين يدمرون مستقبل المجتمع بأيدينا. ولعل ما نراه في حاضرنا اليوم من مشاكل وسلبيات وخلاف عند كثير من الأزواج هو بأساسه نتيجة لسوء بناء مؤسسة الزواج منذ فترة طويلة. أيها الأحبة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هو قاعدة إيمانية إنسانية وأخلاقية راقية تخبرنا أن بناء الأسر وأن الأساس الذي لابد أن يكون وأن التعامل معها هو وفق المنهج الرباني. أي إفساد، أي إضلال، أي نوع من الخلل يدخل إليها ستكون النتيجة كارثية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع ككل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بعائلاتنا وأن يرزق أبناءنا وبناتنا حسن السير في طريق بناء الأسر، وأن يجعلنا من الذين حققوا مراده في هذه الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميزٌ

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. عنوان هذه الحكمة أنواع الجمال. وكما تعلمون، الجمال جانب أساسي في حياة الإنسان، يزيد عند بعض الأشخاص ويقل عند بعضهم الآخر، لكنه مطلب ثابت في حياة الإنسان. وإذا قلت الجمال أقصد به مطلق الجمال، الجمال في البيت وفي الثياب وفيما سوى ذلك. الله عز وجل ذم جمال الصورة وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قد تجد إنسان يعتني بجسمه وبثيابه وبأثاث بيته وبحديقته عناية تفوق حد الخيال، لكنه لا يعتني بقلبه. لؤم على خبث، على خديعة، على احتيال، على كبر، على عجرفة، على غطرسة. فجمال الصورة، بل المبالغة في العناية بجمال الجسم وأناقة الثياب وفخامة المنزل، من دون قيم أخلاقية ومن دون تعبد لله عز وجل، هذا الجمال وحده من دون مضمون مذموم عند الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وفي جمال القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام فصيح مزخرف مزين. وقد قال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني منظر بيوت وحدائق وهيئات وأجسام وثياب ومركبات شيء جميل جدا. وهذا الآن في العالم بلغ درجة تفوق حد الخيال، جمال البيوت وجمال المركبات ولا سيما الأثرياء. أي كانوا على أموال وعلى هيئة حسنة. وفي صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الآن في قصور بالمليارات ثمنة، من يشتريها؟ تجار المخدرات، لأنها أعلى تجارة في الأرض. العناية الفائقة والترف والزينة، قال الله عنها: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، في أعماقهم كفر، في أعماقهم شرك، في أعماقهم استعلاء، أما في ظواهرهم أناقة ما بعدها أناقة، وجمال ما بعده جمال، وفخامة ما بعدها فخامة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أجمل مدينة في أمريكا مدينة سان فرانسيسكو، يعني البيت في أي مكان ثمنه 600,000 دولار، في هذه المدينة 5 ملايين، 75% من سكان هذه المدينة شاذون، 75%. فالآن في عنا ظاهرة جمال يفوق حد الخيال، وخسة ولؤم وانحراف وتحلل يفوق حد الخيال. هذا الجمال المذموم الذي توعد الله صاحبه بالهلاك والتدمير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئيا. والله أيها الإخوة، كتعليق على ما يجري في العالم من جرائم ومن قتل، والله أتمنى أن أرى خيمة متواضعة فيها إنسان صادق، لأن الكذب أصبح ديدن البشر، يتكلم بخلاف الواقع، يقتل ويقهر ويسلب ويقول لك جئت من أجل حريتك. الكلام يعاكس الواقع. إذن إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بيت متواضع، متواضع جداً، فيه إنسان يرحم الناس ولا يكذب، هذا البيت على تواضعه

ونعوذ بالله من هذا الجمال، ينبغي أن نحتقره، ينبغي أن نركله بأقدامنا. هذا جمال المال الحرام، هذا جمال المال الذي جمع على حساب صحة البشر وعلى حساب شباب الأمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، آية أخرى قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أنت إذا رأيت بيتا جميلا أو مركبة فارهة جدا، أدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل مكان عمله يتلو هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورد في بعض الأحاديث أن البذاذة من الإيمان، يعني الثياب العادية، ثياب العمل. أحيانا قد تجد مؤمن ثياب عمله ثياب خشنة جدا، لكنه مساء يغتسل ويتجمل، لكن هذا الذي يعمل عملا شريفا وفي جهد كبير ولهذا العمل ثياب متواضعة، هذا قلامة ظفره أفضل عند الله من أي إنسان جمع المال الحرام وتأنق في ثيابه وتأنق في مسكنه. أيها الإخوة، من هذه المقدمة نخلص إلى أن الجمال في الصورة وفي اللباس والهيئة وفي المسكن وفي الأساس وفي المركب. سيدنا عمر أرسل كتاب إلى بعض الولاة قال فيه: أما بعد، فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مسكنك ومطعمك ومشربك وملبسك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. لذلك الجمال في الصورة واللباس والهيئة والبيت والأساس والمركبة على ثلاثة أنواع: منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله. أنت مؤمن وحولك أناس متشككون في الدين، فإذا ظهرت بمظهر سيء بثياب رسة بهيئة ليست مرضية ببيت فيه فوضى ليس نظيفا بمحل تجاري لا تحسد عليه بمركبة ممتلئة بالقاذورات، كيف يحترمك؟ كيف يحترم دينك؟ فأنت حينما تتنظف وتتجمل وتتأنق ويكون لك هيئة حسنة، هذه الهيئة تعين على إكبار الناس لك ولدينك. وما لم تكن متجملا متأنقا منظما لا يحترم دينك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام له ثياب خاصة
يرتديها

0: إذا لقي الوفود، وقال حسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس. الإنسان أحياناً يتأنق ويتجمل ويعتني ببيته، يعتني بغرفة الضيوف، يعتني بمركبته، حتى إذا نظر إليه إنسان لا يزدريه، ولا سيما في عصر الأناقة بلغت حدها الأعلى، الأناقة والجمال. أنا لا أدعو إلى الإسراف، أدعو إلى حد أدنى من التجمل، حد أدنى من النظافة، حد أدنى من الانسجام. يعني إنسان يعمل في الحقل الديني مثلا، راكب دراجة بحذاء من دون جوارب، من دون شريط، يعني منظر غير مقبول، كيف يقنع هذا الإنسان الناس؟ لا يقنعهم، يقنعهم بحد أدنى من التجمل، من الثياب الحسنة، من النظافة، من الأناقة أحيانا. فهذا النوع محمود لأنه لله، ويعين على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له. الناس يستجيبون لإنسان حسن الصورة. هلا في التعليم، يعني أيام أستاذ الديانة أنيق جدا، منظم، واضح، مواعيده صحيحة، ينتزع إعجاب الطلاب. أما في تأخر دائم، ثياب غير أنيقة، ألوان غير متناسبة، موقف غير سليم، أساء لدعوته بهذه الطريقة. فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب ولباس الحرير في الحرب. قال له يا فلان، إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فالتجمل والأناقة والعناية بالمظهر، وأنت تمثل هذا الدين، هذا شيء جيد جدا. هذا الشيء قد يؤدي إلى إعلاء كلمة الله ونصر دينه وإغاظة عدوه. والمذموم ما كان للدنيا، قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي. ثم يقول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته. هم موضوع ثاني، هم موضوع استعلاء وتباهي وكسر قلب الفقير. انظر إلي، انظر إلى المالي، انظر إلى ثيابي، انظر إلى مركبتي. هذا مطلب موجود عند بعض الناس، همه أن يستعلي عليك. تدخل بيته يريك كل أرجاء البيت، انظر إلى هذا الأساس استوردته من إيطاليا، انظر إلى هذه اللوحة كلفتني 100,000 ليرة، انظر إلى، يريد أن يستعلي فقط، أن يعلو. والمذموم ما كان للدنيا وللفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات. وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، ما له هدف آخر إلا التمتع في الدنيا، التأنق والتمتع والانغماس بالملذات المحرمة. طبعا يتوسل بهذه الزينة إلى أن ينتزع إعجاب الفتيات أحيانا. كم من إنسان قد يكون طالب في الجامعة يبالغ في أناقته لهدف واحد يعرفه، أن ينتزع إعجاب الفتيات من حوله. مثل هذه النية السيئة، هذه أناقة يبغضها الله ورسوله. فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. هذا المذموم والمحمود ما كان لله ولإعلاء كلمة الله، وما سوى ذلك لا يذم ولا يمدح. اشتريت حاجة هي أنيقة، اشتريت حاجة بسعر رخيص لكنها غير أنيقة، دخلك محدود. فلا هذا الجمال محمود ولا ذاك مذموم. هذه قضية حيادية لا تمس لا المحمود ولا المذموم. قال: المقصود من هذا الموضوع أنه يشتمل على أصلين عظيمين، أوله معرفة وآخره سلوك. يعرف الله سبحانه وتعالى بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. الله عز وجل جميل، الله عز وجل نظيف يحب النظافة، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، في جمال. الذات الكاملة جمالها مطلق. الآن ينبغي أن نعبده بالجمال، ينبغي أن نعبده بالنظافة، لا في ريحة فم كريهة، لا في ريحة جسم كريهة، لا في ريحة جوارب كريهة. يجب أن تعبده بالنظافة لأنه نظيف، يجب أن تعبده بالطيب لأنه طيب. قدم طعاما طيبا، لا تقدم طعاما تكرهه، قدم شيئا نفيسا. نعم، الفكرة الدقيقة الآن: كما أن الله جميل ينبغي أن تعبده بالجمال. الجمال واسع جدا، هناك جمال الأقوال. بتلاقي إنسان أنيق مزح مزاح فاحش، جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أنيق لكن بذيء. الإنسان كان يرتدي ثياب أنيقة جدا وتكلم كلام بذيء جدا، فقال له أحدهم: إما أن تقول قولا كثيابك أو أن ترتدي ثيابا ككلامك. يعني الأناقة والجمال ما بتتناسب مع بذاءة اللسان. يا بترتدي ثياب من نوع بذاءة لسانك، يا بتتكلم كلام من نوع جمال ثيابك. فالله عز وجل ينبغي أن نعبده بالجمال، جمال المظهر، النظافة. فالجمال في الأقوال والجمال في الأفعال. أعطيت إنسانا عطاء ينبغي ألا تمن عليه. والأخلاق، فالله عز وجل يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، فاللسان جماله بالصدق، وقلبه بالإخلاص، جمال القلب بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل. جمال العين غض بصرها عن محارم الله. جمال الأذن ألا تستمع إلى الخنا والغناء وما شاكل ذلك. جمال البدن بإظهار نعمة الله عليك في اللباس والتطهير من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر. فيعرفه الناس بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. أيها الإخوة، أدق فكرة في هذا الدرس أن الله جميل وينبغي أن تعبده بالجمال، جمال القول، جمال الفعل، جمال الثياب، النظافة، الأدب، الأفعال المحمودة، والجمال مطلق. في حركة جميلة، أيام تجلس تضع رجل فوق رجل باستعلاء، هي جلسة غير جميلة. أما الجلسة الأديبة جلسة جميلة. أيام بتقود مركبتك بجلسة فيها كبر جنابي، اجلس جلسة هادئة. في جلسة جميلة، في كلام جميل، في حركة جميلة. أيام في مشي، في استعلاء، في كبر. فلذلك أيها الإخوة، الله جميل يحب الجمال وينبغي أن نعبده بالجمال، جمال الأقوال والأفعال والصفات والمظهر. وإذا قلت جمال المظهر لا أقصد الشيء الذي يكلف أموال طائلة، قد تكون من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا، ثياب نظيفة ألوانها منسجمة فقط. قد تكون من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا، أنا لا أقصد أبدا بالجمال المكلف، هذا شيء لا علاقة له بدرسنا، لكن بإمكانك أن ترتب بيتك، أن ترتب مكتبك، أن ترتب عيادتك، أن ترتب دكانك، بإمكانك أن تصلح من شأنك. قال عليه الصلاة والسلام: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. أيام منزيل المدفأة تبقى الشرطان معلقة طول السنة معلقة، منظر مزعج جدا، باب له صوت مزعج، ضع له قطرة زيت يذهب الصوت، دائما أشياء تالفة غير منضبطة غير متقنة. فحياة المسلم إذا ما فيها جمال الطفل بينفر من البيت، إذا البيت فيه جمال بيجذب الأبناء للبيت. فإذا واحد أهمل بيته أهمل مظهره ينفر الناس من حوله. الجمال مطلب أساسي في الحياة، والمؤمن يستخدم الجمال لله ولإعلاء كلمة الله ولكف الألسنة عن أن ينال بذم قبيح. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الأيام نفحات عظيمة، أياما اختارها الله من بين سائر الأيام. إنه عيد الأضحى، عيد القرب، عيد الطاعة، عيد القلوب قبل الجيوب. العيد ليس ثوبا جديدا بل قلب جديد. لكن إذا كان هذا هو معنى العيد بين الناس وعندهم، فما معنى العيد عند الله سبحانه وتعالى؟ هنا ننتقل إلى أعظم قصة تضحية عرفها التاريخ، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. نبي الله إبراهيم عليه السلام رجل بلغ من الكبار عتية، ينتظر الولد سنين طويلة، ثم يرزق بإسماعيل الولد الذي تعلق به قلبه. فجأة يرى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء حق، فأي ابتلاء هذا؟ لكن الأجمل ليس فقط طاعة الأب لربه بل طاعة الابن. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأي تسليم هذا وأي إيمان هذا؟ حين وضع السكين وفاض القلب تسليما، جاء الفرج من السماء وفدي إسماعيل بذبح عظيم. عيد الأضحى أيها السادة الكرام ليس مجرد ذبح أضاحي، بل هو إحياء لمعاني التضحية. إبراهيم عليه السلام لم يطلب منه أن يبذل شيئا من ماله، لم يطلب منه أن يقدم كل جهده، بل طلب منه أغلى ما يملك. وأنت اليوم لا يطلب منك أن تذبح ابنك، لكن يطلب منك أن تذبح شيئا في داخلك، أن تذبح شهوة تغضب الله تعالى، أن تذبح عادة سيئة، أن تذبح كبرا في قلبك، أن تذبح قطيعة رحم. هذا هو العيد الحقيقي. اسأل نفسك هذا العيد: بما ستضحي لله تبارك وتعالى؟ هل ستضحي بنظرة حرام، بعادة تؤذيك، بغفلة طالت؟ أم سيكون العيد كما في كل عام، مظاهر بلا تغيير؟ اجعل عيدك هذا العام مختلفا، اجعله بداية لا عادة. طهر قلبك، صل رحمك، أدخل السرور على أهل بيتك، كبر الله تبارك وتعالى من كل قلبك قبل لسانك. في المحور التالي من هذه الحلقة بين يدي بضعة أسئلة تتعلق بالعيد وأحكامه. في الإجابة عليها أقول: عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، والآخر طبعا عيد الفطر، ولا عيد ثالث غير هذين العيدين. وكل مناسبة يعظمها أحد من المسلمين ليست عيدا بالمفهوم الشرعي للعيد. عيد الفطر يأتي في الأول من شهر شوال عقب عبادة الصيام. عيد الأضحى يوافق العاشر من ذي الحجة، ويأتي بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 من ذي الحجة آخر أيام التشريق. يعتبر هذا العيد أيضا ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام التي أشرت إليها آنفة، تلبية لأمر الله تبارك وتعالى إثر رؤية رآها في اليوم 8 من ذي الحجة، حيث تروى إبراهيم وانتظر ليتأكد هل ما رآه مناما رؤيا من الله أم هو من الشيطان، لذلك سمي يوم التروية. ثم سارع إبراهيم عليه السلام لتنفيذ ما أمر به، وفدى الله تبارك وتعالى الذبيح إسماعيل بكبش عظيم. لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم، بالتضحية بأحد الأنعام وتوزيع لحوم الأضاحي على الأقارب والفقراء وأهل بيته. من هنا جاء اسمه عيد الأضحى كما في بعض الأقوال. سؤال هنا، كيف تم تحديد مدة العيد؟ مدة العيد شرعا 4 أيام، على عكس عيد الفطر مدته يوم واحد. روى أبو داود والترمذي في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وأيضا أخرج الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله عز وجل. يعني من هذا الحديث يستنتج أن العيد يومان، يوم للفطر ويوم للأضحى، لكن يلحق بالأضحى أيام التشريق 3، ولهذا فإن جمهور الفقهاء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام. في السؤال التالي، للعيد أسماء مختلفة يعرف بها، هل هذا يتبع العرف أم له مستند شرعي؟ العيد أو عيد الأضحى في الحقيقة له أسماء مختلفة، منها يوم النحر ويسمى في البلاد العربية العيد الكبير، وفي بعضها عيد الحجاج وعيد القربان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يوم الأضحى. تتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله والفرح والعطاء والعطف على الفقراء، وتزدان المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يلبسون أثوابا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين. والسبب الرئيس لفرح المسلمين شعورهم أن الله تبارك وتعالى راض عنهم لقاء ما قدموه من عبادة تسبق العيد. يعني شعور المسلم أن الله قد غفر ذنبه ووعده لقاء صومه ثم لقاء حجه أو لقاء عبادته في العشر الأول من ذي الحجة، أقول إن الله وعده لقاء عبادته وطاعته الجنة، هذا يشعره أنه في عيد، أنه في فرح، ولذلك يفرح. قال تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، فهو عيد مشروع وفرح بطاعة. في عيد الأضحى المبارك يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو 13 من شهر ذي الحجة. هذا قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وحكى ابن قدامة المقدسي إجماع الصحابة على ذلك. ذهب أبو حنيفة إلى أن التكبير يبدأ بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع من العيد، 3 أيام التشريق. ذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي إلى ما ذهب إليه الصحابة والجمهور وعليه الفتوى في المذهب. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات. هذا إعلانا بتعظيم الله، إظهارا لعبادته وشكره. والتكبير عقب الصلوات واجب عند كثير من الفقهاء من الأحناف ومن ذهب مذهبهم، فمن تعمد تركه أثم. والملاحظ أن غالب من يتركه إنما يتركه نسيانا، لأنه لم يعتد عليه، إذ لا يكبر في غير أيام العيد. لذلك هنا يعني تظهر أهمية صلاة الجماعة في المساجد، فإذا نسي المصلي التكبير ذكره إخوانه، فإذا كبروا كبر معهم، وعم النفع، والله تعالى أعلم. من سنن العيد التي ينبغي التوقف عندها والمعروفة لدى عامة الناس الاغتسال، التطيب للرجال ولبس أحسن الثياب الموجودة، وليس بالضرورة أن يشتري ثيابا جديدة. طبعا من دون إسراف، يظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأن يلبس أحسن ما عنده. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد من دون تبرج، من دون تطيب، فلا يصح أن تذهب إلى طاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أمام الرجال. غسل العيد إذن هو سنة مؤكدة، ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني، قال يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد. كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وهذا موجود في سنن ابن ماجه. ويستحب أن يتنظف، أن يلبس أحسن ما يجد، يتطيب، يتسوك. إذ الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنظافة الجسد في يوم العيد. أيضا من سنن العيد الذهاب إلى مصلى العيد مشيا إن تيسر له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان يعني هناك عذر من مطر أو غير ذلك، فيصلي عند ذلك في المسجد أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من أعمال يوم العيد الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور خطبة العيد. والراجح من أقوال العلماء أن صلاة العيد واجبة، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، ولا تسقط إلا بعذر. والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض والعواتق، وتعتزل الحائض والنفساء المسجد إن كانت الصلاة في المسجد. طبعا الحيض، العواتق الشابات الصغيرات في السن، كله يذهب لحضور أو لشهود صلاة العيد. فالسنة في يوم العيد أن يشارك المسلمون جميعا حضور صلاة العيد. روت أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور اللواتي لا يخرجن عادة من بيوتهن، تبقى في خدرها، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير. ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من وسط النساء قالت: يا رسول الله لما؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة، تشتكي كثيرا ولا تقدر معروف زوجها العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. في السؤال التالي: كيف يصلي المسلمون العيد؟ صلاة العيد ركعتان تصلى في جماعة. أجاز بعض الفقهاء أن تصلى على انفراد على ضعف في قوله، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، هذه تسمى تكبيرات الزوائد، يرفع يديه فيها، يستطيع أن يبقى صامتا فيما بين التكبيرات، أو أن يذكر فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في الركعة الثانية يكبر خمسا سوى تكبيرة القيام، وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال الظهر، يجهر بالقراءة فيهما، يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قاف والقمر أو سبح والغاشية، ويخطب الإمام بعدهما خطبتين، ويجوز أن تكون الخطبة خطبة واحدة من دون استراحة، يكبر ندبا في افتتاح الخطبة الأولى تسعا ويكبر في افتتاح الثانية سبعا. أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية عند البعض، قيل إنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم هي واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها. في السؤال التالي يسأل عن التهنئة الشرعية في العيد وحكم معايدة الناس بألفاظ ألفوها غير التهنئة الشرعية. طبعا التهنئة ثبتت بالعيد في عن الصحابة رضي الله عنهم، والصيغة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ بعضهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سؤال التالي، هل يجوز التكبير الجماعي في العيد أو أن يكبر شخص ويردد الحضور من بعده؟ جمهور الفقهاء أجاز التكبير الجماعي بصوت واحد أو الترديد خلف شخص يقول التكبير، والله تعالى أعلم. في المحور التالي ننتقل إلى جانب مهم وهو أحكام الأضحية. طبعا يحل علينا عيد الأضحى، عيد القربات والصدقات، عيد التضحية والتسليم لله تبارك وتعالى، لكن مع فرحة العيد تكثر الأسئلة. هل الأضحية واجبة؟ متى وقت الذبح؟ هل يجوز الإشراك في الأضحية أو الاشتراك في الأضحية؟ ماذا نفعل قبل الذبح؟ هل تقبل الأضحية بأن ندفع ثمنها بالتقسيط؟ في الإجابة أقول الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، بعضهم قال بوجوبها على القادر، والأحوط للمسلم القادر ألا يتركها. ما هي شروط الأضحية؟ أن تكون من بهيمة الأنعام، غنم، بقر، إبل، لا يصح أن تكون بدجاج مثلا، وأن تبلغ السن المحدد المشروع، أن تكون سليمة من العيوب الظاهرة. طيب ما هي العيوب التي تمنع الأضحية؟ المرض البين، والعور البين، والعرج الواضح، والهزال الشديد، وكل ما ينقص اللحم أو يضر بها. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يجوز الاشتراك في البقر والإبل حتى سبع أشخاص، ولا يجوز ذلك في الشاة. في سؤال تالي، هل يجوز أن أضحي عن أهل بيتي على اعتبار أن الشاة لا يجوز فيها أكثر من شخص؟ والجواب نعم، ويكفي أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. متى يبدأ وقت الذبح؟ بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ومن ذبح قبل الصلاة فلا يجزئه ذلك، يعني لا تعتبر أضحية، الله أعلم بنيته. إلى متى يستمر وقت الذبح؟ الجواب إلى عصر آخر أيام التشريق، عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى. هل يجوز الذبح ليلا؟ يجوز الذبح ليلا، لكن نهارا أفضل. ماذا يستحب عند الذبح؟ يستحب التسمية، يستحب التكبير، يستحب توجيه الأضحية للقبلة، يستحب أو ربما يكون فرض الإحسان في الذبح وعدم تعذيب البهيمة. في السؤال التالي، كيف تقسم الأضحية بعد ذبحها؟ يستحب تقسيمها إلى ثلاثة، ثلث لك، والثلث تهديه لمن لا يجوز التصدق عليه، وثلث تتصدق به. هل يجوز إعطاء الأضحية لغير المسلمين؟ الجواب يجوز إعطاءهم على سبيل الهدية، خاصة إذا كان ذلك لتأليف القلوب وحسن التواصل معهم. هل يجوز بيع الأضحية أو يجوز بيع شيء من الأضحية؟ الجواب طبعا لا يجوز بيع أي جزء منها حتى الجلد، ولا يدفع للجزار شيئا من الأضحية كثمن لما فعل. هل يجوز دفع ثمن الأضحية بالتقسيط؟ لا حرج إذا كان الإنسان قادرا على السداد. هل يجوز توكيل جهة لتذبح عني؟ الجواب نعم، شرط الثقة والالتزام بالشروط الشرعية، وربما يحتاج أحيانا الأمر إلى متابعة حتى يتأكد من كل شيء أنه وفق شرع الله تبارك وتعالى. ماذا على من أراد أن يضحي؟ ما المطلوب؟ قلنا في حلقة سابقة يستحب ألا يأخذ من شعره ولا أظفاره من دخول العشر حتى يذبح. ماذا يفعل من لا يستطيع الأضحية؟ لا حرج عليه، ويكثر من التكبير والذكر والطاعات. هل الأضحية عن الميت جائزة؟ الجواب نعم، يجوز أن تهدى له خاصة إذا أوصى بها. أيها الأحبة الكرام، عيد الأضحى ليس مجرد ذبح، بل هو مدرسة في الطاعة والتسليم والتقرب إلى الله. تذكروا قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قدم أمر الله على كل شيء. فالعيد الحقيقي أن تقدم طاعة الله على هواك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أيامكم أعيادا بطاعته. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة قرأها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم اغفر لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا
وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

0: الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: خامس من أيار مدده ترامب بعدما فشلت لغة المهل الزمنية في فرض استسلام على طهران بثوب اتفاق. في السوشيال ميديا وأمام الكاميرات يحشد ترامب كل أنواع التهديد والوعيد، يهدد بمحو الحضارات، يتوعد بنسف الدول ويؤنب الحلفاء. يقرأ العالم بعقلية الإقصاء لا بعين التحولات الكبرى، لكن المشهد هنا في طهران لا تلويه رياح الخارج، يتحرك بإيقاعه الخاص منذ 3 أشهر. تتصرف القوات المسلحة على أساس أن الحرب ما زالت قائمة. تفاوض القوة الدبلوماسية وفق مفهوم صون الحقوق وإنهاء الحرب بشكل شامل وكامل. تواصل المؤسسات مهمتها بوصفها منظومة للصمود. أما الشارع فيثابر على حضور مسيرات الوفاء للثورة بعزم لا يبرد. هي ساعة جديدة من التغطية نتوقف فيها عند مسار 90 يوما من الحرب. هل انتهت الحرب أم تبدلت أدواتها فقط؟ أي معادلة تحاول طهران تثبيتها بين استمرار الجهوزية العسكرية ومسار التفاوض المفتوح؟ هل دخلت المنطقة فعلا مرحلة ما بعد الحرب أم أنها ما تزال تعيش داخل مواجهة مؤجلة؟ هي أسئلة نطرحها مشاهدينا في ساعة جديدة من التغطية. يرافقنا فيها الكاتب السياسي السيد سعيد شاوردي. عذرا، أهلا وسهلا بك، والبداية إذن مشاهدينا مع هذا التقرير.

0: في 28 من شباط فبراير انفجر عنقود المفاجآت الإيرانية، فالرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الواسع كان واسعا أيضا، ما حذرت منه إيران ونفذته فورا. إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تحت النار. المفاجأة الأكبر التي شهدتها واشنطن أن الرد الإيراني لم يكن لحظيا أو عابرا، بل عبر عن حالة دائمة تتجدد فيها الإمكانيات والقدرات على طول زمن الحرب. صحيح أن الحشود الشعبية هبت إلى الشوارع منعا لأي فوضى داخلية مصنعة، إلا أنها لم تغادر الميادين قط، وحملت هي نفسها شعارا استراتيجيا عنوانه الدفاع عن البلاد ودعم القيادة. صحيح أن الأجهزة الأمنية الإيرانية ركزت على إجهاض محاولات واشنطن صناعة خواصر رخوة عبر تنظيمات مسلحة، إلا أن إيران أبقت العين مفتوحة حتى في محطات التهدئة. 90 يوما كرست خلالها إيران تماسك القيادتين السياسية والعسكرية كنمط دائم وعملية مستمرة لا يتوقفان عند حدود الاستبدال السريع والمدروس للقادة الشهداء. صناعة اليأس في الحرب سياسة أمريكية لا تجد طريقها إلى القاموس الإيراني. لم تترك إيران تهديدا واحدا من دون رد، النار بالنار والتهويل بالثقة والتصريح بالتصريح والتضليل الإعلامي بالتصويب والتوضيح. بثنائية القدرة والدبلوماسية النشطة لم تتراجع إيران عن ثوابتها وخطوطها الحمر، ولم تيأس من استكمال طرح مبادراتها التاريخية بشأن نظام إقليمي يخدم دول المنطقة لا مصالح واشنطن. 90 يوما من الحرب وصور الجو ومواقع تتبع الملاحة لا تقول إلا شيئا واحدا، إيران تحكم السيطرة باقتدار على مضيق هرمز. 90 يوما من الحرب أثبتت للعالم أن إيران تميز جيدا بين اللحظة العابرة والزمن التاريخي. في عنقود المفاجآت الإيرانية ثمة حلقات دائما لم تنفجر بعد، وهذا هو جوهر الاستمرار.
1: سيد سعيد شواردي، نرحب بك من جديد معنا هنا في الاستديو، وانطلاقا من هذا التقرير واليوم نحن في اليوم 90 منذ انطلاق هذا العدوان على إيران والرد الإيراني في المقابل، وما وصلنا إليه حاليا من حالة الجمود إذا صح التعبير على مدى نحو 50 يوما في هذه المفاوضات، بالتالي كيف يمكن توصيف هذه المرحلة اليوم بعد هذا العدوان وفي ظل المفاوضات التي لا تزال جارية؟
2: تحية طيبة لك أستاذ حسين ولجميع المشاهدين. طبعا الولايات المتحدة أعتقد يعني هي لم يبقى في جعبتها حقيقة أي خيارات لاستخدامها لممارسة الضغوط على إيران. استخدمت الخيار العسكري، بعد ذلك دخلت في الهدنة، وبعد ذلك وصلت إلى المفاوضات، ولكنها حقيقة لم تكن في يوم من الأيام صادقة في هذه المفاوضات. وهي المفاوضات باعتقادي أيضا جزء من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اتضح حتى هذه اللحظة على الأقل أن هناك مماطلات وتسويف من قبل الأمريكيين، ولا يريدوا أن يعترفوا بالحقوق للشعب الإيراني سواء كانت النووية أو الاقتصادية. لذلك أنا أتصور الأمريكي حقيقة قد وصل إلى طريق مسدود في حربه الشاملة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية على الشعب الإيراني، ولكن مستمر هذا العدو بمحاولاته للضغط على إيران، على النظام السياسي وأيضا على المواطن. لذلك أعتقد إيران حقيقة استطاعت أن تفشل هذه المؤامرة الكبرى التي حاكتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل واستمرت كل هذه الفترة. واليوم الأمريكي ليست لديها أمل أنه سوف ينتصر في هذه الحرب. نحن عندما كنا نتحدث عن أن الأمريكي والإسرائيلي خسر المعركة والحرب، البعض كان لا يصدق هذا الكلام. اليوم أصبحنا نسمع أصوات مهمة داخل المجتمع الأمريكي، بين السياسيين، بين الإعلاميين، في الصحافة الغربية، كلها تتحدث عن أن ترامب وصل إلى طريق مسدود. لذلك أعتقد حقيقة بإمكان إيران كما استطاعت أن تصمد كل هذه الفترة في هذه الحرب أن تستمر في هذا الصمود إلى فترة أطول وأن تفشل ما تبقى من هذه المؤامرة. الأمريكي حقيقة لا أعتقد أمامه خيار إلا التنازل أو بالأحرى القبول بما تطالب به إيران كحقوق. يعني إيران لا تريد أكثر من حق شعبها. لذلك أعتقد اليوم يعني خلال الساعات الماضية أيضا أراد الأمريكي أن يجرب حظه عسكريا، ورأينا كيف ردت إيران. هذا يدل على أن الجهوزية العسكرية حقيقة هي في أعلى صورها، والسياسيين مستمرين بالمفاوضات ولم ينسحبوا من المفاوضات بالرغم

0: هذه الحوادث التي ستصبح واقعا في المستقبل، بمعنى الاشتباكات المستمرة بهذه الوتيرة، لأنه لأكثر من مرة تكررت، واليوم إيران تحذر من أن ردها سيكون أعلى وأقصى في حال تجدد هذه الاعتداءات كما شاهدنا بالرد على قاعدة أمريكية.
1: هو حقيقة إفلاس هذه الاعتداءات الأمريكية. الأمريكي جرب الحرب لأربعين يوما، استخدم كل ما لديه من طائرات من البي 2 إلى F-35، استخدم القوة القاشمة في هذه الحرب على المواطن الإيراني في استهداف كل شيء، استهداف منشآت الكهرباء، المستشفيات، يعني هي ليس فقط على مواقع عسكرية، الحرب كانت شاملة على كل شيء، ولم حقيقة يؤدي ذلك إلى شيء أو تنازل من قبل إيران. يعني لا زالت إيران الآن تقول أنها لن تفاوض حول الملف النووي إلا بعد الانتهاء من الملفات التي رسمتها حديثا. لذلك حتى لو عاد الأمريكي إلى مثل هذه الضربات، أولا الرد الإيراني سيكون حاضرا ولن يتأخر كما حصل كما أشرت حضرتك خلال الساعات الماضية، وأعتقد يعني نحن تجاوزنا ما كان يسمى بالصبر الاستراتيجي سابقا، عندما كانت إسرائيل تقتال علماء، يعني تستهدف أماكن داخل إيران، استهدفت منشآت نووية، وتأخر حقيقة الرد الإيراني على تلك الجرائم. الآن نحن أمام واقع جديد، هذا الواقع يقول كل ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل على جريمة، الرد سيكون فورا دون أي تأخير، وربما بحجم أكبر من الجريمة. لذلك أعتقد هذا الرد الإيراني سيوقف الأمريكيين من ممارسة مثل هذه الجرائم، وإذا ما أرادوا أن يصروا على هذه الضربات، أعتقد هذا ربما سيكون يعني سياسة خطيرة سيقود إلى حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا أتصور مثل هذه الضربات ستحقق أي من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية.
0: في هذا السياق سيد شاوردي، أكدت بحرية حرس الثورة إذا مشاهدينا أن القاعدة الأمريكية التي أطلق منها الهجوم على مناطق خالية في بندر عباس تعرضت لهجوم مضاد، محذرة من أن أي تكرار لهذه العمليات سيواجه برد قاس وحاسم. وفي سياق آخر، أعلنت بحرية حرس الثورة عبور 26 سفينة تجارية وناقلة نفط عبر الممر الآمن في مضيق هرمز بعد حصولها على التصاريح اللازمة. وأشارت إلى أن عددا من السفن حاولت خلال الليلة الماضية دخول الخليج بشكل غير قانوني عبر التلاعب بأنظمة الملاحة وإغلاقها، موضحة أن مقاتليها أوقفوا 2 من السفن في مكانهما، فيما أجبرت البقية على العودة، وذلك بعد عدة تحذيرات وجهتها للسفن المخالفة. وكان حرس الثورة أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية إذا مشاهدينا ردا على اعتداء قرب مطار بندر عباس، وحذر الحرس من أن أي اعتداءات أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما وقوة، وستتحمل القوة المعتدية مسؤولية العواقب. وكانت نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني في مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية اعترضت أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي شكلت تهديدا مباشرا لها. ونشر حرس الثورة مشاهد للرد على الاعتداء الذي شنه الجيش الأمريكي فجرا اليوم على نقطة في ضواحي مطار بندر عباس.

إذن سيد شواردي تابعنا هذه المشاهد وهذه المرة الأولى ربما التي يتبنى بها حرس الثورة بعد وقف إطلاق النار إطلاق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية.

0: بالتالي ما دلالات هذه الضربات اليوم وكيف يمكن أن تتعاطى طهران مع محاولات التأكيد على أنه مضيق هرمز ليس خاضعا لسيطرتها أو إدارتها؟
1: أعتقد حقيقة هذا يدل هذا الرد الصاروخي على مكان انطلاق العدوان على إيران، يدل على أن الأمن القومي الإيراني خط أحمر لا يمكن أن تتساهل إيران أو تتماشى مع أي خطر يهدد هذا الأمن. حقيقة نحن واضحون مع جيراننا، أمنهم هو أمن إيران بكل تأكيد، لكن المشكلة التي للأسف الشديد لا زالت متواصلة هي القرارات الأمريكية التي تتخذ من قواعدها داخل هذه الدول، في الدول الخليجية تتخذ سياسات عدائية تجاه الأمن القومي الإيراني، وإيران تقول لا يمكن أن نصمت أمام هذا الاعتداء. لذلك على الدول الجارة أن توقف الأمريكيين من ممارسة هذه السياسات العدائية. لكن باعتقادي حقيقة أصبحت يعني للأسف الشديد هذه الدول الجارة بالرغم من أنها لا تريد أن تكون أراضيها منطلقا لأي عدوان وعملية عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد إيران، إلا أن الأمريكي لا يستمع لهذه الدول ولا لقادتها للأسف الشديد.
0: أعذرني على المقاطعة، سوف نذهب إلى بيروت تحديدا ونعود إلى النقاش. معنا من هناك مراسلنا علي الأحمر من مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الشويفات في ضاحية بيروت الجنوبية. أهلا بك علي. إذن كيف تبدو الصورة في منطقة الشويفات وماذا عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة؟
2: طيبة لك حسين ولضيوفك وللسادة المشاهدين. عند الساعة الثانية ظهرا اعتدى الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية ضمن مبنى في منطقة الشويفات عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى. هذه الغارة أدت إلى إحداث دمار كبير في هذا المبنى السكني في منطقة الشويفات وإلى تضرر عدد من المباني الأخرى. الدمار كما نشاهد تركز بشكل واضح في الطابقين الأول والأرضي، نتحدث عن أثاث مبعثر، السقف محترق ومسود بالكامل، أثار الاحتراق واضحة جدا داخل الشقة التي تعرضت لاعتداء إسرائيلي. نتحدث عن اعتداء هو الثاني خلال 3 أسابيع، قبل 3 أسابيع بالتحديد، أي في 6 مايو الحالي. طالت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لأول مرة منذ 17 نيسان أبريل الماضي، أي لأول مرة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار المفترض أن يكون قد بدأ في 17 نيسان أبريل الماضي. ولكن في الحقيقة وبحسب مجريات الميدان في الجنوب اللبناني أو في الضاحية، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ولا ساعة بهذا الاتفاق ولا بأي تسمية له إن كان تم التوصل إليها في واشنطن، ولا سيما في المرة الأخيرة التي تم التوصل إليها في واشنطن.
3: القيادة اللبنانية نتحدث عن احتجاج أيضا على الشعب اللبناني. الاحتلال الإسرائيلي الذي يقاعد من حدة عدوانه ويكثف من حدة عدوانه في الجنوب اللبناني ويرتكب في احتجاجات في كل يوم،
2: ويرتكب المجازر في كل يوم، أيضا يصعد من حدة عدوانه ويطال هذه المرة للمرة الثانية الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلا عن توسيع رقعة العدوان باتجاه مناطق البقاع الغربي. وبالتالي كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية تطرح علامات استفهام كبيرة حول أهمية السياسية. الاحتلال الإسرائيلي يظهر وكأنه يفاوض في واشنطن، ولكن هذا الإسرائيلي يقتل باليد الأخرى، يفاوض من يد ويقتل باليد الأخرى ويستهدف المباني السكنية. كما نشاهد هذا العدوان أدى إلى ارتقاء للأسف عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى. فور حدوث هذا العدوان هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني لهذه المنطقة لإزالة الركام والوقوف على أثار هذا العدوان.
0: كل الشكر لك الزميل علي الأحمر مراسل الميادين من مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكني في الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت. الآن مشاهدينا في السياق نذهب لمتابعة هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان لاستهداف آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبية لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: إذن سيد شاوردي، تابعنا هذه المشاهد لاستهداف المقاومة آلية هندسية بالمحلقات الانقضاضية، وهي تعتمد على هذه المحلقات بشكل كبير في استهداف قوات الاحتلال. في المقابل الاحتلال يوسع اعتداءاته في لبنان وصولا إلى الضاحية ويكثف غاراته في جنوب لبنان. بالتالي هل تعتقد أنه اليوم يسعى الاحتلال إلى محاولة تخريب المسار الدبلوماسي ما بين واشنطن وطهران عبر التصعيد في لبنان، لأنه لبنان مربوط أيضا بهذا الاتفاق أو بأي اتفاق لوقف إطلاق النار؟
1: بكل تأكيد أحد الأهداف التي يطمح إليها نتنياهو من عدوانه القاشم على الشعب اللبناني خاصة في الجنوب هو يعني تدمير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو لا يريد أن تنجح المفاوضات ولا يرى أن الحل هو المفاوضات، هو يريد حرب ألا تتوقف بين إيران وأمريكا. طبعا أعتقد هذا أصبح يغضب الأمريكيين، لأنه اتضح لهم حتى للأمريكيين وحتى للحزب الجمهوري وحتى لمؤيدي إسرائيل تاريخيا في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ليس بإمكان أمريكا أن تستمر في حرب طويلة الأمد مع إيران، ويجب أن يكون الحل سياسيا. لذلك يعني هذه المحاولات أعتقد أحد أهدافها هو ألا تصل إيران إلى حل مع الأمريكيين.
0: لكن ألا تعتقد أنه تأتي أيضا بضوء أخضر أمريكي هذا التكثيف للعدوان في الجنوب ووصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية؟
1: طبعا أمريكا ليست بعيدة عن كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل سواء في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان. بكل تأكيد أمريكا أيضا مسؤولة عن هذه الجرائم، ولو هي حقيقة كانت صارمة في سياساتها تجاه إسرائيل لما أعتقد إسرائيل يعني تجرأت أن تستمر كل هذه الفترة في هذه الجرائم في جنوب لبنان. ولكن ربما يشعر الإسرائيلي أنه لا توجد انتقادات كبيرة أمامه حاليا في الإدارة الأمريكية، هو يستمر في هذه الجرائم. أحد الأهداف طبعا هي للتأثير سلبا على المفاوضات.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم. لكل مقام مقال، هكذا يقول البلاغيون. بعد الحمد لله تعالى والشكر له، نقول بأن العيد مقام لا بد وأن نظهر فيه المقال المناسب له. العيد أيها المسلمون مناسبة سعيدة يفرح بها الناس، ولا شك أن الفرح بالعيد والمناسبات الطيبة من سنن الله تعالى التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهروا البهجة في العيد ولو كانت أيامكم صعبة، لأنه لا يتناسب مع العيد إلا الفرح. ولو كنا في مأتم عالمي كبير نشهد جنائزه في فلسطين، كلنا يرى مأتما كبيرا لضحايا الفتن الداخلية ومؤامرات الاستعمار الإجرامية ولضحايا الصهيونية العالمية، ولكن الحزن يميت القلب، فلا بد للنفس من محطة تستريح بها. وقد جعل الله تعالى الأعياد محطة لهذه النفس حتى تتزود فيها بشيء من الفرح والراحة. فتزودوا من عيدكم بما أراد الله أن تتزودوا به، من أجل أن تجددوا نشاطكم وجهادكم في مستقبل الأيام الحافلة، والتي تطالبكم بمزيد من الجهود والجهاد حتى تستطيعوا أن تغيروا ما في أنفسكم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنكم ولا شك تشعرون بالألم يعتصر قلوبكم لما تسمعون من أخبار وتشاهدون من أحداث كل يوم تعرضها عليكم وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ولكن اعلموا أن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها كل الأمم في بعض تاريخها، فما من أمة إلا واعتصرتها الأحداث وسحقها الظلم في فترة من فترات تاريخها، ثم قامت من تحت هذا العبء الثقيل أمة شابة فتية جديدة، كما تخرج الحبة الذي دفنت تحت التراب ثم نبتت، فإذا هي نبتة طيبة والشجرة باسقة تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. لقد سحق المسلمون مرارا في التاريخ، سحقوا في صدر الإسلام على يد الجاهلية، ثم خرجوا كأقوى ما تكون الأمم، واستطاعوا أن ينشروا الإسلام خلال ربع قرن من الزمن، حتى وصلوا إلى أواسط آسيا وإلى أواخر إفريقيا. ثم سحق المسلمون على يد التتار والصليبيين من قبلهم، وذاقوا وباء أمر الكفر، وإذا بيت المقدس بحيرة دماء تخوض بها خيول الصليبيين البغاة الجائرين الذين لا يعرفون حضارة ولا يعرفون دينا ولا يعرفون المسيح ولا نبيا من أنبياء الله. ونحن اليوم نمر في فترة عصيبة كئيبة رهيبة مظلمة، ولكننا نؤمن يقينا بأن رحلة العذاب تنتهي بالصابرين إلى أسعد النتائج وأحلى الأيام المقبلة. فما بعد عواصف الشتاء إلا أزاهير الربيع وجمال نور الشمس المشرقة. هكذا المسلمون كدورة الفلك يصابون بالضعف في الخريف وبما يشبه الموت في الشتاء، ثم تراهم ينهضون كما ينهض الموتى من الأجداث، وتنضج ثمارهم كما تنضج ثمار الصيف، ويعطون أطيب النتائج
ويقدمون أعظم الحلول للمجتمع الإنساني. على المسلمين أن يفهموا هذه الحقيقة، فلا يعيشوا لحظتهم إلا مربوطة بالماضي وبالمستقبل، فلا يجوز للإنسان أن ينقطع في حاضره عن ماضيه وعن تطلعاته المستقبلية. كنا فيما مضى أمة مجيدة، وسنعود بإذن الله أمة مجيدة تبني أعظم مجد للإنسان على وجه الأرض، لأن خليفة الله لا يمكن إلا أن يقدم أطيب الأعمال وأطيب الحلول وأعظمها للمجتمع الإنساني. لا تظنوا أيها المسلمون وأنتم تعيدون لأن دوركم قد انتهى وبدأ دور اليهود. دور اليهود بدأت نهايته من يوم أن أقام دولته على أرض فلسطين، لأن اليهود لا يمكن أن يستقروا وهم الظالمون بين قوم دينهم يدعو إلى مكافحة الظلم وإلى مواجهة الظالمين. إنه من غضب الله على اليهود أنهم أقاموا لهم في فلسطين دولة بين مجتمع يكره الظلم والظالمين والفساد والمفسدين. من أجل هذا سنصحح هذا الخطأ، وسنخرج الفساد من أرضنا كما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة. سنخرجه من أرضنا كما أخرجه صلاح الدين من فلسطين. سنخرجه من أرضنا كما أخرجنا اليهود من بيروت. سنطهر فلسطين ونطهر أمتنا من كل عسف الظالمين وبغي المتجبرين. لذلك عيدوا وافرحوا، ولكن لا تنسوا لأنكم مطالبون بأن تبنوا للإنسانية مجدا عريقا بدين الله الحق بالإسلام، لأن الله كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. فلا يمكن لمن سخر الله تعالى لهم كل ما حولهم وما فوقهم وما تحتهم، لا يمكن للمكرمين أن يهانوا طويلا أو أن يقبلوا الهوان طويلا. سننهض بإذن الله تعالى كما نعيد اليوم بمناسبة انتهاء فريضة الحج، سنعيد بانتهاء الاحتلال، سنعيد العيد العظيم بعودة مجد الإسلام إلى حياة أمتنا المجيدة. لذلك لا تظنوا أن أحدا يمكن أن يحمل من بذور الخير كما يحمل دينكم الحنيف وكما تحمل نفوس المؤمنين منا. إن في قلوبكم بذرة طيبة هي بذرة الإيمان، غدا تنبت من جديد وتعطي أطيب الثمار. إنها ستنهي عهد الخنوع والخضوع والذل والتنازل والتفاوض مع شر خلق الله. ولا تظنون بأن الأمر قد انتهى، حيث يطمح العرب إلى صلح مع اليهود وينتهي الأمر. لا تظنوا أن المعركة قد انتهت وأن أمتنا ستفتح الحدود على مصراعيها للمغضوب عليهم، ولا يظنن اليهود بأن الأرض قد أصبحت آمنة تحت أقدامهم. لا يظنن أحد بأن الظالم يمكن أن يعيش آمنا أو أن ينام آمنا ولو ليلة واحدة في حياته. إن ليل الظالمين صعب ومرعب ومخيف. لذلك عيدوا اليوم وافرحوا برحمة الله وافرحوا بدين الله واشحذوا الهمم من جديد وانهضوا من أجداثكم من موات قلوبكم، انهضوا من جديد وقد بعثكم الله تعالى بالإسلام. أليس القرآن هو الحياة؟ إن الله تعالى دعاكم إلى الحياة بالقرآن عندما قال لكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
إنه الإسلام وهو الحياة الحقيقية، أما الكفر فهو الموت ولو كانت له جيوش تجول وتصول. إنه الإسلام الذي جعل من الأميين خير الأمم، وجعل من البدو أساتذة العالم، وجعل من أرض الجزيرة القاحلة بلادا وافرة وارفة الظلال، وأورث الله وأنبت الله تعالى بالإسلام أمما كثيرة أحياها من الكفر، بعثها بالإسلام من الكفر. أين كانت بلاد فارس وهي التي تعبد النار، وبلاد الروم التي كانت تعبد القيصر، وبلاد الهند التي ما زال فريق كبير منها يعبد البقر؟ ما أعظم الإسلام الذي قال للناس بأن ربكم هو الذي خلقكم، فاعبدوا الذي خلقكم ولا تعبدوا سواه، عيدوا وافرحوا وألبسوا أولادكم والبسوا ملبسوا معهم، تزاوروا ولكن لا تنسوا أن تتواصوا، وأنتم تعايدون بعضكم البعض أن تتواصوا بالحق وتتوافوا بالصبر. أيها المسلمون، لا بد في هذه المناسبة الكريمة الطيبة إلا أن نقدم لكم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن يرد الحجيج إلى بلادهم، فقد غفر الله ذنوبنا وذنوبهم. سائلين المولى عز وجل أن يسلطنا على أعدائه اليهود، وعلى أعدائه المستعمرين، وعلى أعدائه الذين صالحوا اليهود وخاصموا الله رب العالمين. لا بد في هذه المناسبة من أن نقول لكم كل عام وأنتم بخير، إنه الخير والذي لا يأتي مصدره إلا من الله، جوابا على عملنا الصالح، لأن الله تعالى يجزي الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنتم أمة الخير، والله تعالى يقول لكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، كل عام وأنتم بخير ما دمتم تعيشون في ظلال رحمة الله، في ما دمتم تعيشون حقيقة الإسلام وتبتعدون عن إثم الجاهلية وإثم الكفر والفساد والظلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بخير ونحن قريبون منك، ولا تجعلنا بشر، لأن من بعد عنك فهو الذي خسر نفسه وخسر حياته وآخرته. اللهم آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أن يكون له جاذبية وتتناسب قوة الجاذبية مع كتلة هذا الجسم، فكلما كان الجسم أثقل كانت جاذبيته أكبر. والأرض تجذب إليها الناس لأن وزن الإنسان أصغر بكثير من وزن الأرض، والأرض تجذب إليها القمر لأنها أكبر منه وأكثر وزنا، فنجده يدور حولها بنظام فائق الدقة. إذن الشمس يقينا أثقل من الأرض 300,000 مرة، أما حجم الشمس فهو أكبر من حجم الأرض 1,300,000 مرة. ولولا هذا الحجم الكبير للشمس لانطفأت منذ زمن بعيد ولم تعد قادرة على إمدادنا بالطاقة والحرارة. إن الله تعالى بقدرته يمسك هذا الكون، وسخر من أجل ذلك قانونا لا يختل أبدا، وهو قانون التجاذب الكوني، وهو ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل البارد أن يخرج من قرقومه من بعد دقيقة.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة نشأت في أسرة عريقة النسب مشهود لها بالشرف والأدب، تعد أفضل امرأة في قريش وقتها مكانة ونسب. وفي أول ليلة مع زوجها رأت شعاعا من النور خرج منها فأضاء الدنيا من حولها حتى تراءت لها قصور بصرة في الشام، وسمعت هاتفا يقول لها: لقد حملت بسيد هذه الأمة. طبعا عرفتم هنتكلم عن مين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد هذه الأمة وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أرحب بالغالية حبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب المصطفى. لما نتكلم النهاردة عن النسمة المباركة، من حملت هذه النسمة؟ هي صاحبة المقام الآن، السيدة آمنة بنت وهب بن كلاب بن مرة بن لؤي بن كعب. هذه الزهرة، وكانت تسمى زهرة قريش. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. لما نتكلم عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، كده بنعطر شفانا بسرتها العطرة. أما نتكلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نذكر هذا الأصل الطيب. صحيح لم يعني يبلغنا شيء عن طبعها ولا أخلاقياتها، ولكن إذا عايزين نعرفها نعرف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نتعرف عليها نتعرف على ابنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، صاحب المروءة الحاني الكريم الذي يجمع بين كل كمالات الأخلاق، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام،
4: عليه أفضل الصلاة والسلام.
5: الحقيقة السيدة آمنة، وكانت كما يقولون زهرة قريش، لم يكن هناك من شباب قريش إلا وله رغبة في أن يتقدم ويرتبط بها. كان هناك شخص واحد وكانت بتتمنى هذا الشخص، ألا وهو عبد الله بن عبد المطلب أبو حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كانت بتستغرب هو تأخر ليه عن طلبها، لحد ما عرفت السبب. إن كان عبد المطلب والده جد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده أولاد.

0: الآن. فكانت النساء تبكي، وكان هو عبد المطلب نفسه رضي الله عنه وأرضاه كان يعشق عبد الله، كان يحبه قوي وهو أصغر أبنائه. لحد ما رجل جاءهم من خيبر قال لهم هاتوا إبل 10 من الإبل وضربوا الأقداح، إذا جت على الأقداح يبقى زيدوا تاني لحد ما زادوا 100، أخيرا جت على الإبل ففدوه ب100 من الإبل.
1: نعم.
0: في الحالة دي تحرر وتقدم للسيدة آمنة.
1: أمي هتوقف نقطة دنيوية شوية، الندر حتى الآن في ناس بتندر بحاجات وحاجات فعلا بتبقى صعبة، فحضرتك تقول لهم إيه يعني؟
0: مش مطلوب هذا الكلام أبدا.
1: نعم.
0: لابد أن يكون الندر مما يمكن للإنسان أن يقوم به، لكن فوق طاقته ما ينفعش،
1: لأن
0: الندر لم يكن مفروضا، لكن إذا أوجبته علي وجب، لكن لابد أن يكون يعني مش ممكن يبقى بالشكل ده.
1: نعم.
0: ما فيهاش طبعا.
1: في ناس بتنظر كمان بأمور مادية أكتر من قدراتها، ممكن يروح يستلفوا وممكن يروحوا بالظبط.
0: لا، هي شوفي طالما أنها يعني ندرت لابد وأن تنفذ.
1: نعم.
0: لابد وأن تنفذ، لكن تقل منه زي ما بيقولوا، قل من ندر وقل منه، معلش خديها على مراحل معلش.
1: نعم.
0: لكن لابد من تنفيذ الندر.
1: نرجع لأمنا آمنة،
0: نرجع لحبيبتنا بقى، وتقدم لها عبد الله، وكان عبد الله مش عايز أقول إن البنات كانت بتخطبه، من كان فتى وسيم وشجاع وكان له مكانته في قريش. لما تمت هذه الزيجة الناس كلها كانت سعيدة وفرحانة، لأنها فعل اجتمع اتنين خلاصة من الحسب والنسب والأدب والخلق والجمال. الأفراح تمت في 3 أيام، 3 أيام أفراح ستنا أمنة وزوجها عبد الله. ولما جت خرجت من بيت والدها كشأن كل عروس بكت ان البيت اللي عارفاه وعاشت فيه وتربت فيه هتسيبه وتروح بيت جوزها. فكان حانيا رقيقا، تعامل معها باسلوب انساها هذه الغربه.
1: الله.
0: وساعدت امنة ايما سعاده بهذا الزواج، وعاشوا في بيتهم الجميل. وللاسف 10 أيام بس، يقال 10 أيام، في ناس بتقول 10 شهر، لكن هم 10 أيام اللي عاشهم معاها. وغالب مشاعره انه مش عايز يسيب عروسته، لان كان مرتبط بتجاره راح الشام، وودعها على امل انه مش هيتاخر كتير ويرجع لها. شيء جواها بيقول دي اخر مره هتشوفه فيها. تغالب دموعها وترجع تاني تقول لا ده انا عروسه وهو هيرجع لي تاني. لكن فوجئت بأن السفرية تأخرت، وتأخرت إلى أن جاء الحارس ابن عبد المطلب وأخبرهم بخبر أنه مريض، وهو عند إخواله في الأبواء بالمدينة رائد هناك. لكن قلبها برضو مش مصدق، لحد ما عرفت أنه توفي. 10 أيام بس عاشتهم السيدة آمنة، وبعدين فوجئت بأنها حامل. يبقى إذن قضية الذبح، هو نجي من الذبح عشان يترك هذه النسمة المباركة، نجي من الذبح عشان رسالة، هو تزوج هذه الأيام عشان هذه الرسالة، عشان هذه النعمة للبشرية كلها. وتحملت كل العذابات في تفكيرها في زوجها اللي تركها وهي عروس 10 أيام بس، ولم ترضى أن تذهب إلى أهلها وبقيت في بيتها. وكانت الحقيقة حامل، لكن لم تجد في هذا الحمل كما تجد النساء لا ألم ولا تعب ولا وحم ولا إحساس بثقل، بالعكس كانت تحمل خفة، كانت تقول كده كأنني لا أحمل شيئا.
1: سبحان الله.
0: لم تجد ما يجده النساء أبدا، إلى وكان كل شوية تشوف رؤية جميلة، تشوف رؤية تحس فيها بسعادة إنها اللي شايلاه ده مش حاجة بسيطة، ده حاجة كبيرة قوي. إلى أن جاء اليوم الذي نقول إيه، مولد حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مولد الهدى، فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وضياء. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت، تعالوا نشوف هي بتوصف بتقول إيه. رأيت نورا يخرج مني، ورأيت السيدة هاجر

0: ومريم، شوفي الجمال، وأم موسى من حولها.
1: سبحان الله.
0: ورأت ملائكة في معراج وإسراء دائم وهي في هذه الحالة.
1: الله.
0: ورأت هذا النور الذي كادت أن تراه يضيء الشام وقصور الشام.
1: الله.
0: ولم تشعر بألم المخاض، ولكن وجدت بجوارها نور على نور، فرح به عبد المطلب وسماه محمد لكي يبقى محمودا في السماء ومحمودا في الأرض. فرحت به السيدة آمنة ووجدته العوض، ووجدت فيه خير عوض عن الحبيب المفارق. حست أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ابنها، ده ابنها وزوجها وحبيبها اللي ما شافتوش، تفانت في يعني إسعاده. لكن كشأن العرب أنهم لابد أن يتركوا أبنائهم في البادية عشان تتقوى لديهم القدرة على اللغة العربية والفصاحة والشعر والرماية، ولما أيضا لجو البوادي من سحر وصحي أيضا.
1: نعم.
0: عكس جو المدينة.
1: هنتوقف يا أمي عند النقطة ديت، العروس الأرمل وبعد كده الأم الطيبة الجميلة. تفضل يا أمي.
0: ما أعتقدش في حد، ما فيش أم في الدنيا ما بتقولش يا ريتني كنت هي.
1: طب
0: ما فيش أم في الدنيا بتقول
1: طبعا
0: يعني ما تتمناش تبقى هي أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الشاهد أرضعته ونزلت على رغبة عبد المطلب بأن سلمته لحليمة السعدية.
1: لم تتزوج وقتها يا أمي؟
0: لا لا لا لا طبعا. تتزوج من؟ عايشة على 10 أيام، لأنه كان نعمة الزوج الحاني.
1: نعم.
0: وزي ما قلت يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خد كل هذه السلوكيات والمحامد منين؟ من أولا رباه الله سبحانه وتعالى وأحسن تأديبه، ثانيا أخد من أمه ومن أبوه، وهذه معلومة ده حتى في
1: حتى الإخلاص والوفاء، يعني ممكن نقول
0: كل شيء.
1: نعم.
0: المهم صبرت واحتملت حتى أعادته مرة أخرى، قعد 4 سنوات عند رجع لها بعد 2 سنين، وبعدين طلبوا منها أنهم ياخدوه تاني علشان يكمل، لأن فعلا كان الأجواء في مكة لم تكن سليمة، وكان هناك العديد من المشكلات الخاصة بالصحة وكذا،
1: أوبئة وحاجات زي
0: رجع لها بعد كده، فرحت قوي وحست ان جنبها راجل، وحست انه بقى بدأ كده. وكان يا حبيبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لديه يعني لديه القوة ولديه الإحساس، كل اللي يشوفه يحس ده مش طفل، ده حاجة أكبر من انه يبقى طفل، ده يعني صبي مدرك مع ان كان عنده 6 سنين. المهم قالت له كده في هدوء، يلا بينا نروح، جه الوقت ان نروح نزور قبر ابيك.
1: الله.
0: فهو كان متعلق بابوه اللي سمع عنه حواديت كتير قوي منها، فكان نفسه يروح يشوف هذا القبر. خدته واخدت معاها ام ايمن اللي هي بركه، وراحوا على المدينه عشان يزوروا اخوان. وهي في الطريق قعدت بقى، راحوا القبر وقعدوا شهر هناك، وفضلت تبكي أمام القبر وهو ينظر إلى القبر. هنا والدك لا يعرف هو الموت يعني إيه، يعني ما فيش مش هنشوفه، تقول له هذا هو الموت. المهم يبكي كما تبكي ويحتضنها ويقبلها، ويشوفها تاني تبكي يبكي عليها ويحتضنها ويطبطب عليها، إحساس مش طفل عادي. ولكن هبت ريح عنيفة جدا، سموم كما يقولون هناك، فأصيبت ومرضت وتوفيت في هذا المكان
1: في الرحلة.
0: لم يصدق محمد صلى الله عليه وسلم أن حتى أمه توفيت، وحتى هذه التي بقيت له راحت، أخذ يبكي ويحتضنها ويبكي ولا يعرف ماذا يفعل. لكن أم بركة أو أم أيمن بركة خدته في حضنها، ورجع الموكب الحزين بعد ما كان رايح هو وأمه والمربية وهو سعيد وفرحان. رجع الموكب الحزين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأم أيمن، وهو لا يعرف حتى هذه اللحظة كيف يغتال الموت آخر ما تبقي له أم التي أحبها.
1: أصبح يتيم الأب ويتيم
0: وأصبح
1: الأم.
0: وأصبح يتيم الأب والأم.
1: نعم.
0: وعاش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه.
0: يحمل في قلبه حبا كبيرا لكل أم، ولذلك كان يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. صحيح ما شافهاش، لكن كان يعشق الأمومة.
1: نعم.
0: ويستشعرها في كل امرأة كبيرة، وكان يقول لأم أيمن هي أمي بعد أمي.
1: الله.
0: وهي بقايا أهلي. واستشعر هذه المحبة حتى مع زوجته خديجة.
1: نعم.
0: وعاش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير للدنيا ورحمة للعالمين بهذا الحزن الدفين في قلبه لفقد أعز الحبايب أمه آمنة بنت وهب.
1: أمي اسمحي أسألك سؤال، هل أمنا أمنة كانت موحدة بالله أو هل ولا كانت بتعبد الأصنام في الوقت ده؟
0: لا، لم تكن تعبد الأصنام، لأن هؤلاء فطروا على اليقين.
1: نعم.
0: كانت لديهم يعني إدراك للحنيفية الأولى، ولهذا هناك يعني أقوال كثيرة أربأ ونربأ بأنفسنا أن نذكرها. لا، إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا، من الأولى أن يشفع لأمه وأبيه، وخاصة أنهم لم تصلهم الرسالة. فربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم ما يخفى علينا وما لا نعلم.
1: لو حبينا ننصح أخواتنا وحبايبنا، وأنا أرجوكي معاهم يا أمي، تنصحينا كأمهات تنصحينا بإيه؟
0: إلزامي الفطرة. لما ربنا سبحانه وتعالى أمرك بإرضاعه سنتين، يعني ترضعيه سنتين، ويعني تعطيه هذا الرزق الموفور من أجله فقط. لما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إزاي تكوني أم حاضنة، يعني تكوني أم حاضنة ومربية وحانية. ادي شلالات الحنان والحب لضناكي.
1: ده أهم من الشغل يا ماما.
0: ما تشغليش نفسك بحاجة أبدا، لأن الأمومة الحقيقية ما فيهاش أصلي كنت بشتغل، أصلي كنت بعمل، عشان تبقى فعلا اكتمل بقى سوي. الشخصية السوية لن يتأتى السواء النفسي إلا من حنين. صدر أم حنينة.
1: نعم. طب أمي برضو في نقطة هتوقف عنها، إن هي سابته يروح عشان دي كانت مصلحة لي. في أمهات دلوقتي برغم إن هو كان طفل رضيع، في أمهات دلوقتي بترفض إن ابنها عشان عريس ورايح يشتغل برا هو وزوجته، بترفض إنه يعيش بعيد عنها. في أمهات بتغير لمجرد إن ابنها خرج من بيتها وراح بيت تاني وبتنسى إن دي مصلحته.
0: تقول لها إيه؟ لازم نقول إن الأم عطاء بلا من.
1: نعم.
0: الأم مش منتظرة حاجة، زي ما بتقول الطيبات لله، هي بالضبط بتأدي هذا الدور حسبة لله. وأهم حاجة تشوفه سعيد. الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمها بأمومة حقيقية، هي اللي تحب ضناها يكون سعيد.
1: مصلحته فين؟
0: حتى لو كان مع زوجته، حتى لو كان في سفر. إنما الأم اللي بتغير يبقى معلش محتاجة تصحح نظرتها، لأن إحنا بعد فترة معينة دورنا استشاري. وعشان ما فقدوش، وعشان ما فقدش حب ابني، يبقى دايما أخلي دوري استشاري وأشوفه هو عايز إيه. وأهم حاجة إني ما أديلوش إحساس إن أنا مش راضي عنك لو عملت كده. أحيره لي وعذبه لي.
1: أيوة.
0: ده ضناكي.
1: نعم. احنا اقتدينا بأمنا آمنة في كثير من القصص والحكاية الجميلة اللي حضرتك حكيتيها، وخاصة النقطة الأخيرة ديت، ان هي عشان مصلحته سابته يروح ويبعد عنها، ورغم ان هي كانت بلا زوج وبلا،
0: بس في نفس الوقت. نعم. برضو لازم الابن يحس بأمه
1: طبعا،
0: لكن مش مثلا يعني خلاص اتجوز وشاف حياته نسي أمه.
1: لا، فينعزل عنها. أعوذ بالله.
0: الأمومة في الإسلام علاقة تبادلية. الأم بتدي في الصغر، هو بيديها في الكبر.
1: صح.
0: فيعني نحذر الجحود ونحذر العقوق. ممكن أم ما تشتكيش، ممكن أم تتألم وتبكي وعلى مخدتها ووحدتها بالليل وما حدش معاها.
1: يا ويلو يا ويلو اللي أمه تعمل كده.
0: فخدوا بالكم مش عشان أخد يعني أنا مثلا عايزة أفوز بزوجي أو محرم أمه منه، ما ينفعش.
1: لا يا أم،
0: ومسيرك يا مرات الابن تبقي حما.
1: نعم،
0: وخلوا بالكم.
1: بشكرك يا ماما، كانت حلقة جميلة وخفيفة وجميلة ورائعة. بشكرك يا حبيبتي.
0: العفو.
1: بشكر الدكتور عبلة الكحلاوي، وبشكركم على حسن استماعكم، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. وخير نساء الأرض.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: من هنا من هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي
5: علي علي
4: خلي عدوك يولي
5: خلي
0: معكم فهذه أيادينا
6: مصطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع خطبة عيد الأضحى المبارك والتي ألقاها سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة المباركة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وجعلنا ورثة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنزل في هذه الأيام تمام القرآن فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي وحد كلمة الأنام على الإسلام. الحمد لله الذي اختارنا لحمل رسالته بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. الحمد لله الذي اختارنا من بين الخلق هداة مهديين وأئمة متقين وجعلنا على الصراط المستقيم. نسأله جل وعلا أن يرعى مسيرة الحق التي بدأها رسوله الكريم والتي حملناها من بعده بعزيمة وقوة ومضى. أما بعد أيها المسلمون، إن البشرية كلها تعيش أحلك فترات التاريخ، يتهددها الخوف والهلع، إنها تنتظر أحداثا جساما. إن البشرية على شفا حفرة من النار، وإنقاذها لا يتم إلا بالإسلام. فكونوا الدعاة إلى هذا الدين واتركوا كل دين غير الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كل الذين يبحثون عن أسباب السعادة والطمأنينة فإنهم غير واجدينها إلا بالإسلام الذي جعله الله تعالى هداية ونورا وصراطا مستقيما يقود الناس إلى سعادة الدارين. المسلمون اليوم في منى وكانوا بالأمس في عرفات يؤكدون وحدة الصف على الله صفوفكم على الله واجعلوها صفا واحدا مرصوصا كالبنيان المرصوص حتى يحبنا الله تعالى. إننا نعتقد ونؤمن بأن الإسلام هو المخرج، وأن كل الترقيعات والحلول لا تجدي فتيلا. ولو كان الإنسان يستطيع أن يضع الحلول لنفسه لما أرسل الله تعالى الرسل ولا أنزل الكتب. إنما الإنسان تختلف به الآراء وتعصف به الأهواء، فحتى لا يعيش الناس بالأهواء العاصفة أنزل شريعة جعلها ميزانا. فزنوا بشرع الله تعالى أعمالكم وأقوالكم، واجعلوا كتاب الله تعالى منهاج حياتكم، وتولوا ربكم ونبيكم والمؤمنين، فإن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أخبر أن نبيه وخليله إبراهيم قد ضحى بكل شيء من أجل أن ينتصر الحق الذي آمن به. إن خليل الله إبراهيم قد كسر بيديه أصنام قومه، وكان وحيدا لا معين له إلا الله، فما خشي الناس ولا خاف إلا الله. حطم أصنام قومه بيده، فعلى المسلمين أن يحطموا أصنامهم وأصنام الناس بأيديهم حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل. وإن نبي الله إبراهيم خاصم أقرب الناس إليه، خاصم أباه لأنه كان منحرفا عن دين الله. فلا تصاحبوا عدوا لله ولو كان أخا أو كان صديقا أو صاحبا، فإن الله تعالى أولى بأن يطاع وأولى بأن يود. فلا تودوا غير ما يحب الله، يقول لكم نبيكم ويقول لكم ربكم فيما أنزل على نبيكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا تودوا غير من يود الله، يقول لكم ربكم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات برحمة منك وفضل. اللهم إنا قد آمنا بك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وتبرعنا من الكفر وأهله وتبرعنا من أعدائك الذين ناصبون العداء ونحن ماضون في الحياة ماضون على صراطك المستقيم حتى تحقق لنا النصر المبين الذي وعدت في كتابك وأنت القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. إن كل الخطط التي ترسم في بلادنا من أجل الخروج من الفتن والمحن كلها خطط بشرية قاصرة لا تحقق للإنسان أمنا ولا تحقق للمصلحة صلاحا. نحن نطرح الإسلام بديلا عن كل الصيغ، فإن الله تعالى قد نسخ بالقرآن جميع الكتب وأبطل بالإسلام كل الأديان. فدينوا بدين الله واثبتوا على الحق واتبعوا محمدا ومن والاه. أيها المسلمون، كبروا الله في أعيادكم وكرروا التكبير لله وحقروا وصغروا كل ما سواه، فإن الله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. التزموا درب نبيكم وضحوا من أجل دينكم كما ضحى خليل الله بولده إرضاء لله ورفعا للواء الحق. ضحوا بأهوائكم، ضحوا بمصالحكم من أجل أن يرتفع لواء الحق في حياتنا ومن أجل أن ينتصر الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. عباد الله، إن سنة الأضحى هي الأضاحي، والأضحية رمز عن الفداء، فقد فدى الله تعالى إسماعيل الذبيح بكبش ثمين، فافدوا أنفسكم بالذبيحة والأضحية وأحيوا شعائر الإسلام، ولا تقولوا بأن الأضاحي غالية فكل شيء يرخص من أجل إحياء دين الله وتعظيم شعائر الإسلام، فكبروا الله عليها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اذبحوا الأضاحي واجعلوها فداء عنكم وعن أولادكم وفداء عن أموالكم، اجعلوها لله تعالى تعظيما له ورفعا لغاية الحق، فإن الحجيج اليوم قد نحروا وهذا هو يوم النحر، والله تعالى أنزل على رسوله الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أعطاكم الله الكوثر الخير الكثير، وأي شيء أكثر من الهداية، أي شيء أكثر من القرآن، أي شيء أكثر من قدوة الأنام عليه الصلاة والسلام. فاشكروا الله تعالى وسبحوه وكبروه بكرة وأصيلا. أعيدوا للإسلام مجدا بحمل راية الإسلام، ارفعوا أصواتكم وشعار الحق مجلجلا، وقولوا: إنا مسلمون، إنا مسلمون، إنا مسلمون، ولو كره الكافرون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين عليك، اللهم إنا نسألك أن توحد الصف عليك، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إن الكفار قد بغوا علينا، اللهم دافع عن عبادك، اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا، واجعل تدبير الأعداء تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء بحرزك وحفظك وعنايتك وسائر ديار المسلمين. اللهم ثبتنا على الحق واجعلنا من الدعاة إلى سبيلك على بصيرة منك، واجعلنا على خطى سيد المرسلين محمد بن عبد الله، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المتقين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكل عام وجميع المسلمين في العالم بخير، وقد توحدت كلمتهم على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم خطبة عيد الأضحى المبارك، والتي ألقاها سماحة العلامة المجهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: الشمس على خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، يوم عرفة، ليدفع الركاب الشريف من منى.
1: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى، من هناك كما تبدو في عمق المشهد، متوجها إلى عرفة. فلما مر من هنا من المزدلفة كما تبدو مآذن مسجد المشعر الحرام، ما كانت قريش تشك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف هنا، وأنه لن يجاوز المشعر الحرام، لأن قريشا ما كانت تقف في الجاهلية في عرفة التي هي خارج الحرم، وإنما تقف في المزدلفة التي هي من الحرم، ويقولون نحن أهل بيت الله فلا نقف إلا في حرم الله. فلما مر صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة جاوزها ولم يقف بها، وأفاض إلى عرفات من هذا الطريق، عملا بقول ربه ثم أفيض

صلى الله عليه وآله وسلم بالناس ومع الناس، يدنو منه من شاء ويكلمه من شاء ويسأله من شاء، وفي الطريق من المزدلفة إلى عرفة عرض له أعرابي فأمسك بخطام ناقته واستوقفها، فوقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضج الناس حوله ماله، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أرب ماله، أرب ماله، أي له شأن، له قضية، له أرب، له حاجة ملحة يريد أن يسأل عنها. ثم نظر إليه وكأنما يقول: سل عما بدا لك. وإذا بالأعرابي الألمعي الذكي يشعر أن هذا الطريق لا يستوعب الشرح والتفصيل ولا الأسئلة الجزئية، فاختار أكبر قضية وأضخم سؤال قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. أضخم سؤال وأكبر قضية: دلني على عمل يدخلني الجنة. فنظر إليه بأبيه وأمي وقال، وهو يجمع له معاقد الإسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. صار الركاب النبوي الشريف يتدفق في هذه البطاح ويسيل بين هذه الشعاب حتى وصل

0: وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى نمرة، فإذا قبته قد ضربت له فيما يشتمل عليه بناء هذا المسجد، مسجد نمرة، فجلس فيها سويعات الضحى المتعالي حتى إذا زالت الشمس رحلت له راحلته فركبها، ثم هبط إلى بطن الوادي، وادي عرنة. هبط صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوادي، وادي عرنة، وهو على ناقته القصواء، واجتمع الناس حوله، وكأنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان ليقف فيه ويجتمع الناس حوله، لأنها أرض واسعة دمثة منبسطة يسهل اجتماع الناس فيها وجلوسهم عليها. وقف صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان على راحلته، وأطافت به القلوب، واشرأبت إليه الأعناق، ونظرت إليه العيون الضامعة بحب إلى مرآه. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقف على راحلته متحفز لأمر عظيم يريد أن يقوله،
1: فأجابته تلك الجموع بالجواب الذي لا يمكن أن تجيب بغيره.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحمد لله الذي شرع لنا في هذا الدين العظيم أياما للفرح والسرور واللهو المباح. الحمد لله الذي جعل ديننا موافقا لفطرنا، والله سبحانه وتعالى والخالق ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي شرع لنا هذه الأعياد تجديدا للعهد وصلة للأرحام وإزالة للضغائن والأحقاد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من كان أكمل الناس في تعبده وفي فرحه وفي سروره وفي كل أحواله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأيام يتهيأ الناس للعيد، وحلقتنا هذه هي حلقة العيد. حلقتنا هذه نحن نتكلم عنها بحول الله تعالى عن العيد عبادة وفرحة. فالعيد عبادة قبل أن يكون فرحة، بل الفرحة في العيد صورة من صور التعبد لله جل وعلا، أن نتعبد لله بأن نفرح بما من به علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في الأعياد وأخذ الراحة والسعادة بعد ذلك، بعد موسم من مواسم الطاعات. عيد الفطر يأتينا بعد شهر من التعبد لله، وعيد الأضحى يأتينا بعد عشر من التعبد والتقرب لله جل وعلا. ما أشد فرح من تعب في عبادة الله، وما أشد متعة من قضى العشر في طاعة الله فجاءه العيد ليصبح عيدين، عيد بإتمام ما من الله تعالى به عليه من الطاعات، وعيد بالفرح والسرور مع الناس. وما أتعس ذلك الشخص الذي يخطط في أيام العشر المباركة الفاضلة التي يعظم فيها العمل الصالح، وهي جزء من الأشهر الحرم التي نهينا وشدد علينا في ظلم النفس عنها، التي نهينا وشدد علينا في النهي عن ظلم النفس فيها، وهم مع ذلك مشغولون بالترتيب والتجهيز وجمع الأموال واختيار الأماكن لمعصية الله جل وعلا في أعظم أيام الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو أول أيام التشريق، وهو ثاني أيام العيد، لأن الناس يقرون فيه، أي يستقرون فيه بمنى. فأعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يعصي ربه وأن يتهيأ في العشر الفاضلة لمعصية الله تعالى في أعظم أيام الدنيا؟ فهو أعظم أيام الدنيا، وهو يوم من العشر المعظمة، وهو يوم من أيام الأشهر الحرم، وهو يوم يتعبد الناس فيه لربهم بالأضاحي، ويتعبد الحجاج فيه بكثير من العبادات. أيها الإخوة المؤمنون، من من الله سبحانه وتعالى عليه بالبعد عن المعاصي في العيد، فإنه مأمور بأن ينهى أولئك الذين يعدون العدة ويجمعون الاشتراكات ويجمعون الأموال لتنفيذ المعاصي في يوم النحر الذي هو أعظم أيام الله تعالى، أو في أيام التشريق المعظمة بعده. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات الكريمات، ونحن نهيئ بيوتنا لهذا العيد، نحتاج إلى أن نهيئ البيت الأهم، إلى أن نهيئ القلب لمعاني العيد، لمعاني التصافي والإخاء ونسيان الأحقاد وترك ما في النفوس من محبة الانتقام. هذه الأخلاق التي لا تتناسب مع المؤمن أبدا، نحتاج أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى تناسي هذه الأمور، لنفتتح بالعيد قلبا جديدا، لنزل بالعيد ما في قلوبنا. أنت أيها الأخ الذي يحمل على أخيه، أنت أيتها الأخت التي تحملين على أختك، وإن ظلمتك وإن أساءت إليك وإن بدأت هي من عندها، أنت المتضرر وأنت المتضرر الأول مما تحمله في قلبك. فالقلب إن حمل الحقد والغلة فيه ثقل عليه وتعكرت عليه أموره، وصعب عليه أن يكون قلبا طائعا أبيض خالصا لله جل وعلا. فلنهيئ قلوبنا كما نحرص على تنظيف البيوت، فلننظف هذا القلب فهو البيت الأهم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، العيد فرحة وتهليل وابتسامة وزيارة ومقابلة وتعرف وسلام ومصافحة. ليس مما يشرع في العيد أيها الإخوة أن نجدد الأحزان، أن نزور القبور، أن نتذكر المآسي، أن نتذكر من مات قبل شهر أو شهرين، فهذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فعلينا أن نعيش معاني العيد، وعلينا أن نتعبد لله بالفرح فيه. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا قريبا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. عودة إليكم أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وبلغنا وإياكم هذا العيد، وقلوبنا في أحسن حال وأفضله. عبادات العيد كثيرة، فمنها ذبح الأضاحي والأكل منها والإهداء والتصدق، ومنها التزاور وزيارة الجيران والإخوان وصلة الأرحام. صلة للأرحام لا نتعدى فيها وقوفنا عند حدود الله، صلة للأرحام لا يحصل فيها تجاوز حدود الله من فعل المحرمات، لا يحصل فيها ما يحصل عند من لا يراعي أمر الله جل وعلا، فلا نقع فيها في شيء من المحرمات، من محرمات الضحك مع النساء بلا سبب والمصافحة وغيرها من المحرمات، وإنما عيد نقف فيه عند حدود الله. ما أجمل التزين في العيد، أن يخرج الإنسان وقد لبس الجديد، وما أحسن أن يخرج الإنسان بزينته ليري الناس ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، ويجمع مع ذلك الصدقة والإحسان إلى الناس والعطف على الفقراء والمساكين. وما أجمل أن تظهر المرأة زينتها لكن في بيتها مع أهلها ومع نسائها. لا يحسن بل لا يجوز أن تجاهر المرأة وتقابل ربها سبحانه وتعالى بإبداء زينتها التي نهيت عن إظهارها للناس، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر من ذكر الله في هذه الآية. أيها الإخوة، العيد فرح بما من الله تعالى به علينا. العيد أيها الإخوة جزء من الدين، فكل عيد هو جزء من دينه، ولهذا ليس لنا في ديننا الإسلام إلا عيدان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد عندهم يومين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا. والإبدال هو إلغاء لكل ما سبق وإثبات للجديد، يومان لا أكثر، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان العيدان نفرح فيهما بما يسر الله وفق حدود الله، فرحا لا نحتاج معه إلى أن نعيد في أعياد أخرى. أما من شغلته أعياد غير المسلمين فإنه لا يشعر لهذا العيد بالفرح. كثير من الناس فرحهم في أعياد رأس السنة الميلادية وغيرها من الأعياد التي لم تشرع في ديننا أشد وأعظم من فرحهم بهذا العيد، وهذا من الحرمان. كل من يعلم حقيقة العيد يعلم أن العيد من شعائر كل دين، فعظموا هذا العيد بإظهار الفرح فيه وبالقيام بما يجوز ويسوغ من اللهو المباح. عظموا هذا العيد بصلة الأرحام، بإزالة الأضغان، بفعل كل ما يقرب إلى الله جل وعلا فيه. ولا تنسوا أن تكثروا فيه من الطاعات. من الناس من إذا جاء العيد فرط في الصلوات وأهمل فيها. لا بد أن نعلم كيف نعظم، لأننا لا نعظم إلا وفق شرع الله. العيد يوم من تعظيمه ألا يصومه الإنسان، فصيام يوم العيد محرم لأنها مأدبة الله جل وعلا، ولأننا في ضيافة الله. يأكل الإنسان من لحم أضحيته أو مما أهدي إليه ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات والمزيد من الطاعة. فاصل ثم نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. عدنا إليكم ونحن نتهيأ للعيد، ولا بد لنا أن نتهيأ للعيد مبكرا حتى نخلي يوم التاسع يوم عرفة ليكون يوم تعبد لله جل وعلا. فإن من حيل الشيطان أن يشغل الإنسان ببعض أمور التجهيز عن بعض المواسم الفاضلة. بين يدينا يوم عرفة وهو أكمل وأفضل الأيام، علينا ألا نشغل أنفسنا بشيء فيه ولو كان تهيئا لما بعده. والعاقل هو الذي يعرف كيف يستعد ومتى يستعد، فلا يضيع الفضائل بمثل هذا. من شعائر العيد أيها الإخوة الكرام أن نسعى فيها لتقريب من بينهم مشاكل وخلافات. زوجان اختلفا، قرب بينهم. أخوان حصل بينهما مشاكل في حقوق ونحوها، اسعى للإصلاح يكن لك الأجر العظيم. فهذا أنسب الأوقات وأفضلها للسعي لهذه الأعمال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفقد احتياجات الناس، السعي الدقيق لمعرفة حقيقة الجيران حتى يقف الإنسان معهم بما يستطيع، كل هذه المعاني هي جزء من تعبدات هذا العيد. أيها الإخوة الكرام، عيدنا ليس كسائر الأعياد، عيدنا طاعة لله، عيدنا فرح بمنة الله، عيدنا سعادة بإتمام شعائر الله. ومن أعظم العيد ومن أفضله أن يمني الإنسان نفسه وأن يجعلها ممن يستشعرون الطاعات العظيمة التي يفعلها أولئك الذين وقفوا لله سبحانه وتعالى بعرفة، ثم دفعوا في يوم العيد فباتوا بالمزدلفة، ثم أتوا منى وطافوا بالبيت. فمن لم يطف بالبيت فعليه أن يسعى وأن يبيت النية في قلبه ليكون من أهل هذه المشاعر في العام القادم حتى يفوز بأعظم الأجر. العيد فرصة للسعادة والفرح، العيد فرصة لكي نحقق من تواصلنا الاجتماعي ما يقربنا إلى الله جل وعلا. فالأمة الإسلامية إذا اجتمعت، وإذا اجتمعت قلوبها على الطاعة، قويت على كل من عاداها وقويت على كل من يتربص بها. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الفاضلة أن ترزقنا وأن ترزق أمتنا من الخير والبركة ما ترفعها به على كل الأمم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هادي البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك.
3: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: كل الدلائل تدل على ذكاء عبد الرحمن الداخل في فترة بقائه مختبئا في شمال أفريقيا، ولعل ما كان يتخيله فيه عم والده مسلمة ابن عبد الملك، لعل فيما كان يتخيله في عبد الرحمن الداخل من مخايل الذكاء والرياسة قد تحقق فعلا، فقد كان اختباؤه دليلا على ذكائه، وكان تنقله وهو مستهدف وهو مطلوب، وخاصة من عبد الرحمن بن حبيب قائد الخوارج في شمال أفريقيا، كان ذلك يدل على ذكاء وفطنة وحنكة. حتى من يتحدث عن عبد الرحمن الداخل يقول كان قادرا على الإقناع حينما يجلس مع أي شخص، كان مألوفا ومن يراه لابد أن يكون معه. وهذه من الصفات الجيدة التي سنذكر أسبابها في قصة عبد الرحمن الداخل. أراد الدخول إلى الأندلس فبعث مولاه بدرا وهو مولى الرومي، ولبدر هذا قصة، كان هو من موالي جده هشام بن عبد الملك، وكان يود أن يكون مع عبد الرحمن الداخل. ومرة من المرات كان يصيد بالصقر فرأى سهمين على الطائر، فقال هذا سهم لعبد الرحمن وهذا سهم لي، ثم ذهب يستأذن على عبد الرحمن ابن معاوية. فعجب أن يأتي إليه مولى والده أو مولى جده بدر، فالأذن له، فلما دخل قال لقد رأيت سهمين على طائر فسميت أحدهما لي وسميت الآخر لك، وأنا أود أن أكون معك. فاقتنع به عبد الرحمن الداخل فأصبح مولا له ورافقه، وكانت لمرافقته لعبد الرحمن بن معاوية أدوار رائعة في حياة عبد الرحمن الداخل فيما بعد في الأندلس. كان يثق عبد الرحمن ببدر فبعث به إلى الأندلس ليستشرف له الحالة هناك وليدرس له الأوضاع، حتى يرى هل يستطيع أن ينتقل من شمال أفريقيا حيث القلق والخوف إلى بلاد الأندلس، وهناك لعل الله أن يعينه ليفعل شيئا يأمن به. فأرسل مولاه بدرا، وكان نعم الرسول الذي أرسله، انطلق وخاض البحر إلى بلاد الأندلس. بلاد الأندلس كانت تابعة للأمويين، فكان فيها كثير من أنصار الأمويين، وبلاد الأندلس في تلك المرحلة بالذات كانت في حالة قوية من الاضطرابات ومن العصبية القبلية ومن الصراعات ومن العنف، وخاصة في عهد يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي كان هو الوالي على الأندلس في تلك الفترة. استطاع بدر أن يدخل الأندلس وقد سمى نفسه اسما رمزيا كما يقولون، تمام، سمى نفسه بتمام أبي غالب، فهو تمام أبو غالب. حتى إنه لما ذكر فيما بعد في رسالته لعبد الرحمن ابن معاوية أنه قد سمى نفسه تمام أبا غالب، فرح عبد الرحمن ابن معاوية وقال تمام من تمام الأمر إن شاء الله، وأبو غالب من غلبتنا في الأندلس إن شاء الله، فتفاءل بهذا الاسم الذي اختاره بدر. استطاع بدر أن يجلس مع الناس وأن يوضح لهم حقيقة عبد الرحمن بن معاوية، وأنه شاب طموح قوي وأنه يريد الدخول إلى الأندلس. كانت المعركة شديدة جدا كما هو معروف في تلك المرحلة بين اليمنية وبين القيسية، وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري قد استولى كما قلنا على الأوضاع في الأندلس، وهو يميل إلى المضرية والقيسية ضد اليمنية. فوجدت اليمنية فرصتها في وجود رجل من بني أمية مثل عبد الرحمن ابن معاوية، فاتفقوا مع بدر أنهم سيكونون مع عبد الرحمن إذا دخل الأندلس. بعد مضي سنتين أرسل بدر إلى عبد الرحمن الداخل إن الأوضاع هنا تنتظرك، فالأوضاع هنا مهيئة تماما للدخول إلى الأندلس. فرحة عبد الرحمن الداخل وكان حذرا جدا، فاستأجر له زورقا منفردا، وقد تواعدوا إلى مكان اسمه ثغر المنكب أول ما يعبر إلى بلاد الأندلس. عبر القارة الأفريقية، خرج من القارة الأفريقية عبر البحر إلى القارة الأوروبية، وله الحقيقة أخبار أنه كان وهو في الزورق هو يقول عن نفسه كنت أبتهل إلى الله أن يدلني على الخير، وقد أحسست حينما بدأت الأمواج تسير بالزورق الذي أنا فيه، أحسست بشيء من الأمان، لأنني قد ابتعدت عن الذين هم حريصون على قتلي وعلى القضاء علي. لكنني أيضا كنت قلقا لما سأجد أمامي في بلاد الأندلس. لما وصل إلى ثغر المنكب استقبله بدر، مولاه بدر، وكان يكنى بأبي النصر، ورحب به وعانقه والبكيا فرحا بلقائهما، ثم جمعه بأحد رجالات الأندلس الكبار وقوادها، ولكنه كان من فئة اليمنيين، ألا وهو أبو الصباح اليحصبي. التقى وهو كان في أشبيلية، فالتقى بعبد الرحمن الداخل وجلس معه وتفاوض معه في الأمر وبايعه مباشرة على الإمارة. بايع عبد الرحمن الداخل. أبو الصباح اليحصبي كان فارسا شجاعا، وكما قلنا كان يمثل الجانب العصبية اليمنية في الأندلس، وكان بينه وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهري خلاف، فهو فرح بوجود الداخل واتفق معه. عبد الرحمن الداخل بحنكته وسياسته وحسن تعامله استطاع أن يستولي على قلوب الناس الذين اجتمعوا حوله في أشبيلية. كان يوسف بن عبد الرحمن الفهري في قرطبة، فبعث إليه برسول وبين له هدفه ونيته ودعاه إلى الصلح، وقال أنا قادم وأنا ابن خليفة من أبناء خلفاء، فأنا أحق بالأمر في الأندلس، والأندلس كانت تابعة لبني أمية، فتعال إلينا لنصطلح ولنضع أيدينا في أيدي بعض حتى نستطيع أن نصحح الأوضاع وأن نقضي على هذه العصبيات التي تأكل الأخضر واليابس في الأندلس. لكن يوسف بن عبد الرحمن الفهري أصر على موقفه ورفض أن يستجيب لعبد الرحمن الداخل، وأرسل إليه ليس بيني وبينك إلا السيف. هنا كون عبد الرحمن الداخل قوة من المجموعة الذين كانوا معه. من باب البيان في هذا الموضوع أن عبد الرحمن لم يسمى الداخل إلا فيما بعد أطلق عليه الداخل، وإلا وكان يعرف بعبد الرحمن ابن معاوية، حتى كلمة صقر قريش لم يطلقها عليه إلا أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كما أوضح ذلك المؤرخون. إذن أنشأ يوسف الفهري قوته وجيشه وكونه وانطلق لمواجهة عبد الرحمن الداخل قريبا من أشبيلية. نشأت المعركة بين الفريقين. قبل المعركة تبين ذكاء عبد الرحمن الداخل، فقد نقل إلى اليمنيين، إلى أبي الصباح اليحصبي ومن معه، أن الحصان الأشهب الذي مع عبد الرحمن الداخل من أشهر الخيول في السبق، لا يسبقه شيء، وبدأ بعض الناس الذين يكيدون دائما في مثل هذه المواقف يشككون أبا الصباح اليحصبي في إخلاص عبد الرحمن الداخل، قالوا له لو انتصر فقد حقق ما أراد، ولو انهزمتم فسيهرب على حصانه الأشهب ويترككم في مواجهة الفهري. فكأن أبا الصباح اليحصبي قد أوجس في نفسه خيفة مما سمع. وصل الأمر إلى عبد الرحمن الداخل فدعا إليه أبا الصباح اليحصبي وقال له إن حصاني هذا الأشهب حصان قلق لا يصلح للنزال، فليتك تأخذه وتعطيني حصانا آخر. فاطمأنت نفس أبي الصباح اليحصبي، وهذا دليل على ذكاء عبد الرحمن الداخل. كانت المعركة انتصر فيها الداخل ومن معه، انهزم فيها يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، ففر بجيشه عائدا إلى قرطبة، وحسمت هذه المعركة في صالح عبد الرحمن الداخل. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تقبلن فأمة الحق لن تهدأ.

واسأر لحقك لا بهتان وانتقمي وانتقمي العين بالعين وادفع كل طاغيه واسأر لحقك لا لا لا لا بهتان وانتقمي دخلت مكة والرايات خافقة

دخلت مكة والرايات خافقة، لو شئت أسلمتها للحرص والعدم. عفوا.

فما وجدت لكم يا سيدي شبها هم في السفوح وأنتم

رددوا الله أكبر ظلما في الكافرين رددوا الله أكبر إخوة نحن مهرنا المجد لا نفي الحال وارتضينا

0: قد مضينا
1: ولمستقبل قد مضينا
2: خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. وحلقنا مع الحجاج في رحلتهم العظيمة في مناسكهم من منسك إلى منسك، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الطواف، وبينا أننا عندما نطوف كما تطوف كل الخلائق، كلها تدور وكلها تدور جهة اليسار، فنحن في تناسق مع هذا الكون، لا صراع بيننا وبين الطبيعة، فنحن عبيد لله وكل ما في هذه الطبيعة خاضع لله رب العالمين. ونطوف سبعة أشواط، في السبعة أشواط هذه ليس فيها دعاء مخصوص سوى دعاء واحد يقوله الحاج أو المعتمر بين الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني هو الركن المكشوف قليلا قبل أن نصل إلى الحجر الأسود، فقبل الحجر الأسود هناك الركن اليماني، فبين الركن اليماني والحجر الأسود نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ورد، هذا الحديث الصحيح فقط في الدعاء في الطواف، غير ما في أي حديث صحيح. فنطوف سبعة أشواط حول بيت الله الحرام، ندعو بما شئنا ونتذكر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام وكل من كان له فضل علينا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأقارب وأرحام وأزواج، وندعو لذريتنا وندعو بما شئنا. فنحن في صلاة، لا ننسى الطواف صلاة. وإذا وصلنا إلى حجر إسماعيل، هذا القوس الذي قرب الكعبة، نطوف خارجه، لا يجوز الطواف داخله، لأنه الطواف داخله كأننا طفنا داخل الكعبة، والطواف يجب أن يكون خارج الكعبة. أما الركنين الآخرين، الركن العراقي والركن الشامي، لا يوجد لهما أي مزية. أما الركن اليماني فمن استطاع أن يلمسه فيلمسه ويقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ولا يوجد دعاء مخصوص هنا. ومن لم يستطع أن يلمسه لا يشير إليه ولا يكبر، إما أن تلمسه فتكبر أو تمر عليه بدون إشارة. الركن الوحيد الذي يشار إليه هو الحجر الأسود إذا لم يستطع الإنسان أن يقبل أو يلمسه. فهذا باختصار هو أمر الطواف وما فيه من عبادة. قال بعض العلماء أن التعلق بأستار الكعبة أو بالذات عند باب الكعبة هذا من السنة، توجد في بعض الأحاديث ليست صحيحة في قضية هذا التعلق وهذا الالتزام، لا يوجد حديث صحيح، وإن كان قد اشتهر بين الناس وحتى بين بعض العلماء، فإن فعله الإنسان لا حرج، لا ننكر عليه، لكن لا يوجد حديث صحيح في قضية الملتزم والدعاء عند الملتزم. وكذلك ميزاب الكعبة، الميزاب هو مثل الأنبوب الذي ينزل منه الماء المطر، فلا يوجد أيضا أي حديث صحيح في أن الماء الذي ينزل من الميزاب هذا يعني فيه بركة خاصة ولا غير، لا توجد أي أحاديث صحيحة ولا يوجد أي دعاء أيضا خاص بهذا. أنا أحب أن أذكر هذه المسائل لأن انتشرت بعض القضايا بين الناس فأحببت أن أوضحها. فطفنا سبعة أشواط ثم انتهينا، بدأنا عند الحجر الأسود وننتهي كذلك عند الحجر الأسود. بعد الانتهاء من الحجر الأسود من السنة، ليس واجبا لكن من السنة، أن نصلي ركعتين، هي ركعتي الطواف. يمكن أن يصليها الإنسان في أي مكان في المسجد، في الطابق الأرضي أو الأعلى أو السرداب، ما يهم. والأفضل إذا كان في سعة وبدون زحمة وبدون أن يضيق على الطائفين، في أذى على الناس، إذا لم يضيق على الطائفين وما كان في ازدحام ولا في أذى، فمن الأفضل أن يصليها خلف مقام إبراهيم عليه السلام. مقام إبراهيم كلمتين بس عن مقام إبراهيم. ما قصة مقام إبراهيم؟ هناك اختلاف في الروايات حول قصة مقام إبراهيم. الرواية الأرجح عندي هو أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة ما كان عنده أدوات بناء، يعني مسطرة يقيس بها ولا متر يقيس به المسافات، ما كان يقدرها تقدير. وكما ذكرت لكم في بناء الكعبة، الكعبة لما بنيت كانت بنيت حجارة فوقها بعضها فوق بعض بدون سمنت بدون طين يلصق بينها، كانت يقولون حجارة رضخا، يعني توضع بعضها على بعض فواقفة باعتمادها على بعضها مستندة إلى الركن، فهذا أصل بناءها. طبعا بناها بإرشاد من جبريل عليه السلام بحجم معين أدله عليه جبريل، ولذلك الكعبة إلى اليوم لو واحد أخذ مقاييسها بالضبط هي ليست متساوية المسافات، يعني الطول والعرض ليس متساوي، وكذلك الارتفاعات من ركن إلى ركن غير متساوية، في فروق بسيطة بينها. هكذا بنيت، هكذا أرادها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كان قادر يعطي مقاييس دقيقة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يترك هذا البناء لتقديرات إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما كان يبني حتى يتأكد أن الكعبة متساوية كان يرجع إلى مكان المقام ويقف يتأمل. وطبعا لأن مع البناء كان في أحيانا يحدث ماء أو مطر أو غيره، فكان يقف مسافة أو فترة طويلة في هذا المكان، فتركت رجلاه أثرا في ذلك المكان. وذلك الذي يذهب إلى مقام إبراهيم، هذا القبة الزجاجية الصغيرة المذهبة، لو تأمل داخلها يجد داخلها أثر لرجلين كبيرتين، هذه آثار إبراهيم عليه السلام، هذه آثار قدمي إبراهيم الشريفتين عليه السلام، فتركت آثار. فالله سبحانه وتعالى أمر حتى يتذكر إبراهيم، حتى نعرف عظمة هذا الرجل العظيم الرسول الكريم النبي الذي هو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا، هناك اتفاق بين العلماء على أن أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي الرسل الثلاثة العظام من أولي العزم نوح وموسى وعيسى، لكن الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو إبراهيم، هو أعظم الرسل والأنبياء. فمن أجل أن نتذكر إبراهيم

وسيرة إبراهيم، وهو أبو الأب الأكبر لنبينا عليه السلام وأبو معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان لابد من تخليد هذا الذكر، فكان هذا المقام تخليدا لأثره، وكانت الصلاة خلف المقام تخليدا لإبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم، من أقرب الناس وأولى الناس بتعظيم إبراهيم؟ من أولى الناس بإبراهيم؟ للذين اتبعوه، الذين آمنوا به، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا. فإن كنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نؤمن بعظمة إبراهيم، نحن من أولى الناس به أن نكرمه ونعظمه ونتذكره ونلهج بذكره. ألا ترون أننا نصلي عليه في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا التمجيد الخاص لإبراهيم، لأنه ثاني أعظم نبي، وهو أبو نبينا وأبو الأنبياء، وهو باني كعبتنا، ومن أجله كانت هذا المنسك العظيم، كل مناسك الحج لها ارتباط بقصة إبراهيم عليه السلام. فتعظيم إبراهيم من عظمة هذا الدين الذي يستحق التخليد، هم أمثال هؤلاء الذين تركوا أثرا خالدا صالحا غير البشرية. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان أول المسلمين، بمعنى أنه سلم تسليما كاملا لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى وصفه في أوصاف كثيرة جدا في القرآن الكريم، أوصاف عظمة: وإبراهيم الذي وفى. وفى بماذا؟ وفى بكل ما عهد الله عليه، وفى بكل ما طلبه الله سبحانه وتعالى منه، لم يتخلف عن أمر من أوامر الله عز وجل. فمن أجل تعظيم هذا الرجل العظيم كانت الصلاة في مقام إبراهيم، فتذكروا هذا المعنى وأنتم تصلون عند مقام إبراهيم. هناك رواية أخرى أن المقام كان ملتصق بالكعبة، كان ملتصق بالكعبة، وكان إبراهيم يقف فيقيس الكعبة تحت الكعبة، هذه رواية أخرى. ولما جاء عمر بن الخطاب وجد أن الناس يزدحموا على الصلاة خلف المقام، و أدى ذلك إلى تعطيل الطواف، فحرك المقام من مكانه إلى هذا المكان الذي نراه نعرفه حتى يفتح مجال للطائفين. هذه رواية أخرى، والله أعلم أين الصواب فيها، يعني كلا الروايتين بنفس القوة تقريبا. فهذه قصة الركعتين خلف مقام إبراهيم. بعد أن نصلي الركعتين، ركعتي الطواف عند خلف مقام إبراهيم، ومرة أخرى أو في أي مكان في المسجد دون حرج، فمن أجل التخفيف على الناس ومن أجل عدم يعني مضايقة الطائفين بالذات، الأولى أن نبتعد عن مقام إبراهيم حتى نوسع للناس، ونصليها في أي مكان في المسجد. بعد أن نفعل ذلك، من السنة التي غفل عنها كثير من الناس أن نرجع بعد الركعتين فنقبل الحجر الأسود أو نلمسه أو نشير إليه ونقول بسم الله والله أكبر بعد الركعتين عند مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك نتوجه نحو زمزم. طبعا زمزم هي البئر العظيمة الموجودة قرب الكعبة، والتي بدأت بقصة هاجر، ودعوني أذكر القصة حتى نأخذ منها العبر ونعرف معنى زمزم من ورائها. لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يأخذ ابنه إسماعيل وامرأته هاجر، امرأته هاجر، إلى بيت الله الحرام، سار معه. لما وصل إلى مكان البيت ما كان في بشر، ولا في مدينة، ولا في زرع، ولا في ماء، تركهما هناك

ورجع في اتجاه الشام في اتجاه فلسطين. تحجبت هاجر أم إسماعيل، تركنا في مكان ما في أحد، فتركت ولدها وبدأت تلحق إبراهيم عليه السلام. قالت يا إبراهيم ماذا تفعل؟ إلى من تتركنا هنا؟ لا زرع، لا ماء، لا بشر، لا أحد. وإبراهيم عليه السلام ولا متردد أبدا، ماشي وراجع، يسبح ويذكر ويدعو الله عز وجل ولا يتردد. شوفوا التسليم الكامل لله رب العالمين، من أجل هذا استحق هذا التخليد وهذا التعظيم. فظلت وراه، يا إبراهيم على الأقل اتركنا في مكان فيه ماء، اتركنا في مكان فيه بشر، سنموت نهلك هنا. وهو سائر، وظلت وراءه حتى قالت كلمتها العظيمة، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هل هذا الفعل أنك تتركنا في هذا المكان بأمر من الله رب العالمين؟ قال نعم. فقالت كلمة تعلم بها الرجال قبل النساء، قالت إذن لن يضيعنا. الله الله، لن يضيعنا، ما دام هذا أمر الله عز وجل لن نضيع. شوفوا أي واحد يلتزم بأوامر الله عز وجل لن يضيع. بعض الناس اليوم يتعامل بالربا، يقول له يا أخي بنك إسلامي بديل، يبدأ يعطي هذا البنك فيه شبهة وكذا. طيب إذا فيه شبهة الذنب على العلماء الذين أفتوا بأنه إسلامي. طيب هذا البنك يعطيني نسبة أقل وكذا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا التزمت بالحلال لن يضيعك، لن يضيعك، والله لن يضيعك. تعلم من هاجر أم إسماعيل، إذا معرضة حياتها وولدها للموت مع ذلك بكل اطمئنان، ما دام هذه أوامر الله لن يضيعنا. إذا التزمنا بأوامر الله لن نضيع، سنضيع إذا تركنا الجهاد وبدأنا نتبع الشرق والغرب ونتبع الأمم الأخرى نضيع، لكن إذا التزمنا بأوامر الله رب العالمين لن يضيعنا. يا لها من كلمة علمت بها الرجال قبل النساء، ورجعت بكل اطمئنان. طبعا جلست عند ولدها ترضع حتى جف حليبها، ما في طعام ما في شراب، وبدأ البلد الولد يتلوى من الجوع والعطش. فالأم ما استطاعت الأم أن تصبر على هذا الذي حدث أمامها، فبدأت تتلفت تبحث عن بشر، تبحث عن ما في شيء. وإذ بأقرب جبل إليها الصفا، فصعدت إليه، تلفتت يمين ويسار ما في شيء، لابد أن تبحث عن مكان آخر. أقرب تل بعد الصفا هو المروة، فتوجهت نحو المروة. لما صارت في بطن الوادي بدأت تركض، لأن أسهل الركض هناك. فلما صعدت بدأت تمشي مرة أخرى، فصعدت على المروة تلفتت يمين ويسار وظلت، وسأقول لكم لماذا فعلت هذا في الحلقة القادمة. رجعت سبعة أشواط بين الصفا والمروة، في المرة السابعة وهي على المروة سمعت صوتا، فقالت صه صه. تسكت من؟ ما في إلا هي، تسكت نفسها، اسمعي اسمعي. فسمعت صوتا فقالت أغف إن كان لديك غوث، إذا في عندك شيء من طعام من ماء، من أنت؟ بعدين خافت على ولدها، فبدأت تجري نحو ولدها اللي موجود في جنب مكان الكعبة، ما كان في كعبة في ذلك الوقت، في الأرض. وإذ بالمنظر العجيب، الماء نبع من الأرض عند قدم إسماعيل عليه السلام. ماذا حدث؟ كان سيدنا جبريل عليه السلام سيد الملائكة قد نزل إلى الأرض وضرب الأرض بجناحه، فشق الأرض فنبعت زمزم، بدأ نبع زمزم. الأم فرحت، ما كيف جاء هذا الماء؟ برحمة من الله، لن يضيعنا لن يضيعنا. فماذا فعلت؟ من شدة حماسها واستعجالها ما زال بسيط، الآن بدأ ينبع. فأخذت تأخذ التراب
وتجمعه حول الماء حتى يتكون حوض، وهي تقول زم زم زم زم من أجل أن يتجمع، فمن هنا سميت زمزم. يقول صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. هذا في البخاري الحديث، لو تركته ما جمعته لصار زمزم نهرا يجري في جزيرة العرب، لكنها استعجلت عليه، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، استعجلت عليه فمنعت خروجه بالكامل، ولا هو كان سيخرج ينبع بالكامل لكنها أوقفته مع بداية خروجه. هذه قصة زمزم وقصة السعي بخلاصتها، ما الأسرار، ما المعاني من وراء زمزم، وما الأسرار وما المعاني من وراء السعي بين الصفا والمروة، معاني عظيمة وأسرار جليلة أحدثكم بها في لقائنا القادم إن شاء الله، عندما نتحدث عن زمزم والدعاء عند زمزم والسعي بين الصفا والمروة، في أحكام عظيمة وأسرار جميلة في لقائنا القادم بإذن الله. استودعكم الله، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. احنا وصلنا لشهر محرم من سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي عنده 60 سنة. السنة اللي فاتت يعني سنة 6 حصل صلح ما بين النبي والمسلمين وما بين قريش، فحصل شيء من السكون والهدوء وبدأت الناس تسمع عن الإسلام بدون الحروب وبدون عدم الاستقرار اللي موجود في الجزيرة. فدخل ناس كتير في الإسلام. عدد الناس اللي دخلوا في السنتين اللي بعد صلح الحديبية قد عدد الناس اللي دخلت في 19 سنة اللي فاتت. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعت المراسيل والرسل لملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. وبعدين صلى الله عليه وسلم التفت لحصون خيبر. حصون خيبر فيها اليهود اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاهدة المدينة اللي النبي كتبها أول مهاجر. وبعدين كل ما كان حد يخون النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يقتله يفتح جبهة عشان المشركين يخشوا ويجتاحوا المدينة، النبي يجليهم يعني يمشيهم من المدينة. فتجمعوا في حصون خيبر. لما تجمعوا في حصون خيبر كانوا هم السبب في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما راح حيي بن أخطب رئيس قبيلة بني النضير يتفق مع المشركين عشان يجتاحوا المدينة في 10,000 مقاتل. يمكن الجيش ده كان أضعاف أضعاف جيش المسلمين. فلما النبي استقر الحال مع المشركين وبقى في صلح عشان ما يفتحش على نفسه جبهتين فيهم حرب، التفت النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء اللي خانوا العهد معاه وعمالين يدسوا الدسائس ويوقعوا بينه وبين القبائل عشان القبائل تغزو المدينة، وراح على حصون خيبر ب1400 مقاتل معهم 200 فرس. هم في الطريق الصحابة قعدوا بصوت عالي الله أكبر الله أكبر، فقال أربعوا على أنفسكم واحدة واحدة، إنما تدعون سميعا قريبا ولا تدعون أصما ولا غائبا، واحدة واحدة. وصل سيدنا النبي عند قرية خيبر فدعا دعاء دخول القرية الجديدة زي ما حكينا المرة اللي فاتت. ولما وصل صلى الله عليه وسلم بالجيش قرب حصون خيبر كان في رجعة مجموعة من المزارعين من يهود خيبر، كانوا طالعين بره الحصن بيزرعوا فراجعين ومعهم أدوات الزراعة. فأول ما شافوا جيش سيدنا محمد قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش القوي، محمد والخميس. فلما سيدنا النبي شافهم كده خايفين قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بيشجع الصحابة إنهم خايفين مننا، لأن عادة اللي بيخون ما بيحبش يواجه، اللي بيعمل دسائس وبيحاول ان يوقع بينك وبين الناس ويخون العهد لما بيشوفك بتواجهه بيبقى خايف منك، وإلا ما كانش خان من الأول. فوقف صلى الله عليه وسلم على حصن صعب جدا اسمه حصن الناعم. طلب من سيدنا أبو بكر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، أيام ورا بعض. طلب من سيدنا عمر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، حصن منيع جدا. فبات الصحابة وهم في حالة من الحيرة هنعمل إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، قيادة الجيش، لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يشتاقون لهذه الراية، لأن ربنا بيشهد لله يديله الراية ده، سيدنا النبي بيشهد له يعني أن ربنا بيحبه والنبي بيحبه وهو كمان يحب الله ورسوله. فلما صحيوا الصبح وكان سيدنا عمر يقول والله ما اشتهيت الإمارة إلا في هذا اليوم، يقول فلما صحيوا الصبح على صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه، عنده رمط في عينيه فمش قادر أنه يبقى في وسطنا. فقال ائتوني بعلي، فجيه وسيدنا علي عنده إصابة في عينيه، فتفل النبي في يده وسمى الله ومسح على عينيه فبرئت فكانت أصح من السليم. وقال يا علي خذ هذه الراية وانطلق إلى حصن الناعم ولا تلتفت يفتح الله على يديك. فسيدنا علي بن أبي طالب أم راكب الحصان بتاعه وجمع الناس وانطلق. وبعدين وهو بينطلق كده قريب من سيدنا النبي افتكر طب انا ايه الاولويات بتاعتي اما اروح اعمل ايه. فهو عشان افتكر النبي قال له ما تلتفتش فصرخ يعني زعق كده يا رسول الله على ما اقاتلهم. طب اعمل ايه يا رسول الله على ما اقاتلهم؟ قال ادعوهم اولا الى لا اله الا الله محمد رسول الله. فيا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فانطلق سيدنا علي بن ابي طالب اللي بيسمع ويطيع سيدنا محمد مع الجيش في اتجاه حصن الناعم. مشهد يفهمك هم كانوا بيحبوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وازاي منسجمين جدا نفسيا مع طاعة النبي. النبي يقول له اذهب ولا تلتفت، فيجري سيدنا علي بعدين يفتكر هو ايه اهداف الفتح بالترتيب فيصرخ بها من غير ما يبص للنبي، يا رسول الله مش عايز اقول له طب مش هلتفت، هو ما تلتفتش، يا رسول الله على ما اقاتلهم. فيجي الوصية النبوية اللي فيها ايضاح هو ليه النبي موجود وليه كل واحد بيحب النبي المفروض يبقى موجود بيعمل ايه في حياته. قال له يا علي اول ما تفعل ادعوهم الى لا اله الا الله، فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، وفي الروايه خير لك مما طلعت عليه الشمس. واحده واحده، احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعرف ربنا فنعبده بعدين نعامل بعض كويس ونعمر الارض دي. لو انت في يوم من الايام كنت بتعمل حاجه غير ده يبقى زي الموظف اللي راح شغله عمال يلعب، فتقال له انت ليه ما بتعملش الجوب ديسكريبشن بتاعك اللي هو المسمى الوظيفي؟ اتقال لهم هو انا مش المفروض العب؟ هو احنا مش بنيجي الشركه نلعب؟ فده ما يطلبش انه يقبض اخر الشهر. فانت لو جاي في الدنيا هنا في اولويات لوجودك. الاولويه الاولى انك تبقى نفع للخلق في معرفتهم لربنا، في معاملتنا لبعض، في عماره الارض. اي هدايه منك تتصب في الثلاثه دول ده خير لك من الدنيا وما عليها. لما تروح عند ربنا يوم القيامة عرفت واحد على ربنا، كنت سبب في إصلاح أخلاق إنسان، كنت سبب إن حد يشتغل ويعمر الأرض وتفتح له باب رزق، أنت كده ماشي ورا الأنبياء. اللي بيكسر في ده بيحارب مجهود الأنبياء. فاللي بيبعد الناس عن ربنا أو سبب في إفساد أخلاق الخلق أو بيربي الناس على الكسل والكروتة وإفساد الأرض مش عمارة الأرض، هو النبي عليه الصلاة والسلام ماشي يمين وده ماشي شمال وبيدعو الناس للاتجاه عكس اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فاسأل نفسك وراجع نفسك من أول ما تصحى الصبح، هل كنت سبب في هداية إنسان لمعرفة الله أو حسن أخلاقه؟ بالمناسبة بمناسبة حسن الأخلاق إنك تقدر طيبة بني آدم أو تشكر معروفه أو تشعر إن الأمانة دي صفة فعلا بتخلي البني آدم ليه قيمة عالية، بدل ما تتريق على طيبته أو تنكر جميله أو تتريق على أمانته إنها مأثرة على رزقه. يا عم غش يا عم، ما الناس كلها بتعمل كده، فتكسر مقاديف أخلاقه. خد بالك لأن كتير من الناس أخلاقها عليت لما اللي قدامه ثمن وقدر أخلاقه، وكتير من الناس ترددت وتهزت لما حد اتريق على تمسكه بالقيم وقال له يا عم الشيخ ولا قال لها ست الحاجة اللي انت عايشة اللي انت عايشاها دي، كلام بيكسر نفسية البني آدم. فتروح عند ربنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يا رب يا الميزان التقيل ده، رزق واحد في ميزان حسناتي، صلاة واحد في ميزان حسناتي، طيبة قلب واحد وجدعنته في ميزان حسناتي. تروح يوم القيامة بدل ما تبقى بني آدم تروح وزنك عشرة عند ربنا، إيه الميزان التقيل ده؟ عشان كده خير لك من الدنيا وما عليها. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أكبر ما صدح الحق برجاله المؤمنين وكبر. الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين ووهن باطلهم وتقهقر. الله أكبر وغزة تسرج الأقصى بالدماء صدقا وحبا ووفاء. الله حسبها، الله ناصرها، الله مولاها ولا مولى له. الله أكبر، أبشروا بجحافل الفتح المبين يوم اندحار الغاصبين. وموعدنا رحاب القدس فاتحين مهللين.

عصيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أسرة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تتقدم من مستمعيها الكرام. بأسمائيات المباركة والتهنئة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والإيمان. وكل عام وأنتم بخير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المتكبر. كبر بفتح الكاف وكسر الباء، أي أسن أو تقدم في العمر. وكبر بفتح الكاف وضم الباء، أي عظم وتعالى. والكبر أو الكبرياء تعني العظمة أو العلو والرفعة. والمتكبر كوصف للعبد صفة ذميمة، ولكنها صفة من صفات المدح الواجبة للكمال الإلهي المطلق. الله عز وجل رفع بعضنا فوق بعض درجات، فلا فضل ودور لنا إذن في ذلك. المتكبر اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، فإنه من مقتضيات الكمال الإلهي المطلق، وهو لا يعني أن الحق تبارك وتعالى

0: الذي جعل التواضع سمة من سمات خلقه، بينما الكبرياء صفة من صفات كماله، لصيقة بذاته المنزهة. وسبحان الذي قال عن نفسه وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتكبر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمن؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمن له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيه الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أن أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمينه؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك، تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن، ومن يساره أحد الأشياخ الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال أتأذن في أن يشرب؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله، فشرب هذا الغلام. فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن يكون قريبا من الإمام، هذا لكي ينال الأجر، والأفضل أن يكون على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث الشريف. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين، وأن يحشرنا جميعا من أهل الصلاح والتقوى، وأن يجمعنا جميعا في جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة ألقاكم بها

على الغضب. كم من مرة غضب أحدنا وندم؟ كم من مرة غضب أحدنا ونطق بكلمة آلمته عندما هدأ؟ كم من مرة تصرف أحدنا تصرفا في حال الغضب ثم لما هدأ ندم على فعلته وتمنى لو أنه لم

فذهب إلى سياج الحديقة ودق مسمارا أولا، ثم غضب مرة ثانية دق مسمارا ثانيا وثالثة ثالثا ورابعة رابعا. كان دق المسامير يؤلمه ويزعجه، لم تكن سهلة، لكنه كان يدق مسامير في سياج الحديقة. في اليوم الأول دق مسامير عديدة، في اليوم الثاني قل عدد المسامير، في اليوم الثالث قل أكثر، في الرابع قل أكثر، وهكذا حتى وصل إلى يوم من الأيام لم يدق فيه ولا مسمار في سياج الحديقة. فرح الابن ومضى مسرعا بنحو أبيه، قال: يا أبي، يا أبي، أنا اليوم لم أغضب، لم أدق ولا مسمار في السياج. ابتسم الأب وخرج إلى الحديقة مع ابنه للسياج، نظر إلى السياج وإذا به مملوء بالمسامير. قال: أحسنت يا ولدي، الآن صرت تضبط نفسك، لكن أنا أريد منك اليوم وبدءا من الآن، اليوم الذي لا تغضب فيه تنزع مسمارا من السياج. قال: لا بأس. وبالفعل مضى الولد في كل يوم لا يغضب فيه ينزع مسمارا من السياج، ومرت به الأيام ينزع مسمارا فمسمارا فمسمارا فمسمارا حتى فرغ السياج من المسامير. أيضا فرح هذا الولد ومضى مسرعا نحو أبيه، يا أبي، يا أبي، لقد صار السياج فارغا من المسامير. ابتسم الأب وقال: أحسنت يا ولدي صنعا، تعال معي. أمسك بيد ابنه ومشيا مع بعضهما البعض باتجاه سياج الحديقة. نظر الأب إلى السياج، بالفعل السياج لا يوجد عليه شيء من المسامير، لكن الثقوب قد مزقت هذا السياج. قال الأب لابنه: يا ولدي، انظر إلى السياج كيف صار مثقبا كله، لعلنا لا نستطيع إصلاح هذه الثقوب. هكذا الغضب، لعلك لا تستطيع في يوم من الأيام إصلاح الثقوب التي صنعتها في أثناء غضبك. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. كيف تسيطر على الغضب؟ هذه حلقة تساعدك في معونتك في أن تسيطر على نفسك عندما تغضب. نعم، طبيعتنا بأننا نغضب، أنت تغضب وأنا أغضب وهو يغضب وهي تغضب، لكن إذا غضبت لا تتكلم كلاما لا يناسب، لا تتصرف تصرفا لا يناسب، لا تقرر قرارا لا يناسب. كيف تسيطر على أفعالك إذا أنت غضبت؟ 5 أمور سأهديها إليك في هذه الحلقة لتساعدك على السيطرة على الغضب. الأمر الأول: أكثر من ذكر الله، لأن الله عز وجل يقول في قرآنه الكريم: أإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر الله تعالى يرزقك قلبا مطمئنا لا يتلاعب الشيطان بك في كل حين وحين. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان واضع ختمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، يعني ابتعد الشيطان عنه. كيف تسيطر على الغضب؟ 5 أمور. الأمر الأول: أكثر من ذكر الله. الأمر الثاني: غير حالتك. إذا كنت واقفا فاقعد، إذا كنت قاعدا فاضطجع، إذا كنت متحركا فقف، إذا كنت راكضا فقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. لماذا هذا الكلام؟ طبعا يا أيها الإخوة، الإنسان الذي يتحرك لعله وهو غضبان أن يدفع شيئا أمامه، لعله أن يسقط رجلا أمامه، لعله أن يضربه ضربا موجعا، ولعلك إذا كنت تتحرك وأنت غضبان
وكنت تقطع الشارع ربما صدمتك سيارة وأنت لم تنتبه لأنك مغضب ولأنك متوتر ولأنك لا تراعي الجو الذي حولك بسبب ما يدور في داخلك. غير من حالتك، هذا هو الأمر الثاني الذي يساعدك على السيطرة على الغضب. الأمر الثالث، استخدم الماء، توضأ أو اغتسل، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء. ألم تروا إلى احمرار وجنتي من يغضب وإلى الحمرة في عينيه؟ إنه الدم الذي يفور في رأسه من شدة الغضب. لذلك استخدم الماء، تشعر بهدوء، تشعر بالراحة، بسكينة تنزل عليك. ثم بالمناسبة عندما تذهب لتتوضأ، يعني مثلا رجل يكون مع زوجته، حصل بينهما كلام وأخذ وعطاء وصار هناك لحظة غضب شديدة، إذا خرج هو من الغرفة ليتوضأ وعاد إلى هذه الغرفة بعد دقيقة أو دقيقتين، يكون جو التوتر قد خف إن لم يكن قد انتهى. ثم أمر ثالث أيضا، عندما تتوضأ أنت فبالحركة التي تمررها على يديك أو على قدميك تدفع بالدماء تجري إلى يديك وإلى قدميك وتنزل من هذا التوارد الشديد في رأسك. كيف تسيطر على الغضب؟ 5 أمور تساعدك بالسيطرة على الغضب. أولها، أكثر من ذكر الله. ثانيها، غير من حالتك. ثالثها، استخدم الماء. الأمر الرابع، وهو أمر دقيق جدا، لا تتكلم. إذا غضبت لا تتكلم. أنا أعلم بأن هذا الأمر صعب، لكن وهو يحتاج إلى تدريب، لكنك تستطيع أكيد، وأنت تستطيعين. درب نفسك، إذا غضبت لا تتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليسكت. كم من رجل طلق امرأته في حال الغضب؟ وكثير بالمناسبة يا أيها الإخوة، يسألنا أناس، يسأل أناس العلماء ومراجع الفتوى، يقولون والله أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان، وقع الطلاق أم لم يقع؟ الجماهير أن طلاق الغضبان، من العلماء أن طلاق الغضبان واقع، حالة واحدة فقط لا يقع فيها طلاق الغضبان، إذا كان الغضب قد أودى بعقله وصار كالمجنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق على عقله وصار كأنه مسلوب العقل هذا لا يقع طلاقه. باقي الناس يقع طلاقهم ولو كانوا في حالة الغضب. لذلك درب نفسك أن لا تتكلم وأنت غضبان، لا تبرم عقدا وأنت غضبان، لا تبع بيتك وأنت غضبان، لا تشتري محلا وأنت غضبان، لا تنطق بكلمة وأنت غضبان، لا تقدم استقالتك وأنت غضبان. انتظر حتى تهدأ، حتى ترتاح، حتى تسكن نفسك، عندها تستطيع أكيد أن تفكر أنت وتحرك عقلك في المسألة لتقرر تفعل أو لا تفعل. 5 أمور بها تسيطر على الغضب: أكثر من ذكر الله، غير من حالتك، استخدم الماء بالوضوء أو بالغسل، لا تتكلم، 5 وأخيرا، اكظم غيظك. لعلك مع كل هذه الأمور الـ4 ما تؤثر فيك التأثير المطلوب، ماذا عليك أن تفعل؟ احبس هذا الغيظ، تريد منه ثوابا من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير

كلما لقيتكم فرحت بلقائكم وسعدت. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قد مضي ولا مستقبل.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، وريحان، روح وريحان.

قال رجل للرقاشي: ما يجب على المؤمن في حق الله؟ قال: التعظيم له والشكر لنعمه. قال: فما يجب عليه في حق السلطان؟ قال: الطاعة والنصيحة. قال: فما يجب عليه في حق نفسه؟ قال: الاجتهاد في العبادة واجتناب الذنوب. قال: فما يجب عليه في حق العامة؟ قال: كف الأذى وحسن المعاشرة. قال: فما يجب عليه في حق الخليفة؟ قال: الوفاء بالمودة وحسن المعونة.

قال بعض الأدباء: احتجت إلى ماء في البادية، فجاءني أعرابي ومعه قربة ماء، فأبى أن يبيعها إلي إلا بخمسة دراهم، فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة، ثم قلت: يا أعرابي، ما رأيك في السويق؟ قال: هات. فأعطيته سويقا ملتوتا بالزيت، فجعل يأكل حتى امتلأ، ثم عطش فقال: شربة. قلت: بخمسة دراهم. فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء، فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء.

خمس يعرفن بخمس: الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

المكان مكة وشعابها، الزمان القرن السادس الميلادي، المهمة إنقاذ العالم، المنفذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة القرآن. بينما كان العالم يسير بخطوات ثابتة إلى الهاوية، والشر والظلم يضرب بأطنابه في ذلك المجتمع الذي فقد الرشد الذي جاءت به الديانات السماوية وتنكر للقيم الإنسانية، فلم تكن هناك وسيلة للحكم ولا للتعامل بين أفراده إلا مصطلحات السيد والعبد والأبيض والأسود، وكانت لغة التخاطب بين أفراده هي السيف والحرب ثم الحرب ثم الحرب. وبرزت آلهات متعددة، بعضها على شكل مجسمات وبعضها كانت قد تشكلت في النفوس، الجشع والطمع والاستغلال كلها كانت أوثان، وإن لم تظهر لأصحابها في الواقع إلا أنها كانت أكثر تأثيرا من الأصنام المجسمة. وفي وسط هذا التيه والضياع كان لابد للبشرية من أن تتوقف وتلتقط أنفاسها وتراجع مسارها وتحدد وجهتها، وكان لابد من خارطة للطريق، فكانت الخارطة هي القرآن. الخرائط عادة ترسم بشكل أفقي يتعامد مع الواقع، فالذي يريد أن يرسم خريطة ما ويحدد معالم لمنطقة معينة لابد عليه أن يكون إما مطلا هو من مكان عال، أو أن يتصور هذا العلو ذهنيا ثم يسقط ما يتصوره على ما يخطه. القرآن باعتباره كتاب علوي سماوي، مصدره العلي سبحانه وتعالى المطلع على عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح لعباده وما يصلحهم، فأنزل لهم هذا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ليتخذوه خريطة في سيرهم في هذه الحياة الدنيا. الخرائط أو الخريطة تحدد لك المسالك الوعرة في الطريق، وتقيس لك المسافات، وتختصر لك الأميال، وتضبط لك الاتجاه، وتقيك من ضلال الطريق. القرآن بوصفه خريطة يحدد لك طرق الوصول للغاية التي خلقت من أجلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقرآن يوضح لك السبل التي تقودك إلى الضلال ويحذرك من اتخاذها. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويبين لك المسالك الآمنة، ويحدد لك المحطات التي تحتاجها لتتزود فيها بزاد الطريق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القرآن يعطيك خريطة جاهزة تعلمك ما هي نقاط ضعفك وما هي نقاط قوتك، يحدثك عن أعدائك: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويشرح لك أساليبهم وأسلحتهم التي يستخدمونها وكيف تتجنبها. القرآن يعطيك خريطة تتعرف من خلالها كيف تتعامل مع النفس، وكيف تتعامل مع أسرتك، وكيف تتعامل مع مجتمعك، وفوق هذا كله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. للأسف عندما تخلينا عن هذه الخريطة ضعنا وفقدنا الريادة والشهود الحضاري، تركنا الخريطة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا: ولقد آتيناك سبعا من المثالي.

0: والانتقال من الاشتغال حول القرآن إلى الاشتغال بالقرآن وفي القرآن. وهذا ما سنقوم به في الفاتحة. سنقرأ الفاتحة كما لم نقرأها من قبل، نتفاعل مع آياتها آية آية، كلمة كلمة. بسم الله وعلى بركة الله.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: خصائص البلد الحرام. اختص الله البلد الحرام بجملة من الخصائص التي زادته شرفا وتعظيما على سائر بقاع الأرض، منها أنه جعله بلدا آمنا، قال تعالى: وهذا البلد الأمين، وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فمكة آمنة وبيته آمن، قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. أنه بلد مبارك، قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو مبارك بالنماء والزيادة، ومبارك بالبقاء والدوام، وفيه يضاعف الثواب وتجبى إليه الثمرات، وإليه حج المسلمين، ونزل به الوحي وختمت به رسالات الله. واختصه الله بأن جعله بلدا حراما، قال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فيحرم فيها القتل والصيد واللقطة إلا لمنشد، ولا يقطع شجرها، وغير ذلك مما حرم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. واختص الله حرمه بأن جعله طاهرا، قال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو بيت طاهر حسا ومعنى، طاهر من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وهكذا ينبغي أن يكون. ومن خصائص البلد الحرام أنه مثابة للناس وأمنا، قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالناس يثوبون إلى بيته الحرام ويرجعون إليه من بين كل بلدان الدنيا، سواء للحج أو العمرة أو الزيارة. واختصه الله بأن جعله قبلة للعالمين، قال تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون إليه للصلاة. واختصه الله بأن جعله هدى للعالمين، قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو هداية للناس إلى ربهم، وإلى مقصدهم في صلاتهم، وإلى سعادتهم في معاشهم ومآلهم. ومن خصائص هذا البلد بأن جعله قياما للناس، قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبه يقوم صلاحهم وأمرهم، وبه يقوم أمنهم ومعاشهم وسعادتهم. ومن خصائصها أن الله تعالى خصها بالمشاعر المقدسة التي تتعلق بأداء مناسك الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومنها أنها مهبط الوحي ومركز نزول القرآن وابتداء ظهور الإسلام، وبها ولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حرس الله مكة وحماها وزادها تعظيما وتشريفا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية يحتاج كل مسلم إلى الوقوف عندها والتفكر فيها واستلهام اللطائف التي تتضمنها، خاصة بعصرنا يلي وبكل أسف عم نشوف إنه الخلافات الزوجية وحالات الطلاق تنتشر بيننا كانتشار النار في الهشيم، حتى وصل اعتقاد البعض أن الزواج كمؤسسة إيمانية بار مباركة هو أفشل ما عرفته البشرية. بداية يقول الله تعالى: ومن آياته، أي أن الزواج بحد ذاته هو آية من آيات الله. شو يعني آية؟ يعني عملية الزواج هو حدث مليء بالعبر. رجل وامرأة من بيئات مختلفة، ثقافات مختلفة، أجواء مختلفة، طباع وتربية مختلفة، كيف ألف الله بين قلوبهم وجعل المحبة بين النفوس؟ هذا الأمر بحد ذاته آية. وقد أشار المولى سبحانه وتعالى إلى هذا البعد في آية أخرى فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن يا كل إنسان مؤمن، إياك أن تنظر إلى الزواج على أنه معركة بين طرفين ولا بد لأحدهما أن ينتصر أو أن يقهر الآخر. إياك أن تعتقد أن الزواج هو عملية صراع وجودي بين زوجين ولا بد لأحدهما أن يرضخ للآخر، ولكن ابدأ الحياة الزوجية وأنت متيقن بأنها من آيات الله. ثم لتسكنوا إليها، أي ليكون كل واحد منكم سكنا للآخر، أي السبب في راحة وسعادة واستقرار وطمأنينة وسرور وفرح الآخر. شو يعني سكن؟ يعني محل الاستقرار. وبالتالي على الزوج والزوجة أن يكونوا سكنا لبعضهم البعض، وفوق هذا السكن وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني إضافة إلى كل المنطلقات المطلوبة منكم لتحقيق معنى السكن، أيضا على كل زوج وزوجة أن يتعاملوا بالمودة والرحمة. وهون بنسأل سؤال: ما هي المودة؟ بكل بساطة هي ما يمكن أن نطلق عليه أرقى أنواع المحبة، حيث تكون نقية خالصة لا أذى ولا إهانة ولا عنف ولا إساءة فيها، بل تعامل بالحسنى مع الآخر طاعة لله تعالى. ومع هذه الرحمة وهذه المودة لابد أن تتجلى الرحمة التي تجعل من مؤسسة الزواج منظومة إنسانية وأخلاقية راقية يراعي فيها كل طرف مشاعر وأحاسيس وظروف الطرف الآخر. من لطائف هذه الآية المباركة ليس فقط أنه تبين لنا كيفية البناء الصحيح للأسرة، وإنما أيضا كيف نحافظ على استمرار ونجاح وسعادة هذه الأسرة وأفرادها. وهنا لابد أن نقول لكل الإخوة والأخوات: الزواج في ديننا الحنيف ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، ليس فقط إجراء عقد شرعي بين طرفين وانتهى الأمر، بل هو، ولا نبالغ في قولنا، بناء للمستقبل. ليه؟ لأن الزواج نتيجته الأبناء. طيب، هؤلاء الأبناء بدورهم سيؤسسون في المستقبل أسرا خاصة بهم، وهذه الأسر ستكون هي المجتمع. فإذا لم نبني مؤسسة الزواج منذ البداية كأبا وأمهات بشكل صحيح، ولم نتعامل كزوج وكزوجة بشكل صحيح، ولم نربي الأبناء بشكل صحيح، وأيضا لم نقدم لهم الصورة الراقية عن الزواج، نحن سنكون حينها من الذين يدمرون مستقبل المجتمع بأيدينا. ولعل ما نراه في حاضرنا اليوم من مشاكل وسلبيات وخلاف عند كثير من الأزواج هو بأساسه نتيجة لسوء بناء مؤسسة الزواج منذ فترة طويلة. أيها الأحبة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هو قاعدة إيمانية إنسانية وأخلاقية راقية تخبرنا أن بناء الأسر وأن الأساس الذي لابد أن يكون وأن التعامل معها هو وفق المنهج الرباني. أي إفساد، أي إضلال، أي نوع من الخلل يدخل إليها ستكون النتيجة كارثية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع ككل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بعائلاتنا وأن يرزق أبناءنا وبناتنا حسن السير في طريق بناء الأسر، وأن يجعلنا من الذين حققوا مراده في هذه الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. عنوان هذه الحكمة أنواع الجمال. وكما تعلمون، الجمال جانب أساسي في حياة الإنسان، يزيد عند بعض الأشخاص ويقل عند بعضهم الآخر، لكنه مطلب ثابت في حياة الإنسان. وإذا قلت الجمال أقصد به مطلق الجمال، الجمال في البيت وفي الثياب وفيما سوى ذلك. الله عز وجل ذم جمال الصورة وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قد تجد إنسان يعتني بجسمه وبثيابه وبأثاث بيته وبحديقته عناية تفوق حد الخيال، لكنه لا يعتني بقلبه. لؤم على خبث، على خديعة، على احتيال، على كبر، على عجرفة، على غطرسة. فجمال الصورة، بل المبالغة في العناية بجمال الجسم وأناقة الثياب وفخامة المنزل، من دون قيم أخلاقية ومن دون تعبد لله عز وجل، هذا الجمال وحده من دون مضمون مذموم عند الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وفي جمال القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام فصيح مزخرف مزين. وقد قال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني منظر بيوت وحدائق وهيئات وأجسام وثياب ومركبات شيء جميل جدا. وهذا الآن في العالم بلغ درجة تفوق حد الخيال، جمال البيوت وجمال المركبات ولا سيما الأثرياء، أي كانوا على أموال وعلى هيئة حسنة. وفي صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الآن في قصور بالمليارات ثمنها، من يشتريها؟ تجار المخدرات، لأنها أعلى تجارة في الأرض. العناية الفائقة والترف والزينة قال الله عنها: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، في أعماقهم كفر، في أعماقهم شرك، في أعماقهم استعلاء، أما في ظواهرهم أناقة ما بعدها أناقة، وجمال ما بعده جمال، وفخامة ما بعدها فخامة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أجمل مدينة في أمريكا مدينة سان فرانسيسكو، يعني البيت في أي مكان ثمنه 600,000 دولار، في هذه المدينة 5 ملايين، 75% من سكان هذه المدينة شاذون، 75%. فالآن في عنا ظاهرة جمال يفوق حد الخيال، وخسة ولؤم وانحراف وتحلل يفوق حد الخيال. هذا الجمال المذموم الذي توعد الله صاحبه بالهلاك والتدمير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئية. والله أيها الإخوة، كتعليق على ما يجري في العالم من جرائم ومن قتل، والله أتمنى أن أرى خيمة متواضعة فيها إنسان صادق، لأن الكذب أصبح ديدن البشر، يتكلم بخلاف الواقع، يقتل ويقهر ويسلب ويقول لك جئت من أجل حريتك. الكلام يعاكس الواقع. إذن إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بيت متواضع، متواضع جداً، فيه إنسان يرحم الناس ولا يكذب، هذا البيت على تواضعه وعلى خشونته وعلى بعده عن مركز المدينة، وكيف أن الشمس قد لا تزوره أبداً، قد يكون تحت الأرض، والذي يسكنه مؤمن مستقيم. هذا المنظر الذي لا يرضي العين لكنه يرضي الرب. وذاك القصر الذي يسكنه تاجر مخدرات، طبعاً الآن أيضاً من الأعمال المربحة في العالم تجارة الرقيق الأبيض الدعارة بالمليارات. فنحن لسنا مع هذا الجمال، ونعوذ بالله من هذا الجمال. ينبغي أن نحتقره، ينبغي أن نركله بأقدامنا. هذا جمال المال الحرام، هذا جمال المال الذي جمع على حساب صحة البشر وعلى حساب شباب الأمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، آية أخرى قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أنت إذا رأيت بيتا جميلا أو مركبة فارهة جدا، أدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل مكان عمله يتلو هذه الآية، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورد في بعض الأحاديث أن البذاذة من الإيمان، يعني الثياب العادية، ثياب العمل، أحيانا قد تجد مؤمن ثياب عمله ثياب خشنة جدا، لكنه مساء يغتسل ويتجمل، لكن هذا الذي يعمل عملا شريفا وفي جهد كبير ولهذا العمل ثياب متواضعة، هذا قلامة ظفره أفضل عند الله من أي إنسان جمع المال الحرام وتأنق في ثيابه وتأنق في مسكنه. أيها الإخوة، من هذه المقدمة نخلص إلى أن الجمال في الصورة وفي اللباس والهيئة وفي المسكن وفي الأساس وفي المركب. سيدنا عمر أرسل كتاب إلى بعض الولاة قال فيه أما بعد، فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مسكنك ومطعمك ومشربك وملبسك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة

وحولك أناس متشككون في الدين، فإذا ظهرت بمظهر سيء بثياب رسة بهيئة ليست مرضية ببيت فيه فوضى ليس نظيفا بمحل تجاري لا تحسد عليه بمركبة ممتلئة بالقاذورات، كيف يحترمك؟ كيف يحترم دينك؟ فأنت حينما تتنظف وتتجمل وتتأنق ويكون لك هيئة حسنة، هذه الهيئة تعين على إكبار الناس لك ولدينك. وما لم تكن متجملاً متأنقاً منظماً لا يحترم دينك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام له ثياب خاصة يرتديها إذا لقي الوفود، وقال حسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس. الإنسان أحياناً يتأنق ويتجمل ويعتني ببيته، يعتني بغرفة الضيوف، يعتني بمركبته، حتى إذا نظر إليه إنسان لا يزدريه، ولا سيما في عصر الأناقة بلغت حدها الأعلى، الأناقة والجمال. أنا لا أدعو إلى الإسراف، أدعو إلى حد أدنى من التجمل، حد أدنى من النظافة، حد أدنى من الانسجام. يعني إنسان يعمل في الحقل الديني مثلا، راكب دراجة بحذاء من دون جوارب من دون شريط، يعني منظر غير مقبول، كيف يقنع هذا الإنسان الناس؟ لا يقنعهم، يقنعهم بحد أدنى من التجمل، من الثياب الحسنة، من النظافة، من الأناقة أحيانا. فهذا النوع محمود، قال لأنه لله ويعين على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، الناس يستجيبون لإنسان حسن الصورة. هلأ في التعليم، يعني أيام أستاذ الدياني أنيق جدا، منظم واضح، مواعيده صحيحة، ينتزع إعجاب الطلاب. أما في تأخر دائم، ثياب غير أنيقة، ألوان غير متناسبة، موقف غير سليم، أساء لدعوته بهذه الطريقة. فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب ولباس الحرير في الحرب. قال له يا فلان إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فالتجمل والأناقة والعناية بالمظهر وأنت تمثل هذا الدين، هذا شيء جيد جدا. هذا الشيء قد يؤدي إلى إعلاء كلمة الله ونصر دينه وإغاظة عدوه. والمذموم ما كان للدنيا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي. ثم يقول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته. هم موضوع ثاني، هم موضوع استعلاء وتباهي وكسر قلب الفقير. انظر إلي، انظر إلى المالي، انظر إلى ثيابي، انظر إلى مركبتي. هذا مطلب موجود عند بعض الناس، همه أن يستعلي عليك. تدخل بيته يريك كل أرجاء البيت، انظر إلى هذا الأساس استوردته من إيطاليا، انظر إلى هذه اللوحة كلفتني 100,000 ليرة، انظر إلى، يريد أن يستعلي فقط، أن يعلو. والمذموم ما كان للدنيا وللفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد.

0: وأخفى مطلبه، ما له هدف آخر إلا التمتع في الدنيا، التأنق والتمتع والانغماس بالملذات المحرمة. طبعا يتوسل بهذه الزينة إلى أن ينتزع إعجاب الفتيات أحيانا. كم من إنسان قد يكون طالب في الجامعة يبالغ في أناقته لهدف واحد يعرفه، أن ينتزع إعجاب الفتيات من حوله. مثل هذه النية السيئة، هذه أناقة يبغضها الله ورسوله. فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. هذا المزموم والمحمود ما كان لله ولإعلاء كلمة الله، وما سوى ذلك لا يذم ولا يمدح. اشتريت حاجة هي أنيقة، اشتريت حاجة بسعر رخيص لكنها غير أنيقة، دخلك محدود. فلا هذا الجمال محمود ولا ذاك مزموم، هي قضية حيادية لا تمس لا المحمود ولا المزموم. قال: المقصود من هذا الموضوع أنه يشتمل على أصلين عظيمين، أوله معرفة وآخره سلوك. يعرف الله سبحانه وتعالى بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. الله عز وجل جميل، الله عز وجل نظيف يحب النظافة، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. في جمال، الذات الكاملة جمالها مطلق. الآن ينبغي أن نعبده بالجمال، ينبغي أن نعبده بالنظافة، لا في ريحة فم كريهة، لا في ريحة جسم كريهة، لا في ريحة جوارب كريهة. يجب أن تعبده بالنظافة لأنه نظيف، يجب أن تعبده بالطيب لأنه طيب. قدم طعاما طيبا، لا تقدم طعاما تكرهه، قدم شيئا نفيسا. نعم، الفكرة الدقيقة الآن: كما أن الله جميل ينبغي أن تعبده بالجمال. الجمال واسع جدا، هناك جمال الأقوال. تلاقي إنسان أنيق مزح مزاح فاحش، جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أنيق لكن بذيء. الإنسان كان يرتدي ثياب أنيقة جدا وتكلم كلام بذيء جدا، فقال له أحدهم: إما أن تقول قولا كثيابك أو أن ترتدي ثيابا ككلامك. يعني الأناقة والجمال ما بتتناسب مع بذاءة اللسان. يا بترتدي ثياب من نوع بذاءة لسانك، يا بتتكلم كلام من نوع جمال ثيابك. فالله عز وجل ينبغي أن نعبده بالجمال، جمال المظهر، النظافة. فالجمال في الأقوال والجمال في الأفعال. أعطيت إنسانا عطاء ينبغي ألا تمن عليه. والأخلاق، فالله عز وجل يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، فاللسان جماله بالصدق، وقلبه بالإخلاص، جمال القلب بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، جمال العين غض بصرها عن محارم الله، جمال الأذن ألا تستمع إلى الخنا والغناء وما شاكل ذلك، جمال البدن بإظهار نعمة الله عليك في اللباس والتطهير من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة، والختان وتقليم الأظافر. فيعرفه الناس بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. أيها الإخوة، أدق فكرة في هذا الدرس أن الله جميل وينبغي أن تعبده بالجمال، جمال القول، جمال الفعل، جمال الثياب، النظافة، الأدب، الأفعال المحمودة، والجمال مطلق. في حركة جميلة، أيام تجلس تضع رجل فوق رجل باستعلاء، هي جلسة غير جميلة. أما الجلسة الأديبة جلسة جميلة. أيام بتقود مركبتك بجلسة فيها كبر جنابي، اجلس جلسة هادئة، في جلسة جميلة، في كلام جميل، في حركة جميلة. أيام في مشي، في استعلاء، في كبر. فلذلك أيها الإخوة، الله جميل يحب الجمال، وينبغي أن نعبده بالجمال، جمال الأقوال والأفعال والصفات والمظهر. وإذا قلت جمال المظهر لا أقصد الشيء الذي يكلف أموال طائلة، قد تكون من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا، ثياب نظيفة ألوانها منسجمة فقط. قد تكون من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا. أنا لا أقصد أبدا بالجمال المكلف، هذا شيء لا علاقة له بدرسنا. لكن بإمكانك أن ترتب بيتك، أن ترتب مكتبك، أن ترتب عيادتك، أن ترتب دكانك، بإمكانك أن تصلح من شأنك. قال عليه الصلاة والسلام: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. أيام منزيل المدفأة تبقى الشرطان معلقة طول السنة معلقة، منظر مزعج جدا. باب له صوت مزعج، ضع له قطرة زيت يذهب الصوت. دائما أشياء تالفة غير منضبطة غير متقنة. فحياة المسلم إذا ما فيها جمال، الطفل بينفر من البيت. إذا البيت فيه جمال بيجذب الأبناء للبيت. فإذا واحد أهمل بيته، أهمل مظهره، ينفر الناس من حوله. الجمال مطلب أساسي في الحياة، والمؤمن يستخدم الجمال لله ولإعلاء كلمة الله ولكف الألسنة عن أن ينال بذم قبيح. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: أبو العباس.
3: أيوة سياف.
2: أنا حكيت للقائد إنه إحنا بدلنا أماكننا وهو زعل وحكالي فورا كل واحد يرجع لمكانه.
3: أوف أوف، على إيش؟ ما إحنا كلنا معرضين للموت.
2: حبيب الله يرضى عليك، هذه عسكرية وفيش فيها جدال، خد مجموعتك وتسهل على مكانك.
3: يا زلمة هو القائد شايف.
2: أبو العباس ما توقعنيش في ورطة، الله يرضى عليك، هذه أوامر عسكرية، يلا بسرعة.
3: خلص ماشي زي ما بدك.
4: الو كين كين، اها طيب بالصدر بالصدر، اوكي اوكي باي باي.
5: شوفي ميخائيل،
4: اجانا عمر من القيادي انه احنا نغير كل خط سيرنا، خد شمال خد شمال.
5: طب ليش صار اشي جديد؟
4: صحيح، المتعاون معنا اعطى اشارة انه في تحركات غريبة.
5: مش المتعاون معنا موجود في المنطقة؟
4: يبدو يا اسحاق انه المتعاون انكشف، لازم نرجع على القاعدة الان. يعني من الاخر يا اسحاق، تم الغاء العملية.
2: ابو احمد، شايف السيارة اللي كانت جاية علينا ورجعت شرقة؟ ازعق عليه خليه يوقف.
6: ايه ايه ايه، وقف وقف وقف عندك يا فلاش فلاش، وقف عندك.
2: يبدو انه سيارة مشبوهة، اطلق النار اطلق النار عليها.
7: الله أكبر. ألو، من بركان واحد لبركان اثنين، بركان اثنين كنت على سمع رسل أجل. بركان واحد معك بركان اثنين على السمع.
8: يا بركان اثنين، في اطلاق نار طرفكم؟
9: في فلوك زرقة كانت متجهة علينا وغيرت مسارها للشرق، ويبدو انها سيارة مشبوهة وتم التعامل معها باطلاق النار. من طرفكم الحيطة والحذر والانتباه الجيد.

0: أبو هاني أبو هاني صوت طخي. أبو هاني إيش فيه؟
1: يا بنت الناس سبيني نايم نايم.
0: قوم يا راجل قوم، شكله حرب.
1: لا إله إلا الله، إيش بدك؟ إيش فيه؟
0: صوت طخ زي القلية.
1: يمكن عرس ولا حد طالع من السجن ولا إشي. خلصنا فكينا.
0: ساعة تنتين يا زلمة، في عرس هالقيت؟ أنت مش سامع كمان صوت الزنانات؟
1: طب إيش أعمل لك؟ إيش أسوي لك؟
0: اطلع شوف إيش النكبة.
1: حاضر حاضر، هطلع أشوف. ولا هاني هاني، ولك ارفع هالجوال من ايدك وقيم هالسماعات اللي في ذنيك.
2: ايوه يابا ايوه، ايش في؟ مالك؟
1: في صوت طخ، ايش النكبه؟ حرب ولا اجتياح ولا ايش؟
2: ما فيش يابا، هاي النت ما فيش عليه ولا اشي.
1: طب قوم قوم تنطلع الصوت هنشوف ايش فيه. قوم.
2: حاضر يابا. فيش يابا، فيش صوت.
1: يعني امك قومتني بس على الفاضي من احلى نومه؟
2: يعني يابا يمكن واحد هيك بس بطوخ، يعني هيك يعني، لانه لو يعني مفيش حرب، لانه لو في حرب كان كل الدنيا قامت.
1: طيب ماشي ماشي، وانت كمان روح سكر جوالك ونام. امشي امشي.
2: حاضر يابا.
0: طمني ايش في؟
1: هو انت كل ما بدك تحلمي لك حلم بدك تصحيني وتقولي لي قوم شوف ايش فيه؟
0: يا زلمه هو حلم؟ هو انا نمت يا زلمه؟
1: ما فيش ما فيش، طلعنا على السطوح وطلقينا وصرمين طخن وراح.
0: طب ورب الكعبة اني سمعت طخ.
1: ربنا يهدك ان شاء الله، نخمد ونامي.

0: سيدي إذا السيارة هذه مكان فيها قوات خاصة.
1: بغض النظر قوات خاصة أو ناس مشبوهة، إحنا تعاملنا معاهم زي القانون العسكري ما بقول.
0: أخ بس لو إنها مرقت من عند النقطة اللي أنا فيها، أي والله كان خردق التتخردق.
1: يا سيدي يبدو إنه المتعاون معاهم معطيهم معلومات غلط، لأنه الظاهر إنهم اكتشفوا إنهم ماشيين في الطريق غلط.
0: تقلقش، هو إحنا بالرابط ليش؟ علشان نضيع وقت في الليل؟ علشان نصيدهم هدول الأوباش ويعرفوا إنه اللي بده يخش على غزة كأنه خاشش على غابة الجحيم.
1: المهم إيش بدي أقول؟
0: قبل ما تقول بدي أعمل قهوة، تشرب قهوة ولا نعمل نص كافيه؟
1: لا لا لا لا، أنا بدي أخلص الملف اللي فيدي وأطلع.
0: يعني بدك تقطع فيه يعني؟ أي والله خرمان على كاسة قهوة.
1: يا سيدي ماشي براحتك، بس كنت بدي أقول لك هالإشي.
0: إيش الدعوة؟
1: الحج محتاجك.
0: إيش يعني محتاجني؟
1: يعني بدي يقعد معاك.
0: يعني بدي أخذ شغل منك أوصل له إياه على فلاش تقارير؟ مش فاهم، وضح.
1: بده يقعد معاك قعدة خاصة.
0: سياف انت عارف معنى قاعدة خاصة؟ بتوغش الواحد.
1: هو مالك ارتعبت وصرت تتعرى؟ عادي، الحج بده يقعد معاك. هو يعني قبل هيك ما قعدش معاك؟
0: ما هو لما بده يقعد معايا بقول له انا.
1: يا سيدي خلص اعتبره هو اللي قال لك.
0: ووقتيش؟
1: يمكن بكرة يمر عليك في مكتبك. المهم انت ما تروحش قبل الدوام.
0: خلص ماشي ماشي. استر يا رب، استر يا اللي بتستر.
2: الله يصبحك بالخير يا ابو لؤي.
3: يسعد صباحك يا ام لؤي.
2: هيني جهزت لك ترمس القهوه تبعك عشان تاخده على المحل.
3: يسلم ايديكي. وين لؤي؟
2: هيو صحي قاعد بغسل بوجهه.
3: ازعجي لي اياه.
2: بدك تاخده معك؟
3: وليش ما اخده بدل ما يسند حيطان في الدار؟
2: بس بالله عليك بشوش عليه، بضل صغير يا ابو لؤي.
3: يعني انت شايفاني ماسك نبوت وبدي انزل على كتفه فيه؟
2: برضه يعني احيانا كلام بزعله.
3: حاضر حاضر يا ام لؤي، بس ازعجي لي اياه.
2: ماشي يا لؤي. لؤي.
3: ايوه يا اما.
2: صباح الخير يا اما.
3: يسعد صباحك.
2: نشف وجهك يا اما وروح لابوك.
3: ايش الدعوه؟ ايش فيه؟
2: ايش فيه يعني؟ بده يقطع رقبتك؟ بده يشوفك.
3: حاضر يا اما. صباح الخير يابا.
4: صباح الخير.
3: بدك اشي مني يابا؟
4: بديك تغير الترنج وتلبس واعي الشغل وتلحقني بترمس القهوة.
3: عوين الحقك يابا؟
4: على شركة السيارات المرسيدس تبعتنا، على المحل اللي بطعميك خبز وبكبر كتافك.
3: بس أنا يابا طموحي بيختلف عن شغل المحل.
4: ولك أسب أبوك على أبو طموحك؟ آه قلي. ولك وبعدين معك؟ ولك فهمني مين اللي لاعب في مخك؟ ولك لو مخ مسجل بدل مخك وقلبنا السالب مطرح الموجب بيخربطش زي ما أنت بتخربط هيك. ولك إيش اللي جرالك
3: يابا؟ باختصار شديد أنا مش هاوي الشغلانة تبعتك.
4: طب وإيش اللي هاوي أنت يابا؟
3: أنا عندي عدة أفكار وبدرس فيهن.
4: أفكار؟ أفكار إيش يابا؟
3: يابا أنت ليش بتضغط علي؟ سيبني أشوك طريقي بنفسي.
4: تشوك طريقك بنفسك؟
3: صحيح يابا، مش أنا بني آدم.
4: الترنج اللي أنت لابسه هذا مين اللي اشترى لك إياه؟
3: أمي اللي اشترته من سوق الجمعة.
4: وأمك من وين جابت المصاري؟
3: أكيد منك.
4: الجمعة الفاتت لما رحت حلقت من مين أخذت مصاري؟
3: منك.
4: البوت اللي بتلبسه اللي زي باص أبو طبقين هذا من وين جبت حقه؟
3: منك يابا.
4: والساعة اللي في إيدك من وين؟
3: منك.
4: والأكل اللي حضرتك بتاكله؟
3: منك يابا.
4: كل هذا وبتقول لي بدك تشوك طريقك بنفسك؟
3: إذا أنت بدك تعيرني يابا باللقمة اللي بتطعميني إياها وبالبوت اللي بدك تشتري لي إياه، خلاص أنا من اليوم وطالع بديش أخذ منك ولا حاجة. أنا أصلا في الخطة تبعتي تبعت الطموح راسم إن أنا مش ماخذ ولا حاجة من حدا، لازم أركن على نفسي، وهذا اللي اسمه التمرد. بدي أتمرد على الواقع اللي بذلني، بدي أعتمد على نفسي.
4: أزيحه كف أخبطه في المغسلة هلقيت. ولك فهمني إيش أعمل فيك؟ ولك الواحد إله سند غير أهله هو صغير؟ أنت يا بني لسه قدامك وقت عشان تركن على نفسك. لسه يابا لسه بدك تكمل تعليم في الثانوية وبعديها عليك جامعة، وبعد الجامعة ويصير معك شهادة، شيك طريقك. أما هلقيت يا بني أنت لازم تنسند على أبوك.
3: آسف يابا معلش، خطته في الطموح بتقولي زي هيك.
4: ولا قلت لك مالهوش إلا مطرق الليمون، هاتي لي إياه من ورا الباب.
2: خلص يا بلو أي خلص، أي أنت بدك تلاحقه؟
4: ولك مش شايفاه ايش قاعد بيحكي، ولك بصار مين لاعب في مخه. انا بدي واحد يقف معايا ويسندلي في المحل. الناس بتخلف ليش؟ مش عشان يجيب لها ولد يقف معاه ويسنده.
2: طب خلص انت ما تزعلش حالك يا ابو لؤي، هلقيت انا بخليه يروح معك، هلقيت خلاص.
4: ماشي انا هاني متسهل وطلع على شغلي، واذا ابنك بده النقا والزين بيلحقني، واذا بده الطموح اللي بيحكي عليه انا اليوم بفرجيك في الطموح.
2: ماشي بس توكل على الله. خلاص
3: دائما دائما الطريق السهله بتكون اخطر من الطريق الوعره.
2: ولا تتفلسفش تتفلسفش، والله لسانك بده قص.
3: اسمعيني بس، في العسكرية لو في مجموعة ماشي في مكان والمكان هاد مكانش فيه اشي بدل على خطر، لازم تعرف انه في كمين والطريق اللي فيها اطلاق نار وفيها عدو مبين، هذا اسهل من الطريق هديك، لانه الانسان عرف خصمه وشافه.
2: وانت خصمك ابوك؟
3: مش قصدي اقولك انه خصم ابويا، قصدي اقولك المشكلة اللي صارت هادي بتحفزني أكتر إني أحقق طموحي، لإني شفت الخصم تبعي.
2: طيب يما بعينك الله، خد ترمس القهوة وروح اكسر الشر.
3: عشانك بس يما، لإنه أنتو مخكم مش ناضج عشان تعرف إيش هو الطموح.
2: حاضر يما، لما أنت تحقق طموحك بتفهمنا. طيب
3: بغسرش معكم يما.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: كل الدلائل تدل على ذكاء عبد الرحمن الداخل في فترة بقائه مختبئا في شمال أفريقيا، ولعل ما كان يتخيله فيه عم والده مسلمة ابن عبد الملك، لعل فيما كان يتخيله في عبد الرحمن الداخل من مخايل الذكاء والرياسة قد تحقق فعلا، فقد كان اختباؤه دليلا على ذكائه، وكان تنقله وهو مستهدف وهو مطلوب، وخاصة من عبد الرحمن بن حبيب قائد الخوارج في شمال أفريقيا، كان ذلك يدل على ذكاء وفطنة وحنكة. حتى من يتحدث عن عبد الرحمن الداخل يقول كان قادرا على الإقناع حينما يجلس مع أي شخص، كان مألوفا ومن يراه لابد أن يكون معه، وهذه من الصفات الجيدة التي سنذكر أسبابها في قصة عبد الرحمن الداخل. أراد الدخول إلى الأندلس فبعث مولاه بدرا وهو مولى الرومي، ولبدر هذا قصة، كان هو من موالي جده هشام بن عبد الملك، وكان يود أن يكون مع عبد الرحمن الداخل. ومرة من المرات كان يصيد بالصقر فرأى سهمين على الطائر، فقال هذا سهم لعبد الرحمن وهذا سهم لي، ثم ذهب يستأذن على عبد الرحمن ابن معاوية. فعجب أن يأتي إليه مولى والده أو مولى جده بدر، فالأذن له، فلما دخل قال لقد رأيت سهمين على طائر، فسميت أحدهما لي وسميت الآخر لك، وأنا أود أن أكون معك. فاقتنع به عبد الرحمن الداخل فأصبح مولا له ورافقه، وكانت لمرافقته لعبد الرحمن بن معاوية أدوار رائعة في حياة عبد الرحمن الداخل فيما بعد في الأندلس. كان يثق عبد الرحمن ببدر فبعث به إلى الأندلس ليستشرف له الحالة هناك وليدرس له الأوضاع، حتى يرى هل يستطيع أن ينتقل من شمال أفريقيا حيث القلق والخوف إلى بلاد الأندلس، وهناك لعل الله أن يعينه ليفعل شيئا يأمن به. فأرسل مولاه بدرا، وكان نعم الرسول الذي أرسله، انطلق وخاض البحر إلى بلاد الأندلس. بلاد الأندلس كانت تابعة للأمويين، فكان فيها كثير من أنصار الأمويين، وبلاد الأندلس في تلك المرحلة بالذات كانت في حالة قوية من الاضطرابات ومن العصبية القبلية ومن الصراعات ومن العنف، وخاصة في عهد يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي كان هو الوالي على الأندلس في تلك الفترة. استطاع بدر أن يدخل الأندلس وقد سمى نفسه اسما رمزيا كما يقولون، تمام، سمى نفسه بتمام أبي غالب، فهو تمام أبو غالب، حتى إنه لما ذكر فيما بعد في رسالته لعبد الرحمن ابن معاوية أنه قد سمى نفسه تمام أبا غالب فرح عبد الرحمن ابن معاوية وقال تمام من تمام الأمر إن شاء الله، وأبو غالب من غلبتنا في الأندلس إن شاء الله، فتفاءل بهذا الاسم الذي اختاره بدر. استطاع بدر أن يجلس مع الناس وأن يوضح لهم حقيقة عبد الرحمن بن معاوية، وأنه شاب طموح قوي وأنه يريد الدخول إلى الأندلس. كانت المعركة شديدة جدا كما هو معروف في تلك المرحلة بين اليمنية وبين القيسية، وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري قد استولى كما قلنا على الأوضاع في الأندلس، وهو يميل إلى المضرية والقيسية ضد اليمنية، فوجدت اليمنية فرصتها في وجود رجل من بني أمية مثل عبد الرحمن ابن معاوية، فاتفقوا مع بدر أنهم سيكونون مع عبد الرحمن إذا دخل الأندلس. بعد مضي سنتين أرسل بدر إلى عبد الرحمن الداخل إن الأوضاع هنا تنتظرك، فالأوضاع هنا مهيئة تماما للدخول إلى الأندلس. فرحة عبد الرحمن الداخل وكان حذرا جدا، فاستأجر له زورقا منفردا، وقد تواعدوا إلى مكان اسمه ثغر المنكب أول ما يعبر إلى بلاد الأندلس. عبر القارة الأفريقية، خرج من القارة الأفريقية عبر البحر إلى القارة الأوروبية، وله الحقيقة أخبار أنه كان وهو في الزورق هو يقول عن نفسه كنت أبتهل إلى الله أن يدلني على الخير، وقد أحسست حينما بدأت الأمواج تسير بالزورق الذي أنا فيه، أحسست بشيء من الأمان، لأنني قد ابتعدت عن الذين هم حريصون على قتلي وعلى القضاء علي. لكنني أيضا كنت قلقا لما سأجد أمامي في بلاد الأندلس. لما وصل إلى ثغر المنكب استقبله بدر، مولاه بدر، وكان يكنى بأبي النصر، ورحب به وعانقه والبكيا فرحا بلقائهما، ثم جمعه بأحد رجالات الأندلس الكبار وقوادها، ولكنه كان من فئة اليمنيين، ألا وهو أبو الصباح اليحصبي. التقى وهو كان في أشبيلية، فالتقى بعبد الرحمن الداخل وجلس معه وتفاوض معه في الأمر وبايعه مباشرة على الإمارة. بايع عبد الرحمن الداخل. أبو الصباح اليحصبي كان فارسا شجاعا، وكما قلنا كان يمثل الجانب العصبية اليمانية في الأندلس، وكان بينه وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهري خلاف، فهو فرح بوجود الداخل واتفق معه. عبد الرحمن الداخل بحنكته وسياسته وحسن تعامله استطاع أن يستولي على قلوب الناس الذين اجتمعوا حوله في أشبيلية. كان يوسف بن عبد الرحمن الفهري في قرطبة، فبعث إليه برسول وبين له هدفه ونيته ودعاه إلى الصلح، وقال أنا قادم وأنا ابن خليفة من أبناء خلفاء، فأنا أحق بالأمر في الأندلس، والأندلس كانت تابعة لبني أمية، فتعال إلينا لنصطلح ولنضع أيدينا في أيدي بعض حتى نستطيع أن نصحح الأوضاع وأن نقضي على هذه العصبيات التي تأكل الأخضر واليابس في الأندلس. لكن يوسف بن عبد الرحمن الفهري أصر على موقفه ورفض أن يستجيب لعبد الرحمن الداخل، وأرسل إليه ليس بيني وبينك إلا السيف. هنا كون عبد الرحمن الداخل قوة من المجموعة الذين كانوا معه. من باب البيان في هذا الموضوع أن عبد الرحمن لم يسمى الداخل إلا فيما بعد أطلق عليه الداخل، وإلا وكان يعرف بعبد الرحمن ابن معاوية. حتى كلمة صقر قريش لم يطلقها عليه إلا أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، كما أوضح ذلك المؤرخون. إذن أنشأ يوسف الفهري قوته وجيشه وكونه وانطلق لمواجهة عبد الرحمن الداخل قريبا من أشبيلية. نشأت المعركة بين الفريقين. قبل المعركة تبين ذكاء عبد الرحمن الداخل، فقد نقل إلى اليمنيين، إلى أبي الصباح اليحصبي ومن معه، أن الحصان الأشهب الذي مع عبد الرحمن الداخل من أشهر الخيول في السبق، لا يسبقه شيء. وبدأ بعض الناس الذين يكيدون دائما في مثل هذه المواقف يشككون أبا الصباح اليحصبي في إخلاص عبد الرحمن الداخل، قالوا له لو انتصر فقد حقق ما أراد، ولو انهزمتم فسيهرب على حصانه الأشهب ويترككم في مواجهة الفهري. فكأن أبا الصباح اليحصبي قد أوجس في نفسه خيفة مما سمع. وصل الأمر إلى عبد الرحمن الداخل فدعا إليه أبا الصباح اليحصبي وقال له إن حصاني هذا الأشهب حصان قلق لا يصلح للنزال، فليتك تأخذه وتعطيني حصانا آخر. فاطمأنت نفس أبي الصباح اليحصبي، وهذا دليل على ذكاء عبد الرحمن الداخل. كانت المعركة انتصر فيها الداخل ومن معه، انهزم فيها يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، ففر بجيشه عائدا إلى قرطبة، وحسمت هذه المعركة في صالح عبد الرحمن الداخل. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل، ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون، ويصحو والناس من حوله ينامون، ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم يتخبطون. وصدق الشاعر إذ يقول: قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. هذا هو الغريب، غريب عند العابثين من البشر، ولكنه عند ربه في مقام كريم.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التوحيد هو أن تحب الله وحده أكثر من جميع خلقه، لأن التوحيد معناه لا إله إلا الله. فالله تعالى يخبر أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي آلهة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا يتميز الشرك عن التوحيد. الموحدون يحبون الله تعالى أكثر، وأما المشركون فيحبون الله ويحبون شركاءهم، يحبون الأصنام ويحبون آباءهم وأولادهم وتجارتهم ومصالحهم كحبهم لله تعالى. إذن الفرق بين الاثنين هو أن يحب المسلم أن يحب الله أكثر مما سواه، كما في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي الميزة والفرق بين أهل الإيمان وأهل الشرك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لا يحبه لمصاهرة ولا لقرابة ولا لصداقة ولا لمصلحة، إنما يحبه لأنه مؤمن مسلم يحبه في الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يحب الإيمان أكثر من الدنيا، ولو خير بين أن يقذف في النار وبين أن يكفر بالله فإنه يفضل أن يقذف في النار وهو مسلم من أن يكفر بالله تعالى، لأنه خلق ويحيا ويموت من أجل الله تعالى. لذلك فهو لا يفضل أحدا ولا شيئا على حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد ضرب الله تعالى أمثلة على زيادة محبة الله عما سواه في إبراهيم عليه السلام، عندما أمره الله أن يذبح ولده، فكان أمر الله أحب إليه من إسماعيل، لذلك تله للجبين وأراد أن يذبحه لولا أن فداه الله تعالى بكبش سمين. وكذلك مثل آخر، عندما يخبر الله تعالى عن إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأحب الله تعالى وتبرأوا من الكفار من قومهم ومن آبائهم، لأن علاقتهم بالله أقوى من علاقتهم بقومهم. كذلك يقول تعالى في شأن المشركين الذين يتبعون آباءهم وأهواءهم ولا يتبعون أمر الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالمشركون يتبعون آباءهم ولو كانوا ضالين ولو كانوا لا يعقلون، وأما المسلم الحق والموحد فإنه يتبع ما أنزل الله ولا يتبع من دونه أولياء، لأن الله تعالى قد أمره بذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، لأن اتباع الله هدى واتباع الناس ضلال، إلا أن يكون أمرا من الله تعالى يذكروننا به، فيكون الأمر عندئذ لله لا للمذكر. نحن كمسلمين نعيش في هذا الجيل، نرى أنفسنا بأننا نقدم كل شيء على أمر الله، أكثرنا يفعل ذلك، وكيف يحل لنا أن نشهد بهذه الشهادة الصعبة على المسلمين؟ نحن لا نشهد عليهم، الواقع هو الذي يشهد عليهم، ونحن نستطيع أن نجد الأمثلة الكثيرة من حياة المسلمين تؤكد أنهم يحبون غير الله أكثر من الله. والدليل على ذلك أن المسلمين في كل يوم يعرض عليهم الإيمان ويعرض عليهم الكفر، فيختارون الكفر على الإيمان من غير إحساس ولا شعور. مثل صغير نضربه: المسلمون محكومون بالكفر، فهل هم على استعداد لأن يبيعوا أنفسهم وأموالهم من أجل إعادة حكم الله إلى الحياة، أم أنهم ينتظرون أن تعود السلطة الكافرة من أجل أن تحكم حياتهم؟ أي الأمرين يختارون؟ لو كانوا يختارون الإيمان لما انتظروا أن تنزل جحافل الكفر من أجل أن تأخذ زمام المبادرة من جديد وتفرض عليهم الأمن كما يقولون، لأن الأمن في اعتقادهم أو في نظرهم لا يكون إلا من الجيش الحاكم، والجيش الحاكم أو الجيوش الحاكمة مهمتها أن تذل المسلمين لا أن تطبق فيهم شريعة الله، أليس كذلك؟ أليس أكثر الناس ينتظرون أن يعود الكافر إلى حكم حياتهم، وينتظرون ويقاتلون من أجل هذا ويعلنون موقفهم صريحا؟ وأما المسلمون حقا فقد رأيناهم في التاريخ يرفضون حكم الكفر، وكانوا قلة مستضعفة، كانوا يواجهون الكفر بإيمانهم دون سلاح ودون جيوش. فأصحاب الأخدود عندما عرض عليهم أن يخضعوا للكفر أو يحرقوا بالنار إن بقوا على الإسلام، اختاروا الموت على الإسلام ولم يختاروا الحياة خاضعين للكفار. والله تعالى يخبر فيقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كانوا يعرضون على الكفر كل يوم، وكانوا يجلدون صباح مساء، وكان يعرض عليهم الكفر، فكانوا يختارون الإيمان والإسلام رغم ضعفهم وقلة عددهم وقلة أسباب القوة التي في أيديهم. لذلك قتل منهم من قتل وصبر منهم من صبر حتى نصر الله تعالى مسيرة الحق في حياتهم. نحن اليوم لو كنا موحدين حقا لوجب أن نعلن الرفض الكامل لكل خطة غير الخطة الإسلامية التي بها عزنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يحكموا شريعة الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والفاسقون والكافرون، كما في سورة المائدة. فإذا كنا نرضى بصفة الفسق والظلم والكفر ثم نطالب بعد كل هذا بأن نحكم بأي شريعة ولكننا نريد الأمن، فهل كل شريعة تحقق الأمن؟ وهل الأمن هو أمن الدنيا؟ أمن الدنيا لا يتوفر إلا للعبيد، وأما الأسياد والأبطال فهم المجاهدون الذين يطاردون الكفر في كل المواقف، والذين يأبون إلا أن يحكم بالحق الذي بعث الله تعالى به الرسل وأنزل من أجله الكتب. لذلك فإن حب الله الذي هو أقوى من حب الأنداد هو الإيمان الحق. وأما أن نتخذ من آبائنا ومن حكامنا ومن زعمائنا السيادة لنا فإن هذا هو الشرك الذي جاء الإسلام من أجل أن يقضي عليه، فقد تحدى كل من الآباء والأبناء المؤمنين آباءهم وأبناءهم المشركين، وكان الله أحب إليهم من أولادهم، وكلنا يعرف حب الولد من الوالد وحب الوالد للولد، ولكن حب الله يجب دائما أن يكون أقوى من حب غيره من الخلائق جميعا. ومن هنا نقول للذين يقولون بأنني أعشق فلانا وأحبه مثل الله وفلان والله في السماء وفلان في الأرض، هؤلاء نقول لهم: ليس في السماء ولا في الأرض إلا الله، فيجب أن يعبد الله في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقولنا فلان بعد الله هذا الكلام خطير، لأنه لا شيء قبله ولا شيء بعده، فلا شيء إلا الله عز وجل يجب أن يعبد وأن يطاع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله تعالى أن يوحد صفوفنا وقلوبنا على حبه، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يبعدنا من الأوثان والأصنام التي ملأت حياة العباد ودمرت البلاد بسبب هذا الشرك الذي يطرح كل يوم على المسلمين ولا يحاربونه. ونسأله أن يخرج منا جيلا مسلما يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا، حتى تتجدد للإسلام حياته في المسلمين وفي العالم كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية يحتاج كل مسلم إلى الوقوف عندها والتفكر فيها واستلهام اللطائف التي تتضمنها، خاصة بعصرنا يلي وبكل أسف عم نشوف أنه الخلافات الزوجية وحالات الطلاق تنتشر بيننا كانتشار النار في الهشيم، حتى وصل اعتقاد البعض أن الزواج كمؤسسة إيمانية مباركة هو أفشل ما عرفته البشرية. بداية يقول الله تعالى: ومن آياته، أي أن الزواج بحد ذاته هو آية من آيات الله. شو يعني آية؟ يعني عملية الزواج هو حدث مليء بالعبر. رجل وامرأة من بيئات مختلفة، ثقافات مختلفة، أجواء مختلفة، طباع وتربية مختلفة، كيف ألف الله بين قلوبهم وجعل المحبة بين النفوس؟ هذا الأمر بحد ذاته آية. وقد أشار المولى سبحانه وتعالى إلى هذا البعد في آية أخرى فقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن يا كل إنسان مؤمن، إياك أن تنظر إلى الزواج على أنه معركة بين طرفين ولا بد لأحدهما أن ينتصر أو أن يقهر الآخر. إياك أن تعتقد أن الزواج هو عملية صراع وجودي بين زوجين ولا بد لأحدهما أن يرضخ للآخر، ولكن ابدأ الحياة الزوجية وأنت متيقن بأنها من آيات الله. ثم لتسكنوا إليها، أي ليكون كل واحد منكم سكنا للآخر، أي السبب في راحة وسعادة واستقرار وطمأنينة وسرور وفرح الآخر. شو يعني سكن؟ يعني محل الاستقرار. وبالتالي على الزوج والزوجة أن يكونوا سكنا لبعضهم البعض، وفوق هذا السكن وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني إضافة إلى كل المنطلقات المطلوبة منكم لتحقيق معنى السكن، أيضا على كل زوج وزوجة أن يتعاملوا بالمودة والرحمة. وهون بنسأل سؤال: ما هي المودة؟ بكل بساطة هي ما يمكن أن نطلق عليه أرقى أنواع المحبة، حيث تكون نقية خالصة لا أذى ولا إهانة ولا عنف ولا إساءة فيها، بل تعامل بالحسنى مع الآخر طاعة لله تعالى. ومع هذه الرحمة وهذه المودة لابد أن تتجلى الرحمة التي تجعل من مؤسسة الزواج منظومة إنسانية وأخلاقية راقية يراعي فيها كل طرف مشاعر وأحاسيس وظروف الطرف الآخر. من لطائف هذه الآية المباركة ليس فقط أنه تبين لنا كيفية البناء الصحيح للأسرة، وإنما أيضا كيف نحافظ على استمرار ونجاح وسعادة هذه الأسرة وأفرادها. وهنا لابد أن نقول لكل الإخوة والأخوات: الزواج في ديننا الحنيف ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، ليس فقط إجراء عقد شرعي بين طرفين وانتهى الأمر، بل هو، ولا نبالغ في قولنا، بناء للمستقبل. ليه؟ لأن الزواج نتيجته الأبناء. طيب، هؤلاء الأبناء بدورهم سيؤسسون في المستقبل أسرا خاصة بهم، وهذه الأسر ستكون هي المجتمع. فإذا لم نبني مؤسسة الزواج منذ البداية كأبا وأمهات بشكل صحيح، ولم نتعامل كزوج وكزوجة بشكل صحيح، ولم نربي الأبناء بشكل صحيح، وأيضا لم نقدم لهم الصورة الراقية عن الزواج، نحن سنكون حينها من الذين يدمرون مستقبل المجتمع بأيدينا. ولعل ما نراه في حاضرنا اليوم من مشاكل وسلبيات وخلاف عند كثير من الأزواج هو بأساسه نتيجة لسوء بناء مؤسسة الزواج منذ فترة طويلة. أيها الأحبة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هو قاعدة إيمانية إنسانية وأخلاقية راقية تخبرنا أن بناء الأسر وأن الأساس الذي لابد أن يكون وأن التعامل معها هو وفق المنهج الرباني. أي إفساد، أي إضلال، أي نوع من الخلل يدخل إليها ستكون النتيجة كارثية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع ككل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بعائلاتنا وأن يرزق أبناءنا وبناتنا حسن السير في طريق بناء الأسر، وأن يجعلنا من الذين حققوا مراده في هذه الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أعزائي أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج ونقطف زهرة قرآنية وكلمة قرآنية نتناولها، لأن هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ في سياقها، ومرد ذلك ومرجعه إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة، فربما تكون هذه الزهرة القرآنية أو هذه الكلمة القرآنية استخدمت في المعنى الفصيح في القرآن الكريم، ولكنها تستخدم في العامية بمعنى آخر، فيكون المعنى العامي المحكي قد طغى في استعمالنا على المعنى الفصيح، ولذلك نتوجه بأذهاننا وفهمنا لا شعوريا وتلقائيا لأن نفهم المعنى المحكي وهو ليس المقصود. ولربما يكون السبب في ذلك أن الجذر اللغوية المعجمية العربية الفصيح الواحد يحمل معاني عدة، ولكن الإنسان أو ولكن السامع يذهب إلى معنى من هذه المعاني، وفي الغالب يذهب إلى المعنى المشهور في الاستخدام ويتناسى أو ينسى أو يهمل أو يغفل عن المعنى المقصود في السياق القرآني. نحن نعود إلى هذه الأزاهير، إلى هذه الكلمات القرآنية، ليس جزافا وليس اعتباطا، ولا ندعي أن

0: هي الحافظة للعربية على مر العصور، وما أجمع عليه مفسرو القرآن أيضا، وأن تتناسب تناسبا صحيحا مع السياق القرآني ومع المعنى القرآني المقصود والمطلوب في هذه الآية. إخواني، من هذه الأزاهير أو هذه المعاني أو هذه الكلمات في القرآن الكريم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صدق الله العظيم. طبعا إخواني، هذه الآية وردت مرتين، هنا في سورة هود عليه السلام، ووردت في سورة الأعراف أيضا: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. صدق العظيم. لو نظرنا أحبتي وتأملنا في كلمة كأن لم يغنوا فيها، وردت الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها مرتين في سياقين مختلفين في القرآن الكريم، لكن المعنى المقصود هو معنى واحد. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، ما معنى كأن لم يغنوا فيها؟ يعني من الغنى؟ هل هو من الغنى؟ يعني لو تأملتم معي أحبتي، هل المعنى المقصود من الغنى؟ أنهم لم يستغنوا، لم يحصلوا على الغنى في هذه الديار؟ طبعا لا، مستحيل. أولا السياق القرآني، هؤلاء القوم الذين كذبوا شعيبا وكذبوا الأنبياء أخذتهم الصيحة، أخذهم العذاب، دمرت قراهم كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها. وبذلك وبهذا المعنى قالت الآراء المفسرين، وبهذا المعنى قالت المعاجم العربية الفصيحة: فغني بالمكان أي أقام به. فمثلا الغين والنون والحرف المعتل في مقاييس اللغة أصلان صحيحان، أحدهما يدل على الكفاية والآخر على صوت اللي هو الغناء، منه الغناء. والأول الغنى في المال، وغني القوم في دارهم، انظروا غني القوم في دارهم أي أقاموا، أي أقاموا، وكأنهم استغنوا بها، يعني أقاموا بها واستغنوا بها عن الأمور الأخرى. والمغاني، مغانيهم هي منازلهم. وأيضا أحبتي الغانية تطلق على المرأة، قال قوم معناه أنها استغنت بمنزل أبيها أو استغنت بمنزل بعلها، وقيل إن الغانية هي الفتاة أو الحسناء، المرأة الحسناء الجميلة، كأنها قد استغنت بحسنها عن الحلي، فهي جميلة ليست بحاجة للبس الحلي. فالكلمة كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها، وبذلك ورد السياق القرآني، ذلك ما أكده المفسرون، ذلك ما تؤكده المعاجم العربية، وتمثل بهذه الآية المعاجم العربية بهذه الآية على هذا المعنى المقصود، والله طبعا سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي أودعكم، وكل شوق للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، على أمل أن نقطف زهرات أخرى وكلمات أخرى من القرآن الكريم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد معا، أن ينفع بنا، أن ينفع بنا. فأودعكم، وكل أمل بلقاء جديد في حلقة جديدة. أحبتي، إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المتكبر. كبر بفتح الكاف وكسر الباء، أي أسن أو تقدم في العمر. وكبر بفتح الكاف وضم الباء، أي عظم وتعالى. والكبر أو الكبرياء تعني العظمة أو العلو والرفعة. والمتكبر كوصف للعبد صفة ذميمة، ولكنها صفة من صفات المدح الواجبة للكمال الإلهي المطلق. الله عز وجل رفع بعضنا فوق بعض درجات، فلا فضل ودور لنا إذن في ذلك. المتكبر اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، فإنه من مقتضيات الكمال الإلهي المطلق. وهو لا يعني أن الحق تبارك وتعالى يتكبر على عباده كما يفهم السطحيون، وإنما يعني أنه تعالى عظيم بذاته ومتعالي فوق عباده بحكم كونه الخالق الموصوف بصفات الكمال المطلق، وبحكم كونهم المخلوقين من العدم والقائمين به عز وجل، ولا قيام لهم بدونه أبدا. فسبحان الله تعالى المتكبر على الطغاة من خلقه، وسبحان جلاله الذي جعل التواضع سمة من سمات خلقه، بينما الكبرياء صفة من صفات كماله لصيقة بذاته المنزهة. وسبحان الذي قال عن نفسه وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتكبر، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. وحلقنا مع الحجاج في رحلتهم العظيمة في مناسكهم من منسك إلى منسك، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الطواف، وبينا أننا عندما نطوف كما تطوف كل الخلائق، كلها تدور وكلها تدور جهة اليسار، فنحن في تناسق مع هذا الكون، لا صراع بيننا وبين الطبيعة، فنحن عبيد لله وكل ما في هذه الطبيعة خاضع لله رب العالمين. ونطوف سبعة أشواط، في السبعة أشواط هذه ليس فيها دعاء مخصوص سوى دعاء واحد يقوله الحاج أو المعتمر بين الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني هو الركن المكشوف قليلا قبل أن نصل إلى الحجر الأسود، فقبل الحجر الأسود هناك الركن اليماني، فبين الركن اليماني والحجر الأسود نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ورد، هذا الحديث الصحيح فقط في الدعاء في الطواف، غير ما في أي حديث صحيح. فنطوف سبعة أشواط حول بيت الله الحرام، ندعو بما شئنا ونتذكر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام وكل من كان له فضل علينا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأقارب وأرحام وأزواج، وندعو لذريتنا وندعو بما شئنا. فنحن في صلاة، لا ننسى الطواف صلاة. وإذا وصلنا إلى حجر إسماعيل، هذا القوس الذي قرب الكعبة، نطوف خارجه، لا يجوز الطواف داخله، لأنه الطواف داخله كأننا طفنا داخل الكعبة، والطواف يجب أن يكون خارج الكعبة. أما الركنين الآخرين، الركن العراقي والركن الشامي، لا يوجد لهما أي مزية. أما الركن اليماني فمن استطاع أن يلمسه فيلمسه ويقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ولا يوجد دعاء مخصوص هنا. ومن لم يستطع أن يلمسه لا يشير إليه ولا يكبر، إما أن تلمسه فتكبر أو تمر عليه بدون إشارة. الركن الوحيد الذي يشار إليه هو الحجر الأسود إذا لم يستطع الإنسان أن يقبل أو يلمسه. فهذا باختصار هو أمر الطواف وما فيه من عبادة. قال بعض العلماء أن التعلق بأستار الكعبة أو بالذات عند باب الكعبة هذا من السنة، توجد في بعض الأحاديث ليست صحيحة في قضية هذا التعلق وهذا الالتزام، لا يوجد حديث صحيح، وإن كان قد اشتهر بين الناس وحتى بين بعض العلماء، فإن فعله الإنسان لا حرج، لا ننكر عليه، لكن لا يوجد حديث صحيح في قضية الملتزم والدعاء عند الملتزم. وكذلك ميزاب الكعبة، الميزاب هو مثل الأنبوب الذي ينزل منه الماء المطر، فلا يوجد أيضا أي حديث صحيح في أن الماء الذي ينزل من الميزاب هذا يعني فيه بركة خاصة ولا غير، لا توجد أي أحاديث صحيحة ولا يوجد أي دعاء أيضا خاص بهذا. أنا أحب أن أذكر هذه المسائل لأن انتشرت بعض القضايا بين الناس فأحببت أن أوضحها. فطفنا سبعة أشواط ثم انتهينا، بدأنا عند الحجر الأسود وننتهي كذلك عند الحجر الأسود. بعد الانتهاء من الحجر الأسود من السنة، ليس واجبا لكن من السنة، أن نصلي ركعتين، هي ركعتي الطواف. يمكن أن يصليها الإنسان في أي مكان في المسجد، في الطابق الأرضي أو الأعلى أو السرداب، ما يهم. والأفضل إذا كان في سعة وبدون زحمة وبدون أن يضيق على الطائفين، يعني في أذى على الناس، إذا لم يضيق على الطائفين وما كان في ازدحام ولا في أذى، فمن الأفضل أن يصليها خلف مقام إبراهيم عليه السلام. مقام إبراهيم كلمتين بس عن مقام إبراهيم. ما قصة مقام إبراهيم؟ هناك اختلاف في الروايات حول قصة مقام إبراهيم. الرواية الأرجح عندي هو أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة ما كان عنده أدوات بناء، يعني مسطرة يقيس بها ولا متر يقيس به المسافات، ما كان يقدرها تقدير. وكما ذكرت لكم في بناء الكعبة، الكعبة لما بنيت كانت بنيت حجارة فوقها بعضها فوق بعض بدون سمنت بدون طين يلصق بينها، كانت يقولون حجارة رضخا، يعني توضع بعضها على بعض فواقفة باعتمادها على بعضها مستندة إلى الركن، فهذا أصل بناءها. طبعا بناها بإرشاد من جبريل عليه السلام بحجم معين أدله عليه جبريل. ولذلك الكعبة إلى اليوم لو واحد أخذ مقاييسها بالضبط هي ليست متساوية المسافات، يعني الطول والعرض ليس متساوي، وكذلك الارتفاعات من ركن إلى ركن غير متساوية، في فروق بسيطة بينها. هكذا بنيت، هكذا أرادها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كان قادر يعطي مقاييس دقيقة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يترك هذا البناء لتقديرات إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما كان يبني حتى يتأكد أن الكعبة متساوية كان يرجع إلى مكان المقام ويقف يتأمل. وطبعا لأن مع البناء كان في أحيانا يحدث ماء أو مطر أو غيره، فكان يقف مسافة أو فترة طويلة في هذا المكان، فتركت رجلاه أثرا في ذلك المكان. وذلك الذي يذهب إلى مقام إبراهيم، هذا القبة الزجاجية الصغيرة المذهبة، لو تأمل داخلها يجد داخلها أثر لرجلين كبيرتين. هذه آثار إبراهيم عليه السلام، هذه آثار قدمي إبراهيم الشريفتين عليه السلام، فتركت آثار. فالله سبحانه وتعالى أمر حتى يتذكر إبراهيم، حتى نعرف عظمة هذا الرجل العظيم الرسول الكريم النبي الذي هو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا، هناك اتفاق بين العلماء على أن أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي الرسل الثلاثة العظام من أولي العزم نوح وموسى وعيسى، لكن الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو إبراهيم، هو أعظم الرسل والأنبياء. فمن أجل أن نتذكر إبراهيم عليه السلام حتى لا تنسى قصته، وحتى يعني يلهج الناس بذكره، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، حتى يتذكر الله سبحانه وتعالى أمر فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم صلوا عنده وفاء لهذا الرجل العظيم الموحد أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فوفاء لإبراهيم وتخليدا لذكرى إبراهيم، وحتى نتذكر أننا على نهج إبراهيم وسيرة إبراهيم، وهو أبو الأب الأكبر لنبينا عليه السلام وأبو معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان لابد من تخليد هذا الذكر، فكان هذا المقام تخليدا لأثره، وكانت الصلاة خلف المقام تخليدا لإبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم، من أقرب الناس وأولى الناس بتعظيم إبراهيم؟ من أولى الناس بإبراهيم؟ للذين اتبعوه، الذين آمنوا به، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. فإن كنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نؤمن بعظمة إبراهيم، نحن من أولى الناس به أن نكرمه ونعظمه ونتذكره ونلهج بذكره. ألا ترون أننا نصلي عليه في كل صلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا التمجيد الخاص لإبراهيم لأنه ثاني أعظم نبي، وهو أبو نبينا وأبو الأنبياء، وهو باني كعبتنا، ومن أجله كانت هذا المنسك العظيم. كل مناسك الحج لها ارتباط بقصة إبراهيم عليه السلام. فتعظيم إبراهيم من عظمة هذا الدين الذي يستحق التخليد هم أمثال هؤلاء الذين تركوا أثرا خالدا صالحا غير البشرية. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، كان أول المسلمين، بمعنى أنه سلم تسليما كاملا لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى وصفه في أوصاف كثيرة جدا في القرآن الكريم، أوصاف عظمة. وإبراهيم الذي وفى، وفى بماذا؟ وفى بكل ما عهد الله عليه، وفى بكل ما طلبه الله سبحانه وتعالى منه، لم يتخلف عن أمر من أوامر الله عز وجل. فمن أجل تعظيم هذا الرجل العظيم كانت الصلاة في مقام إبراهيم، فتذكروا هذا المعنى وأنتم تصلون عند مقام إبراهيم. هناك رواية أخرى أن المقام كان ملتصق بالكعبة، كان ملتصق بالكعبة، وكان إبراهيم يقف فيقيس الكعبة تحت الكعبة، هذه رواية أخرى. ولما جاء عمر بن الخطاب وجد أن الناس يزدحموا على الصلاة خلف المقام، وأدى ذلك إلى تعطيل الطواف، فحرك المقام من مكانه إلى هذا المكان الذي نراه نعرفه حتى يفتح مجال للطائفين، هذه رواية أخرى، والله أعلم أين الصواب فيها، يعني كلا الروايتين بنفس القوة تقريبا. فهذه قصة الركعتين خلف مقام إبراهيم. بعد أن نصلي الركعتين، ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ومرة أخرى أو في أي مكان في المسجد دون حرج، فمن أجل التخفيف على الناس ومن أجل عدم يعني مضايقة الطائفين بالذات، الأولى أن نبتعد عن مقام إبراهيم حتى نوسع للناس، ونصليها في أي مكان في المسجد. بعد أن نفعل ذلك، من السنة التي غفل عنها كثير من الناس أن نرجع بعد الركعتين فنقبل الحجر الأسود أو نلمسه أو نشير إليه ونقول بسم الله والله أكبر بعد الركعتين عند مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك نتوجه نحو زمزم. طبعا زمزم هي البئر العظيمة الموجودة قرب الكعبة، والتي بدأت بقصة هاجر، ودعوني أذكر القصة حتى نأخذ منها العبر ونعرف معنى زمزم من ورائها. لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يأخذ ابنه إسماعيل وامرأته هاجر، امرأته هاجر، إلى بيت الله الحرام، سار معه. لما وصل إلى مكان البيت ما كان في بشر ولا في مدينة ولا في زرع ولا في ماء، تركهما هناك ورجع في اتجاه الشام، في اتجاه فلسطين. تعجبت هاجر أم إسماعيل، تركنا في مكان ما في أحد، فتركت ولدها وبدأت تلحق إبراهيم عليه السلام. قالت يا إبراهيم ماذا تفعل؟ إلى من تتركنا هنا؟ لا زرع، لا ماء، لا بشر، لا أحد. وإبراهيم عليه السلام ولا متردد أبدا، ماشي وراجع، يسبح ويذكر ويدعو الله عز وجل ولا يتردد. شوفوا التسليم الكامل لله رب العالمين، من أجل هذا استحق هذا التخليد وهذا التعظيم. فظلت وراء يا إبراهيم على الأقل تركنا في مكان فيه ماء، تركنا في مكان فيه بشر، سنموت نهلك هنا، وهو سائر. وظلت وراءه حتى قالت كلمتها العظيمة، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هل هذا الفعل أنك تتركنا في هذا المكان بأمر من الله رب العالمين؟ قال نعم. فقالت كلمة تعلم بها الرجال قبل النساء، قالت إذن لن يضيعنا. الله الله، لن يضيعنا ما دام هذا أمر الله عز وجل، لن نضيع. شوفوا أي واحد يلتزم بأوامر الله عز وجل لن يضيع. بعض الناس اليوم يتعامل بالربا، أقول له يا أخي بنك إسلامي بديل، يبدأ يعطي هذا البنك فيه شبهة وكذا. طيب إذا فيه شبهة الذنب على العلماء الذين أفتوا بأنه إسلامي. طيب هذا البنك يعطيني نسبة أقل وكذا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا التزمت بالحلال لن يضيعك، لن يضيعك، والله لن يضيعك. تعلم من هاجر أم إسماعيل، إذا معرضة حياتها وولدها للموت، مع ذلك بكل اطمئنان، ما دام هذه أوامر الله لن يضيعنا. إذا التزمنا بأوامر الله لن نضيع. سنضيع إذا تركنا الجهاد وبدأنا نتبع الشرق والغرب ونتبع الأمم الأخرى، نضيع. لكن إذا التزمنا بأوامر الله رب العالمين لن يضيعنا. يا لها من كلمة علمت بها الرجال قبل النساء، ورجعت بكل اطمئنان. طبعا جلست عند ولدها ترضع حتى جف حليبها، ما في طعام، ما في شراب، وبدأ البلد الولد يتلوى من الجوع والعطش. فالأم ما استطاعت الأم أن تصبر على هذا الذي حدث أمامها، فبدأت تتلفت تبحث عن بشر، تبحث عن ما في شيء. وإذ بأقرب جبل إليها الصفا، فصعدت إليه، فلفتت يمين ويسار، ما في شيء، لابد أن تبحث عن مكان آخر. أقرب تل بعد الصفا هو المروة، فتوجهت نحو المروة. لما صارت في بطن الوادي بدأت تركض، لأن أسهل الركض هناك. فلما صعدت بدأت تمشي مرة أخرى، فصعدت على المروة، تلفتت يمين ويسار وظلت. وسأقول لكم لماذا فعلت هذا في الحلقة القادمة. رجعت 7 أشواط بين الصفا والمروة. في المرة 7 وهي على المروة سمعت صوتا، فقالت صه صه. تسكت من؟ ما في إلا هي تسكت نفسها. اسمعي اسمعي. فسمعت صوتا فقالت أغث إن كان لديك غوث، إذا في عندك شيء من طعام من ماء، من أنت؟ بعدين خافت على ولدها، فبدأت تجري نحو ولدها اللي موجود في جنب مكان الكعبة، ما كان في كعبة في ذلك الوقت، في الأرض. وإذ بالمنظر العجيب، الماء نبع من الأرض عند قدم إسماعيل عليه السلام. ماذا حدث؟ كان سيدنا جبريل عليه السلام سيد الملائكة قد نزل إلى الأرض وضرب الأرض بجناحه، فشق الأرض فنبعت زمزم، بدأ نبع زمزم. الأم فرحت، ماء، كيف جاء هذا الماء؟ برحمة من الله، لن يضيعنا، لن يضيعنا. فماذا فعلت؟ من شدة حماسها واستعجالها، ما زال بسيط، الآن بدأ ينبع. فأخذت تأخذ التراب وتجمعه حول الماء حتى يتكون حوض، وهي تقول زم زم زم زم من أجل أن يتجمع، فمن هنا سميت زمزم. يقول صلى الله عليه وسلم، يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. هذا في البخاري الحديث، لو تركته ما جمعته لصار زمزم نهرا يجري في جزيرة العرب، لكنها استعجلت عليه، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، استعجلت عليه فمنعت خروجه بالكامل، ولا هو كان سيخرج ينبع بالكامل، لكنها أوقفته مع بداية خروجه. هذه قصة زمزم وقصة السعي بخلاصتها. ما الأسرار؟ ما المعاني من وراء زمزم؟ وما الأسرار وما المعاني من وراء السعي بين الصفا والمروة؟ معاني عظيمة وأسرار جليلة، أحدثكم بها في لقائنا القادم إن شاء الله، عندما نتحدث عن زمزم والدعاء عند زمزم والسعي بين الصفا والمروة، في أحكام عظيمة وأسرار جميلة في لقائنا القادم بإذن الله. استودعكم الله، وشكرا لكم حسن متابعتكم. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. عنوان هذه الحكمة أنواع الجمال. وكما تعلمون، الجمال جانب أساسي في حياة الإنسان، يزيد عند بعض الأشخاص ويقل عند بعضهم الآخر، لكنه مطلب ثابت في حياة الإنسان. وإذا قلت الجمال أقصد به مطلق الجمال، الجمال في البيت وفي الثياب وفيما سوى ذلك. الله عز وجل ذم جمال الصورة وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قد تجد إنسان يعتني بجسمه وبثيابه وبأثاث بيته وبحديقته عناية تفوق حد الخيال، لكنه لا يعتني بقلبه، لؤم على خبث، على خديعة، على احتيال، على كبر، على عجرفة، على غطرسة. فجمال الصورة، بل المبالغة في العناية بجمال الجسم وأناقة الثياب وفخامة المنزل، من دون قيم أخلاقية ومن دون تعبد لله عز وجل، هذا الجمال وحده من دون مضمون مذموم عند الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وفي جمال القول، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام فصيح مزخرف مزين. وقد قال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني منظر بيوت وحدائق وهيئات وأجسام وثياب ومركبات شيء جميل جدا. وهذا الآن في العالم بلغ درجة تفوق حد الخيال، جمال البيوت وجمال المركبات ولا سيما الأثرياء، أي كانوا على أموال وعلى هيئة حسنة. وفي صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الآن في قصور بالمليارات ثمنها، من يشتريها؟ تجار المخدرات، لأنها أعلى تجارة في الأرض. العناية الفائقة والترف والزينة قال الله عنها: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، في أعماقهم كفر، في أعماقهم شرك، في أعماقهم استعلاء، أما في ظواهرهم أناقة ما بعدها أناقة، وجمال ما بعده جمال، وفخامة ما بعدها فخامة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أجمل مدينة في أمريكا مدينة سان فرانسيسكو، يعني البيت في أي مكان ثمنه 600,000 دولار، في هذه المدينة 5 ملايين، 75% من سكان هذه المدينة شاذون، 75%. فالآن في عنا ظاهرة جمال يفوق حد الخيال، وخسة ولؤم وانحراف وتحلل يفوق حد الخيال. هذا الجمال المذموم الذي توعد الله صاحبه بالهلاك والتدمير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئية. والله أيها الإخوة، كتعليق على ما يجري في العالم من جرائم ومن قتل، والله أتمنى أن أرى خيمة متواضعة فيها إنسان صادق، لأن الكذب أصبح ديدن البشر، يتكلم بخلاف الواقع، يقتل ويقهر ويسلب ويقول لك جئت من أجل حريتك. الكلام يعاكس الواقع. إذن إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بيت متواضع، متواضع جداً، فيه إنسان يرحم الناس ولا يكذب، هذا البيت على تواضعه وعلى خشونته وعلى بعده عن مركز المدينة، وكيف أن الشمس قد لا تزوره أبداً، قد يكون تحت الأرض، والذي يسكنه مؤمن مستقيم. هذا المنظر الذي لا يرضي العين لكنه يرضي الرب. وذاك القصر الذي يسكنه تاجر مخدرات، طبعاً الآن أيضاً من الأعمال المربحة في العالم تجارة الرقيق الأبيض الدعارة بالمليارات. فنحن لسنا مع هذا الجمال، ونعوذ بالله من هذا الجمال. ينبغي أن نحتقره، ينبغي أن نركله بأقدامنا. هذا جمال المال الحرام، هذا جمال المال الذي جمع على حساب صحة البشر وعلى حساب شباب الأمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، آية أخرى قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أنت إذا رأيت بيتا جميلا أو مركبة فارهة جدا، أدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل مكان عمله يتلو هذه الآية، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورد في بعض الأحاديث أن البذاذة من الإيمان، يعني الثياب العادية، ثياب العمل، أحيانا قد تجد مؤمن ثياب عمله ثياب خشنة جدا، لكنه مساء يغتسل ويتجمل، لكن هذا الذي يعمل عملا شريفا وفي جهد كبير ولهذا العمل ثياب متواضعة، هذا قلامة ظفره أفضل عند الله من أي إنسان جمع المال الحرام وتأنق في ثيابه وتأنق في مسكنه. أيها الإخوة، من هذه المقدمة نخلص إلى أن الجمال في الصورة وفي اللباس والهيئة وفي المسكن وفي الأساس وفي المركب. سيدنا عمر أرسل كتاب إلى بعض الولاة قال فيه أما بعد فقد نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مسكنك ومطعمك ومشربك وملبسك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. نمي إلي أنه قد صار لك هيئة حسنة في مطعمك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك، ليست لعامة المسلمين. احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. لذلك الجمال في الصورة واللباس والهيئة والبيت والأساس والمركبة على ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله. أنت مؤمن وحولك أناس متشككون في الدين، فإذا ظهرت بمظهر سيء بثياب رسة بهيئة ليست مرضية ببيت فيه فوضى ليس نظيفا بمحل تجاري لا تحسد عليه بمركبة ممتلئة بالقاذورات، كيف يحترمك؟ كيف يحترم دينك؟ فأنت حينما تتنظف وتتجمل وتتأنق ويكون لك هيئة حسنة، هذه الهيئة تعين على إكبار الناس لك ولدينك. وما لم تكن متجملاً متأنقاً منظماً لا يحترم دينك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام له ثياب خاصة يرتديها إذا لقي الوفود، وقال حسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس. الإنسان أحياناً يتأنق ويتجمل ويعتني ببيته، يعتني بغرفة الضيوف، يعتني بمركبته، حتى إذا نظر إليه إنسان لا يزدريه، ولا سيما في عصر الأناقة بلغت حدها الأعلى. الأناقة والجمال، أنا لا أدعو إلى الإسراف، أدعو إلى حد أدنى من التجمل، حد أدنى من النظافة، حد أدنى من الانسجام. يعني إنسان يعمل في الحقل الديني مثلا، راكب دراجة بحذاء من دون جوارب من دون شريط، يعني منظر غير مقبول، كيف يقنع هذا الإنسان الناس؟ لا يقنعهم، يقنعهم بحد أدنى من التجمل، من الثياب الحسنة، من النظافة، من الأناقة أحيانا. فهذا النوع محمود لأنه لله ويعين على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له. الناس يستجيبون لإنسان حسن الصورة. هلا في التعليم، يعني أيام أستاذ الدياني أنيق جدا، منظم واضح، مواعيده صحيحة، ينتزع إعجاب الطلاب. أما في تأخر دائم، ثياب غير أنيقة، ألوان غير متناسبة، موقف غير سليم، أساء لدعوته بهذه الطريقة. فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب ولباس الحرير في الحرب. قال له يا فلان إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فالتجمل والأناقة والعناية بالمظهر وأنت تمثل هذا الدين، هذا شيء جيد جدا. هذا الشيء قد يؤدي إلى إعلاء كلمة الله ونصر دينه وإغاظة عدوه. والمزموم ما كان للدنيا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي. ثم يقول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته. هم موضوع ثاني، هم موضوع استعلاء وتباهي وكسر قلب الفقير. انظر إلي، انظر إلى المالي، انظر إلى ثيابي، انظر إلى مركبتي. هذا مطلب موجود عند بعض الناس، همه أن يستعلي عليك. تدخل بيته يريك كل أرجاء البيت. انظر إلى هذا الأساس، استوردته من إيطاليا. انظر إلى هذه اللوحة، كلفتني 100,000 ليرة. انظر إلى، يريد أن يستعلي فقط، أن يعلو. والمذموم ما كان للدنيا وللفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات. وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، ما له هدف آخر إلا التمتع في الدنيا، التأنق والتمتع والانغماس بالملذات المحرمة، طبعا يتوسل بهذه الزينة.

إعلاء كلمة الله، وما سوى ذلك لا يذم ولا يمدح. اشتريت حاجة هي أنيقة، اشتريت حاجة بسعر رخيص لكنها غير أنيقة، دخلك محدود. فلا هذا الجمال محمود ولا ذاك مذموم، هي قضية حيادية لا تمس لا المحمود ولا المذموم. قال: المقصود من هذا الموضوع أنه يشتمل على أصلين عظيمين، أوله معرفة وآخره سلوك. يعرف الله سبحانه وتعالى بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. الله عز وجل جميل، الله عز وجل نظيف يحب النظافة، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، في جمال. الذات الكاملة جمالها مطلق. الآن ينبغي أن نعبده بالجمال، ينبغي أن نعبده بالنظافة، لا في ريحة فم كريهة، لا في ريحة جسم كريهة، لا في ريحة جوارب كريهة. يجب أن تعبده بالنظافة لأنه نظيف، يجب أن تعبده بالطيب لأنه طيب. قدم طعاما طيبا، لا تقدم طعاما تكرهه، قدم شيئا نفيسا. نعم، الفكرة الدقيقة الآن: كما أن الله جميل ينبغي أن تعبده بالجمال. الجمال واسع جدا، هناك جمال الأقوال. بتلاقي إنسان أنيق مزح مزاح فاحش، جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أنيق لكن بذيء. الإنسان كان يرتدي ثياب أنيقة جدا وتكلم كلام بذيء جدا، فقال له أحدهم: إما أن تقول قولا كثيابك أو أن ترتدي ثيابا ككلامك. يعني هالأناقة والجمال ما بتتناسب مع بذاءة اللسان. يا بترتدي ثياب من نوع بذاءة لسانك، يا بتتكلم كلام من نوع جمال ثيابك. فالله عز وجل ينبغي أن نعبده بالجمال، جمال المظهر، النظافة. فالجمال في الأقوال والجمال في الأفعال. أعطيت إنسانا عطاء ينبغي ألا تمن عليه. والأخلاق، فالله عز وجل يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، فاللسان جماله بالصدق، وقلبه بالإخلاص، جمال القلب بالإخلاص والمحبة والإناب والتوكل، جمال العين غض بصرها عن محارم الله، جمال الأذن ألا تستمع إلى الخنا والغناء وما شاكل ذلك، جمال البدن بإظهار نعمة الله عليك في اللباس والتطهير من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر. فيعرفه الناس بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. أيها الإخوة، أدق فكرة في هذا الدرس أن الله جميل وينبغي أن تعبده بالجمال، جمال القول، جمال الفعل، جمال الثياب، النظافة، الأدب، الأفعال المحمودة، والجمال مطلق. في حركة جميلة، أيام تجلس تضع رجل فوق رجل باستعلاء، هي جلسة غير جميلة. أما الجلسة الأديبة جلسة جميلة. أيام بتقود مركبتك بجلسة فيها كبر جنابي، اجلس جلسة هادئة. في جلسة جميلة، في كلام جميل، في حركة جميلة. أيام في مشي، في استعلاء، في كبر. فلذلك أيها الإخوة، الله جميل يحب الجمال وينبغي أن نعبده بالجمال، جمال الأقوال والأفعال والصفات والمظهر. وإذا قلت جمال المظهر لا أقصد الشيء الذي يكلف أموال طائلة، قد تكون

0: من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا. ثياب نظيفة ألوانها منسجمة فقط. قد تكون من أقل الناس دخلا ومن أجمل الناس ثيابا. أنا لا أقصد أبدا بالجمال المكلف، هذا شيء لا علاقة له بدرسنا، لكن بإمكانك أن ترتب بيتك، أن ترتب مكتبك، أن ترتب عيادتك، أن ترتب دكانك، بإمكانك أن تصلح من شأنك. قال عليه الصلاة والسلام: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. أيام منزيل المدفأة تبقى الشرطان معلقة طول السنة معلقة، منظر مزعج جدا، باب له صوت مزعج، ضع له قطرة زيت يذهب الصوت، دائما أشياء تالفة غير منضبطة غير متقنة. فحياة المسلم إذا ما فيها جمال، الطفل بينفر من البيت. إذا البيت فيه جمال بيجذب الأبناء للبيت. فإذا واحد أهمل بيته، أهمل مظهره، ينفر الناس من حوله. الجمال مطلب أساسي في الحياة، والمؤمن يستخدم الجمال لله ولإعلاء كلمة الله ولكف الألسنة عن أن ينال بذم قبيح. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة.

يروي الداغستانيون في حكاياهم الشعبية أن هراً قد تسلط على قرية الفئران، وكان في كل يوم يقتل منهم أكثر من 10، حتى كادت الفئران تفنى على يديه. واستغل الفئران جلوس الهر مع حبيبته الهرة وعقدوا اجتماعا فيما بينهم علهم يجدون حلا للمشكلة. عندها قام فأر كبير في السن تلقبه الفئران بالحكيم وقال لهم إن الهر دوما يباغتنا، لهذا هو يملك عنصر المفاجأة. الحل الوحيد أن نعرف الوقت الذي سيهاجم فيه، وقد وجدت طريقة لذلك. فقالت الفئران: وما الحل أيها الحكيم؟ قال لهم: هذا جرس مربوط بحبل، لا نحتاج أكثر من أن يضعه أحدكم حول رقبته عندما ينام، فإذا قام أصدر الجرس صوتا فنعرف من قرع الجرس متى يصير في ناحيتنا. أعجبت الفئران بخطة الحكيم، وبقي الآن التنفيذ. وكلما نظر الحكيم إلى فأر يريد أن يكلفه بهذه المهمة وجد عنده عذرا. قال فأر: أنا بطيء في الركض وسيأكلني الهر لا شك. وقال آخر: أنا نظري ضعيف ولا أستطيع عقد الحبل حول عنق الهر. وقال ثالث: أنا مريض جدا. وهكذا بقيت الخطة قيد التنفيذ حتى أفنى الهر قرية الفئران. قالوا قديما: هدف دون خطة هو مجرد أمنية. ونقول: خطة دون شجاعة التنفيذ هي بناية على الورق لا تصلح للسكن، ورسمة لمركب لا يصلح للإبحار. نحن لا ينقصنا الخطة في الغالب، كلنا يعرف ما الذي عليه أن يفعله ولكننا لا نفعله، لهذا نبقى في أماكننا كالجالس على كرسي هزاز يتحرك ولا يسير. نخاصم صديقا ثم نتذكر أيامنا الحلوة معه، تزورنا ذكرياتنا الحلوة فنمشي خطوة إلى الأمام، ويرجعنا الكبرياء خطوتين إلى الوراء. وكلما طال الوقت زادت الجفة تبا للكبرياء. يحصل بين أخ وأخيه جفاء على شيء من الدنيا، والدنيا كلها لا تستحق، فلا هذا يبادر ولا ذاك. ثم إذا مات أحدهما بكاه الآخر ووقف يتقبل به العزاء. ما نفع الدموع بعد فوات الأوان؟ إن وردة نضعها في يد حي أفضل من باقة نضعها على قبر ميت. الحياة تحتاج إلى جرأة، والنفس تحتاج إلى تأديب، وإلى من يحملها على الحق حملة. نفوسنا تشبه الأطفال، إن تركناهم لأمزجتهم لأمضوا الحياة في اللعب، وإن أخذنا على أيديهم وأدبناهم بنينا لهم مستقبلا حلوا، أو على الأقل صنعنا إنسانا صالحا. فتحلوا بالشجاعة.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. احنا وصلنا لشهر محرم من سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي عنده 60 سنة. السنة اللي فاتت يعني سنة 6 حصل صلح ما بين النبي والمسلمين وما بين قريش، فحصل شيء من السكون والهدوء، وبدأت الناس تسمع عن الإسلام بدون الحروب وبدون عدم الاستقرار اللي موجود في الجزيرة، فدخل ناس كتير في الإسلام. عدد الناس اللي دخلوا في السنتين اللي بعد صلح الحديبية قد عدد الناس اللي دخلت في 19 سنة اللي فاتت. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعت المراسيل والرسل لملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. وبعدين صلى الله عليه وسلم التفت لحصون خيبر. حصون خيبر فيها اليهود اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاهدة المدينة اللي النبي كتبها أول مهاجر. وبعدين كل ما كان حد يخون النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يقتله، يفتح جبهة عشان المشركين يخشوا ويجتاحوا المدينة، النبي يجليهم يعني يمشيهم من المدينة، فتجمعوا في حصون خيبر. لما تجمعوا في حصون خيبر كانوا هم السبب في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما راح حيي بن أخطب رئيس قبيلة بني النضير يتفق مع المشركين عشان يجتاحوا المدينة في 10,000 مقاتل، يمكن الجيش ده كان أضعاف أضعاف جيش المسلمين. فلما النبي استقر الحال مع المشركين وبقى في صلح عشان ما يفتحش على نفسه جبهتين فيهم حرب، التفت النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء اللي خانوا العهد معاه وعمالين يدسوا الدسائس ويوقعوا بينه وبين القبائل عشان القبائل تغزو المدينة، وراح على حصون خيبر ب1400 مقاتل معهم 200 فرس. هم في الطريق الصحابة قعدوا بصوت عالي الله أكبر الله أكبر، فقال أربعوا على أنفسكم واحدة واحدة، إنما تدعون سميعا قريبا ولا تدعون أصما ولا غائبا، واحدة واحدة. وصل سيدنا النبي عند قرية خيبر فدعا دعاء دخول القرية الجديدة زي ما حكينا المرة اللي فاتت. ولما وصل صلى الله عليه وسلم بالجيش قرب حصون خيبر، كان في رجعة مجموعة من المزارعين من يهود خيبر، كانوا طالعين برا الحصن بيزرعوا فراجعين معهم أدوات الزراعة، فأول ما شافوا جيش سيدنا محمد قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش القوي، محمد والخميس. فلما سيدنا النبي شافهم كده خايفين قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بيشجع الصحابة إنهم خايفين مننا، لأن عادة اللي بيخون ما بيحبش يواجه، اللي بيعمل دسائس وبيحاول ان يوقع بينك وبين الناس ويخون العهد لما بيشوفك بتواجهه بيبقى خايف منك، وإلا ما كانش خان من الأول. فوقف صلى الله عليه وسلم على حصن صعب جدا اسمه حصن الناعم، طلب من سيدنا أبو بكر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، أيام ورا بعض. طلب من سيدنا عمر يقود الجيش يحاول يفتح الحصن، معرفش، حصن منيع جدا. فبات الصحابة وهم في حالة من الحيرة هنعمل إيه، فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا، قيادة الجيش، لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يشتاقون لهذه الراية، لأن ربنا بيشهد للي هيديله الراية ده، سيدنا النبي بيشهد له يعني أن ربنا بيحبه والنبي بيحبه وهو كمان يحب الله ورسوله. فلما صحيوا الصبح، وكان سيدنا عمر يقول والله ما اشتهيت الإمارة إلا في هذا اليوم، يقول فلما صحي الصبح على صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب، فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه، عنده رمط في عينيه فمش قادر أنه يبقى في وسطنا. فقال ائتوني بعلي، فجي وسيدنا علي عنده إصابة في عينيه، فتفل النبي في يده وسمى الله ومسح على عينيه فبرئت فكانت أصح من السليم، وقال يا علي خذ هذه الراية وانطلق إلى حصن الناعم ولا تلتفت يفتح الله على يديك. فسيدنا علي بن أبي طالب أم راكب الحصان بتاعه وجمع الناس وانطلق. وبعدين وهو بينطلق كده قريب من سيدنا النبي افتكر طب انا ايه الاولويات بتاعتي اما اروح اعمل ايه. فهو عشان افتكر ان النبي قال له ما تلتفتش فصرخ يعني زعق كده يا رسول الله على ما اقاتلهم. طب اعمل ايه يا رسول الله على ما اقاتلهم؟ قال ادعوهم اولا الى لا اله الا الله محمد رسول الله. فيا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فانطلق سيدنا علي بن أبي طالب اللي بيسمع ويطيع سيدنا محمد مع الجيش في اتجاه حصن الناعم. مشهد يفهمك هم كانوا بيحبوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وازاي منسجمين جدا نفسيا مع طاعة النبي. النبي يقول له اذهب ولا تلتفت، فيجري سيدنا علي بعدين يفتكر هو ايه أهداف الفتح بالترتيب فيصرخ بها من غير ما يبص للنبي، يا رسول الله مش عايز اقول له طب مش هلتفت، هو ما تلتفتش. يا رسول الله على ما اقاتلهم؟ فيجي الوصيه النبويه اللي فيها ايضاح هو ليه النبي موجود؟ وليه كل واحد بيحب النبي المفروض يبقى موجود؟ بيعمل ايه في حياته؟ قال له يا علي اول ما تفعل ادعوهم الى لا اله الا الله. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، وفي الرواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. واحدة واحدة، احنا جايين هنا في الدنيا عشان نعرف ربنا فنعبده بعدين نعامل بعض كويس ونعمر الأرض دي. لو انت في يوم من الأيام كنت بتعمل حاجة غير ده يبقى زي الموظف اللي راح شغله عمال يلعب، فتقال له انت ليه ما بتعملش الجوب ديسكريبشن بتاعك اللي هو المسمى الوظيفي؟ اتقال لهم هو انا مش المفروض العب؟ هو احنا مش بنيجي الشركه نلعب؟ فده ما يطلبش انه يقبض اخر الشهر. فانت لو جاي في الدنيا هنا في اولويات لوجودك. الاولويه الاولى انك تبقى نفع للخلق في معرفتهم لربنا، في معاملتنا لبعض، في عماره الارض. اي هدايه منك تتصب في الثلاثه دول ده خير لك من الدنيا وما عليها. لما تروح عند ربنا يوم القيامة عرفت واحد على ربنا، كنت سبب في إصلاح أخلاق إنسان، كنت سبب إن حد يشتغل ويعمر الأرض وتفتح له باب رزق، أنت كده ماشي ورا الأنبياء. اللي بيكسر في ده بيحارب مجهود الأنبياء. فاللي بيبعد الناس عن ربنا أو سبب في إفساد أخلاق الخلق أو بيربي الناس على الكسل والكروتة وإفساد الأرض مش عمارة الأرض، هو النبي عليه الصلاة والسلام ماشي يمين وده ماشي شمال وبيدعو الناس للاتجاه عكس اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فاسأل نفسك وراجع نفسك من أول ما تصحى الصبح، هل كنت سبب في هداية إنسان لمعرفة الله أو حسن أخلاقه؟ وبالمناسبة بمناسبة حسن الأخلاق، إنك تقدر طيبة بني آدم أو تشكر معروفه أو تشعروا إن الأمانة دي صفة فعلا بتخلي البني آدم ليه قيمة عالية، بدل ما تتريق على طيبته أو تنكر جميله أو تتريق على أمانته إنها مأثرة على رزقه، يا عم غش يا عم ما الناس كلها بتعمل كده، فتكسر مقاديف أخلاقه. خد بالك لأن كتير من الناس أخلاقها عليت لما اللي قدامه ثمن وقدر أخلاقه، وكتير من الناس ترددت وتهزت لما حد اتريق على تمسكه بالقيم وقال له يا عم الشيخ ولا قال لها ست الحاجة اللي انت عايشة اللي انت عايشاها دي، كلام بيكسر نفسية البني آدم. فتروح عند ربنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فإن له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يا رب ياض الميزان التقيل ده، رزق واحد في ميزان حسناتي، صلاة واحد في ميزان حسناتي، طيبة قلب واحد وجدعنته في ميزان حسناتي. روح يوم القيامة بدل ما تبقى بني آدم تروح وزنك 10 عند ربنا، إيه الميزان التقيل ده؟ عشان كده خير لك من الدنيا وما عليها. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كن ورجاء
1: السائلين هب لنا منك يقين يا
2: أمان الخائفين.
0: قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.